0: الله لهم وبينهم وبين ما يفعلون يوم لقاء الله سبحانه. اما اننا نسب ونلعن وتأخذنا العواطف والحماس، لا، فلا يسيرنا حزب ولا يسيرنا عقيدة خبيثة. سيدنا الكتاب والسنة، ضرب الامام احمد شديدا ضربا من الامام وكان يدعو له ويقول لو اعلم ان هنالك دعوة مستجابة لادخرتها لذي سلطان. اما نحن ما ضربنا ولله الحمد، اجواء مهيئة وهذا من فضل الله سبحانه. وادعو اولئك الذين تقاعسوا في هذه الفتنة باعتبار هناك حرب، حرب ستأتي وهناك مؤامرة، اقول لهم صحيح هناك مؤامرة، لكن ما هو واجبك امام المؤامرة؟ هل واجبك امام المؤامرة ان تجلس حتى يأتي المتآمر ويحلق لحيتك؟ هل واجبك امام المؤامرة ان تجلس حتى يأتي المتآمر ويلطمك وبعدها تفيق؟ لا، الاجواء مهيئة سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية، الارض كلها مهيئة لنا. الان اذا لم يبين اهل السنة للرافضة انهم اقوياء والا سيحصل ما لا تحمد عقباه في البلاد. انا احذر كل النائمين في البلاد ان يستيقظوا امام هذا الخطر، ولنأخذ العراق درسا، نأخذ العراق درسا. امريكا التي يحاربها الحوثيون خرجت من العراق وسلمت زمام العراق للرافضة من اجل ان يصوموا على السنة في العراق سوء العذاب. فلننتبه، انا اقول حوثي، هذا يقول الموت لامريكا واسرائيل. لو كانت امريكا تدري انك تريد الموت لها لسجلتك في قائمة الارهاب، لو كانت تدري انك تحاربها لحاربتك. هل سمعتم طيرانا امريكيا ضرب صعدة؟ لا لا، يضرب ابيض ما يضرب صعدة. لما؟ لانه لماذا يضرب صعدة وهي تقول الموت لامريكا؟ الموت لامريكا، الموت لاهل حجة، الموت لاهل الجوف، الموت الدماج، النصر الحوثي، هذا هو الشعار. ما هو حول امريكا ولا اسرائيل. فالواجب ان نحذر وان نعي وان ننتبه لما يخطط لبلادنا ولما يخطط لامننا واستقرارنا حتى حكامنا. والله بعض الحكام يعني ما ادري ما له، ينتبه الكل يصحصح. الازمة علينا كلنا، على الحاكم والمحكوم، واذا جاء الموت سيطرى على الكل. فيجب اننا ننتبه صغارا وكبار وتجار وعقال وامنا ومشايخ قبائل والكل. الحرب على الكل يا اهل اليمن، عقيدتكم مهددة ومنهجكم مهدد ودينكم مهدد. بالله عليك لما تفاجأ في يوم الايام واحد حوثي على المنبر يطعن في امك عائشة، والله ما فيها الا خرط القتال. قال واحد قال يطعن في عائشة، قال من اهل البيت، قال الرسول جدك؟ قال نعم. قال بالله عليك تطعن في زوجة جدك؟ زوجة جدك تطعن فيها يا سفيه؟ زوجة جدك؟ الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. اي يحرم الله زواج الزانية بالمؤمنين للناس ويزوج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى اله؟ اعوذ بالله، سفاهة، قلة حياة. يعني ماذا تقول في هذا اللفظ امام جلالة المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ فانا ناصح لاخواني وناصح المسلمين جميعا ان تتكاتف وتتضافر الجهود، وان ادعو هؤلاء الذين في الساحات، خلاص ارفعوا المخيمات، لا داعي، اذهبوا الى بيوتكم، كلوا خبزا حاميا احسن لكم، وقفوا نحن واياكم لمواجهة هذا الطغيان، هذا الظلم، هذا الفجور الذي ركب على ظهوركم 10 أشهر يجوب البلاد، وسوف تحملون اثمه يوم القيامة. انتم في زعمكم تقولون للسارق ارحل، والسارق عندك في المخيمات، هذا سرق فلوس وهذا سرق الدين والاسلام وسرق السنة، عندك تهيئ له وتخرج انت واياه في مظاهرة واحدة، سرق الاسلام. فنسأل الله العافية، نسأل الله ان يجنبنا واياكم الفتن. اكتفي بهذا، بارك الله فيكم، واسأل الله ان يعيننا واياكم على طاعته، واسأل الله ان ينصر الاسلام واهله وان يخذل الباطل وحزبه، والحمد لله.
1: خالص.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. السير قال الحافظ بكسر المهملة يعني السين وفتح التحتانية الياء، جمع سيرة، وأطلق ذلك على أبواب الجهاد، أي أطلق عليها أنها سيرة لأنها متلقاة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته. وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس: الحدود الطاعة، والحافظون لحدود الله في الآية، الحدود قال هي الطاعة. قال: حدثنا الحسن ابن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك ابن مغول قال سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أفضل الجهاد، حج مبرور. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه وقال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر، وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة:
إن فرس المجاهد ليستن في طوله. الطول هو ما ربط به الحبل الذي يربط به. يستن معناه يمشي يذهب يأتي يذهب ويأتي. قال الحافظ يستن أي يمرح بنشاط. وقال الجوهري هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا. وقال غيره أن يلج في عدوه أن يلج في عدوه مقبلا أو مدبرا. ومعنى في طوله هو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. هذا الكتاب كتاب الجهاد والسير. والجهاد كما هو معلوم بذل الجهد في قتال الكفار، هذا الأصل فيه إذا أطلق. والجهاد مشتق من الجهد، ومعنى الجهد أي المشقة. والسير أي السيرة، جمع سيرة، سير النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في غزواته وفي أحواله في الجهاد. فهذا الكتاب ذكر فيه البخاري غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه سيرة، وذكر فيه أحكام الجهاد ومسائله وأمورا كثيرة مما يتعلق به. وبدأ في باب فضل الجهاد والسير، وسيأتي أيضا في أبواب بعده تتوالى أيضا في ذكر فضل المجاهدين، ولهم فضائل كثيرة منها ما ذكر في الآية أن المجاهد باع نفسه من الله جل وعلا، وأن الله تعالى هو الذي اشترى هذه النفس، وأن الثمن هو جنة الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي يقتلون من الكافرين ويقتلون، وكلها مبعدة للعبد عن نار الله، وهكذا مسبب له في دخول الجنة، القتل في سبيل الله سواء قتل أو قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. من قتل كافرا فلا يجتمع معه في النار، وإن لم يقتل هو شهيدا. وهكذا إذا قتل في سبيل الله فهو أيضا في الجنة. وهذا وعد وعد الله به في أعظم كتبه في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، أي ليس أحد أوفى بعهده من الله جل وعلا. ثم ذكر هذه الأحاديث التي تبين فضل الجهاد وأنه من أفضل الأعمال، كما أرشد إلى ذلك عبد الله بن مسعود. وهكذا قالت عائشة نرى الجهاد أفضل العمل، وقارنه النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله بمن يقوم في صلاته أبدا لا يفتر عن الصلاة، وبمن يصوم لا يفتر عن الصيام، منذ أن يخرج المجاهد إلى أن يرجع، وهذا لا يقدر عليه. وللجهاد فضائل كثيرة سيأتي يذكر منها البخاري رحمه الله في أبواب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تلك الرسل

وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كل

بين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت

الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهي

الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن

إن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى

الله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا.

ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا

لهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم

عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما

قال سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد سمعت أبي أسلم مولى عمر يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري والأول هو يحيى بن سعيد القطان شيخ مسدد قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني ولوديت أن أقاتل في سبيل الله ولوديت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. هذا الباب في الجعائل والحملان في سبيل الله. أما من جعل من ماله شيئا في سبيل الله لإعانة المجاهدين وليس للنيابة عنه إما أن يكون هو أيضا يخرج أو يكون معذور عن الخروج فيجعل مالا لإعانة المجاهدين للنفقة عليهم ليتجهز به بعض المقاتلين وليس نائبا عنه فهذا مرغب فيه, هذا أمر مستحب مرغب فيه ومن أحسن الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. فإذا كانت الجعائل بمعنى نفق في سبيل الله دون أن يكون المنفق عنه ينوب عنه فهذا أمر مرغب فيه. وكذلك الحملان إن كان سيحمل غيره يعطي غيره شيئا يركبه ويغزو عليه فهذا أيضا مرغب فيه وكان السلف يحرصون عليه وآمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عنده فضل ظهر يعطيه من لا ظهر له أن يركبه. بقي إن كانت الجعائل مقابل أن ينوب عنه إنسان يعطي إنسانا شيئا لينوب عنه فهذا كرهه كثير من أهل العلم. قال ابن بطال قال إن أخرج الرجل من ماله شيئا فتطوع به أي صدق في سبيل الله أو أعان الغازي على غزوه بفرس ونحوها فلا نزاع فيه, أي لا نزاع في أن هذا مستحب مرغب فيه صدقة فاضلة, وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو فكره ذلك مالك وكره أن يأخذ جعلا على أن يتقدم إلى الحصن, يعني يقول له تقدم افتح هذا الحصن وخذ مقابله كذا وكذا. وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل إلا إن كان بالمسلمين ضعف وليس في بيت المال شيء, وقالوا إن أعان بعضهم بعضا جاز لا على وجه البدل. وقال الشافعي لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه
وإنما يجوز من السلطان دون غيره أن يعطي المقاتل شيئا، لأن الجهاد فرض كفاية، فمن فعله وقع عن الفرض. وقع عن ولا عنه عندهم في نسخة أخرى كلهم عنها، يعني وقع عن الفرض الذي عليه، يكون خروجه واقعا عن الفرض الذي عليه، هكذا معنى يكون. قال لأن الجهاد فرض كفاية.

غازي هل يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى غيره أو يملكه فيتصرف فيه بما شاء؟ إذن على التفصيل الذي سبق، إن كان المراد بالجعائل نفقة تطوع في سبيل الله فهذا مستحب، كذلك الحملان نفقة في سبيل الله فهذا مستحب، وإن كان ذلك بأجرة ويجعل لمن يخرج بدلا عنه فهذا كرهه كثير من أهل العلم. ثم ذكر آثارا، قال مجار: قلت لابن عمر الغزو بالنصب كما سبق على الإغراء، أي عليك الغزو، أو قال أريد الغزو، وجاء في بعضها أنه قال لابن عمر أتغزو، جاء في بعض الروايات كما ذكره الحافظ أتغزو، قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، أي تطوع، وليس معنى أنه يخرج نيابة عن ابن عمر. فقال مجاهر: قلت أوسع الله علي، أي أنا حالي ميسور أستطيع أخذ من مالي وأخرج. قال إن غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال، أي من مال بيت مال المسلمين، ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، يأخذ مالا أو يتجهز بعدة لأجل يقاتل بها ثم لا يخرج يقاتل، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ، يعني فبيت المال أحق بذلك المال، يرد ذلك الشيء إلى بيت المال، فلا يتساهل الإنسان بأخذ شيء ولو من مال الدولة أو من مال بيت المال ليخرج يقاتل به ثم لا يخرج. فهذا للإمام الحق في أن يأخذه عنه ويرده إلى بيت المال. وقال طاووس مجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك، وهذا معناه أي ما دمت ستخرج لا يشترط أن تخرج بذلك الشيء، أعطاك الإمام نفقة لتخرج بها تقاتل في سبيل الله وعندك نفقة أخرى أو شيء قليل يكفيك فأخذت ذلك المال وضعته نفقة لأهلك وخرجت، ليس معنى أنك تمتنع بل تخرج، هذا جائز لك ولو لم تخرج به، ما دمت أنك خارج ومقاتل فلا يضرك إذا لم تأخذ ذلك الشيء. وذكر الأحاديث، حديث عمر في أنه حمل على فرس في سبيل الله، أي تصدق بفرس على إنسان ليغزو به فأضاعه، أي أهمله حتى تعب، فرآه عمر يباع فأراد أن يشتريه. والشاهد منه أن هذا الرجل الذي تصدق عليه بفرس ليغزو به باعه، فهذا دليل على جواز أخذه ذلك الشيء إذا كان قد غزا. قال الحافظ: قال ووجه دخول قصة فرس عمر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المحمول عليه على التصرف فيه بالبيع وغيره، الذي حمل عمر أقره على بيعه ولم ينكر عليه أنه باعه، فدل على تقوية ما ذهب إليه طاووس من أن للآخذ التصرف في المأخوذ، أي ما دام أنه سيغزو وسيخرج للقتال. وقال ابن المنير: كل من أخذ مالا من بيت المال على عمل إذا أهمل العمل يرد ما أخذ، إذا لم يقم بذلك العمل يرد الشيء الذي أخذه، وكذلك الأخذ على عمل لا يتأهل له. ويحتاج إلى تأويل ما ذهب إليه عمر في الأمر المذكور بأن يحمل على الكراهة، لا واضح ما ذكره عمر يحمل على من لم يغزو، فبيت المال أحق به لأنه قال ثم لا يجاهدون، وأما من غزا فهو أحق به. ولذا وضحه سعيد بن المسيب قال: وقال سعيد بن المسيب: من أعان بشيء في الغزو فإنه للذي يعطاه إذا بلغ رأس المغزى، نعم إذا بلغ المكان الذي يغزى إليه، معناه إذا غزى فهو له وأحق به،

0: قال: وجه دخول حديث أبي هريرة أنه متعلق بالركن الثاني من الترجمة وهو الحملان في سبيل الله، لقوله أولا: ولا أجد ما أحملهم عليه. إذن هذا الباب تضمن أحكاما عدة في مسألة الجعائل والحملان وما يأخذه الغازي في سبيل الله عز وجل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الدعوة المباركة منذ أن خرج شيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله من بلاد الحرمين إلى محافظة صعدة وإلى مسقط رأسه، وهي تدعو إلى الله تبارك وتعالى، تبصر الناس بدين الله عز وجل، تبين لهم توحيد الله جل وعلا كما سمعتم من المشايخ آنفا، تحذر الناس من الفتن والشرور، تحذر الناس من القتل والقتال، تحذر الناس من الإرهاب، تحذر الناس من التشبه بأعداء الإسلام، تحذر الناس من ترك الواجبات، تحذر الناس من ارتكاب الآثام والمحرمات، تحذر الناس مما يعود عليهم بالضرر في الدنيا والآخرة. ولهذا انتفع المجتمع بدعوتهم، ما حل أهل السنة بلدا ولا دعاة الدعوة السلفية قطرا إلا وحل فيها خير عظيم وذهب عنها شر كثير. جاء شيخنا إلى هذه البلاد والبلاد تعج بالشركيات والبدع والخرافات والقتل والقتال والثأرات وغير ذلك من الشرور والشحر والسحر والشعوذة وعبادة غير الله عز وجل، فجعل يعلم الناس ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فاجتمع إليه أهل الخير وأنصاره وعباد الله المؤمنين من هنا وهناك من اليمن وخارجه، ليس لهم مطلب إلا أن يتعلموا دين الله، إلا أن يعبدوا دين الله، فجعل كثير من أهل الشر يحاول اصطياد هذه الثلة واصطياد هذه البقعة واصطياد هؤلاء الأخيار إلى جانبه وإلى صفه وإلى باطله، ولكن أهل السنة أبوا إلا أن يخضعوا لله، وأبوا إلا أن يوحدوا الله، وأبوا إلا أن يعبدوا الله وأن يسيروا على طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك لتعجب أن تسمع في إعلام الرافضة، سواء في قناة المسيرة أو غيرها من وسائل الإعلام، أنهم يتهمون أهل السنة أنهم إرهابيون وأنهم عملاء لأمريكا وغيرها وأنهم أصحاب تفجيرات. من الذي حذر من أصحاب تنظيم القاعدة؟ من الذي بين باطلهم؟ من الذي حذر المجتمعات منهم؟ أو ما كان شيخنا رحمه الله قبل أكثر من 20 سنة وهو يقول لأصحاب تنظيم القاعدة أو ما يسمى بجماعة الجهاد، قالهم جماعة الفساد، هم جماعة الفساد. ولو نظرت بالمقابل عبد الله إلى ما تصنعه الرافضة لوجدت أنه غاية في الإرهاب وغاية في الإجرام وغاية في الفجور، سواء كان في اليمن أو في خارج اليمن. انظروا ما يصنع الرافضة في بلاد سوريا، في كل يوم يقتل 100 أو أكثر أو أقل من دماء المسلمين التي تسفك، والناس ينظرون والناس يسمعون. أي إجرام أعظم من هذا؟ نساء أهل الإيمان في بلاد سوريا تنتهك أعراضها في أوروبا وفي تركيا وفي الأردن، بل وربما في اليمن. بسبب ماذا؟ بسبب إرهاب الرافضة وإجرام الرافضة وما تصنعه الرافضة في تلك البلاد. وأما البلاد اليمنية فلا يكاد جبل ولا تكاد قرية ولا تكاد مدينة ولا تكاد محافظة إلا وهي تشكو ممن قتل من أفرادها، سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو من المواطنين العزل أو من أهل السنة وطلاب العلم. اسأل يمنة ويسرة، ابحث هنا وهناك، كم تجد

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين.

يهتدون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم

إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.

إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا

إنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات.

0: سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح. الصباح
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في

يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن

لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن

لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن

فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا هذا سحر مفترى

موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى

المؤمنين. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تعالى.

منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

ترجعون. لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

أَإِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها

نبت ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربنا

ونريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم.

0: اليوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
1: يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين هكذا هذا اليوم جعلته الرافضة يوم مأتم يوم حزن يوم بكاء يوم صراخ لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين على قتال المسلمين وسفك دمائهم فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين وأيضا لقصد تشويه الإسلام فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام ضرب للأجساد بالسلاسل جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة سجود وركوع لغير الله جل وعلا مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام أنه دين وحشية أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام وأن الأجر فيه أعظم كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين وللأسف صارت هذه الحسينيات صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان بلد الحكمة صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه وإنما هي بدعة القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين فلا يجوز مشاركتهم في ذلك ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
2: هذه من الخطط الجديدة للأعداء، يغزون المسلمين على ظهور أهل الأهواء والبدع. أما نسمع اليوم أن أمريكا قد مكنت لطالبان في أفغانستان، وهي فرقة صوفية أهل خرافة وشرك، وبعد أن مكنوا لطالبان في أفغانستان يسفكون دماء أهل السنة ويقتلون علماء السنة في أفغانستان اليوم، ما هي إلا أيام من تمكينهم لهذه الفرقة ضالة طالبان، مكنت أمريكا لها وصارت تعيث فسادا في أفغانستان. خطط جديدة للأعداء، يغزو الأعداء بلاد المسلمين عن طريق أهل البدع والأهواء. أما رأيتم كيف صنعت فرقة الإخوان المفلسين قبل 10 سنوات، حين جعلها اليهود والصليبيون مطية هذه الفرقة لزرع الفتن في بلاد المسلمين فيما يسمى بالربيع العربي. قام هذا الربيع العربي على ظهر الإخوان المفلسين. خرج فلان في مصر، رجل تربى في أحضان اليهود والنصارى، وخرجت في صنعاء تلك المرأة الماسونية التي أعطيت بعد ذلك جائزة نوبل للشر، جائزة نوبل للفتن، لما نفذت مآرب اليهود والنصارى وأوصلت اليمن إلى ما هو إليه اليوم، وهي ساعة بدتها تلك المرأة الفاسدة المفسدة. وهكذا في بلاد تونس، وهكذا في بلاد سوريا. انظروا ماذا يفعل النصيرية الباطنية الشيعة الرافضة في بلاد الشام، في سوريا، وبلاد الكفر تتفرج بل وتدعم، ما دام القتل في المسلمين السنة. هذه فرق تستعملها اليهود والنصارى، فرقة الشيعة الرافضة وفرقة الصوفية، نعم، فإنهم يشتغلون مع الحرة اليوم في اليمن كما صنعوا في بلاد البيضاء، وكما كانوا ينتظرون الحوثي في وادي حضرموت. وهكذا فرقة الإخوان المفلسين ها هم اليوم يتصالحون مع الرافضة الحارثة. هذه فرق عميلة لأعداء الإسلام، عميلة لليهود والصليبيين. حرب جديدة على الإسلام والمسلمين على ظهور هذه الفرق الضالة، وكل ذلك حرب على المسلمين الذين ما زالوا على السنة. فيا عباد الله، استيقظوا من سباتكم معشر المسلمين، وانتبهوا من هذه الغفلة العميقة. فالأعداء استغلوا هذه الغفلة في المسلمين، الغفلة عن عدوهم، عن معرفة عدوهم، عن التبين في حال عدوهم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. استغل الأعداء غفلة المسلمين عن الحذر من عدوهم، هم العدو فاحذرهم. استغل الأعداء جهل المسلمين بدينهم، استغل الأعداء انشغال المسلمين باللعب واللهو والانهماك في الشهوات والمعاصي، استغل الأعداء ذلك. نعم أيها الناس، فصرنا نسمع من بعض الناس مصالحات مع الرافضة الحوثة، مصالحات الإخوان المفلسون يصالحون الحوثة، صالحون الحوثة الرافضة الزنادقة، وهكذا من بعض القبائل التي قد خذلت وخذلت صاروا يصالحون الحوثة الرافضة. أما يعتبر هؤلاء بما قد حصل في صنعاء وما حولها؟
3: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من يسرع في سبيل الله فما فهو منهم. وقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقع وجب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم نام الثانية ففعل مثلها. فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها. فقالت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية. فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. هذا الباب في بيان من مات في سبيل الله موتا بغير القتل، سواء سقط من دابته فمات أو وقصته دابته فمات أو أصابه مرض فمات منه أو لدغته حية أو بعض ذوات السموم فمات، أنه منهم، أي من المجاهدين ومن الشهداء في سبيل الله. باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم. وقد جاء هذا صريحا في أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن الشهداء إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. وهكذا في قول الله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فجعل من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله جميعا لهم المغفرة والرحمة. فإذا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات موتا في سبيل الله بأي سبب من أسباب الموت فهو شهيد أيضا. وبوب البخاري رحمه الله على فضله في هذا الباب، فضل من يسرع في سبيل الله، لمن صرع في سبيل الله فمات فهو منهم. واستدل بالآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وحديث أم حرام وقد تقدم ذكره في كونها ماتت في سبيل الله موتا، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم منهم من المجاهدين في سبيل الله. وقال رحمه الله: باب من ينكب في سبيل الله. والنكبة معناها أن يصيب عضوا من أعضائه شيء حتى يخرج منه الدم. نكب في سبيل الله أي أصيب في بعض أعضائه بحجر أو سقط أو بشوك أو نحو ذلك، نكب في سبيل الله حتى سال منه الدم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر. وقد نبه الحافظ هنا أن قوله من بني سليم وهم، وهم من حفص بن عمر شيخ البخاري، فإن الذين بعثهم من الأنصار وليسوا من بني سليم، وأما بني سليم فهم الذين قتلوهم، هم الذين اعتدوا عليه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي، وهو حرام خال أنس، أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم، إلا رجل أعرج صعد الجبل. قال همام وأراه آخر معه، أيوة أظن معه آخر، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد. فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود هو ابن قيس عن جندب بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد قد دميت أصبعه، وفي بعضها قد نكبت أصبعه كما أشار إلى الحافظ. قال ووقع في بلفظ نكبت أصبعه وهو بمعنى دميت. فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وقال رحمه الله باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. هذان البابان، من ينكب في سبيل الله ومن يجرح في سبيل الله. من ينكب أي بأي شيء، ولا يشترط أن يكون بالسلاح، نكب بحجر سقط عليه أو بسقوطه هو من مكان أو بشيء أصاب عضوا من أعضائه. والجراح في سبيل الله، من يجرح في سبيل الله يجرح بالسلاح من قبل العدو، كلهم له فضل عظيم. قد جاء في حديث معاذ من جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة في سبيل الله فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها المسك. فسواء جرح بسلاح العدو أو نكب نكبة في عضو من أعضائه بأي شيء كان، فإنه يأتي يوم القيامة وهذه الجراح تسيل دما، لونها لون الدم وريحها ريح المسك، ولا يشترط أن يستمر به الجراح حتى يموت، بل لو جرح في سبيل الله ثم عوفي وزال عنه هذا الجرح ومات وليس في شيء من ذلك الجرح فإنه يشمله أيضا هذا الفضل. قال الحافظ: وعرف بهذه الزيادة، أي بحديث معاذ، أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد، بل هي حاصلة لكل من جرح. نعم، وهذا هو ظاهر الأحاديث، كل من جرح سواء استمرت به الجراح حتى مات أو برئ منها ومات سليما من الجراح. ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله، لا ما يندمل في الدنيا، فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول. ولا ينفي ذلك أن يكون فضل في الجملة، نعم، ظاهر الأحاديث العموم أن من جرح جرحا في سبيل الله ولو برأ منه في الدنيا أن هذا الفضل ثابت له، وقد جاء في الحديث أن من جرح جرحا في سبيل الله يأتي يوم القيامة وعليه طابع الشهداء. فإذا المجاهد في سبيل الله كل حاله مأجور عليه، رباطه وجلوسه وقعوده وجراحته، وإذا نكب في سبيل الله، وإذا مات موتا، وإذا قتل قتلا، فهو في فضل عظيم لمنزلة هذا العمل العظيم. أخ يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما لأم حرام حتى نام قريبا منها؟ ما هو الذي سبق معنا؟ هل هو قريب منها؟ من أخواله، فإن أم جده عبد المطلب كانت منهم، من بني النجار من الأنصار، فكانت أم حرام من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
4: الحوثيون جبنا عند المواجهة، جبنا، إنما هم آلة غدر وآلة مكر وتسلل.
5: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآية الكريمة أبان الله عز وجل فيها وجوب الاستقامة على أمر الله عز وجل، آمرا نبيه بذلك، وآمرا سائر المسلمين الذين تابوا إلى الله عز وجل من الشرك إلى الإسلام. وفيها بيان أن ما خالف الاستقامة وجانبها وأبعد عنها فهو من الطغيان ومجاوزة الحد. فدين الله هو الاستقامة على شرعه وأمره، وما عداه طغيان ومجاوزة لحده، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا علم ذلك فاعلم أيها المسلم أن الطغيان هو مجاوزة الحق في أي شأن كان، لا سيما من شؤون دين الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فأبان الله أن ذبذبة المنافقين وتأرجحهم بين الحق، بين أهل الحق والباطل، وبين الحق والباطل، أن ذلك من الطغيان ومجاوزة الحد وعدم الاستقامة على شرع الله. وعدم الاستقامة على أمره عز وجل. وهكذا ثبت عند أبي جعفر بن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كانت في الجاهلية المرأة إذا كانت مقلاة كل ما ولد لها ولد يموت تنذر على نفسها أنها إن ولد لها ولد فعاش تهوده، أي تجعله يهوديا. وهذا في حد نظرهم آنذاك أنها تنذره للعمل الصالح، لأنهم كانوا يرون أن اليهود أحسن حالا منهم في حال شركهم، يرون أن اليهود على كتاب على ملة، وأن المشركين أصحاب أوثان، فلهذا تنذر أنها تجعله يهوديا. فلما أتى الله بالإسلام وكان أناس من أبناء الأنصار قد صاروا لذلك النذر، قد هودتهم أمهاتهم، أي جعلتهم مع اليهود، وأرادوا الخروج مع من أجلوا من اليهود، أولئك أبناء الأنصار، فأراد أبناء آبائهم أن يردوهم، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أي أن هؤلاء إذا ذهبوا بعد أن استبان لهم الحق وتركوا العروة الوثقى والإسلام، فإنهم رضوا لأنفسهم بالذل ورضوا لأنفسهم بالهلكة، لا إكراه في الدين. هذا هو سبب نزول الآية
4: لا على أنه كما يفهم بعض الناس أنه لا يدعى أهل الباطل إلى الحق ولا يؤمرون به ولا يجرون إليه. والشاهد من هذا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن لم يجانب الطغيان والطاغوت من لم يجانب ذلك ناله في دينه وفي توحيده بقدر ما تورط فيه من الطغيان. ولا يتم لمسلم إيمانه وتوحيده إلا بمجانبة ذلك، مجانبة الطغاة وأفعال الطغاة والبعد عن الطغيان. أيها الناس، إن الطغاة وإن الطغيان ليحمل صاحبه على الإعراض عن الأدلة وإبائها، ولا تزيدهم الأدلة إلا طغيانا وبعدا عن الله. وكل ما ذكروا لا يذكرون كما قال الله عز وجل، ويقابلون ذلك بالمكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أبان الله ذلك بقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. تأمل هذه الآية: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كل ما نزلت آية ونزل قرآن ونزل حقا ازدادوا من الله بعدا، وقابلوا ذلك بالعتو والغفلة والإعراض، فازدادوا من الله عز وجل بعدا. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كل ما خوفوا وذكروا، هذا شأن الطغاة، شأن الطغاة إذا ذكروا لا يذكرون، بل يزداد التذكير لهم، يزدادون بالتذكير بعدا من ربهم سبحانه وتعالى. ونظير ذلك: وإذا ما أنزلت آية فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومعنى ذلك أن الأدلة تذكر له، أدلة ربه، حجج الله عز وجل الذي خلقه فصوره فأحسن صوره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ومع هذا كله يقابل ذلك بالإعراض وبالشبهات وبالطغيان ومجاوزة الحد والبعد والإباء وعدم الاستقامة على شرع الله وأمره وعدم القبول الهدى، فلا يزداد إلا شرا ولا يزداد إلا عتوا ولا يزداد للناس منه إلا ضرا. هذا شأن الطغاة فيما أبان الله عز وجل في كتابه وعلى مر تاريخ الأمة، هذا شأنهم. قد يقول قائل: ما سبب الطغيان؟ إيش سبب هذا الطغيان في الأمة؟ ما الذي يجلب الطغيان للناس؟ جوانب الطغيان كثيرة، ومن ذلك عدم الامتثال للأدلة. فكل ما جاءت آية، حديث، برهان لا يستقيم له العبد، جره ذلك إلى مجاوزة الحد وإلى الطغيان الذي هو أعظم أسباب هلاك الأمم، أعظم أسباب هلاك الأمم مجاوزة الحد بالشرك بالله وما دونه. وبرهان ذلك قول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما آيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، تأمل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا جاءك الحق أيها المسلم
6: بادر إليه وكن من أول من يحظى به ويشرف به ويكون عزيزا به حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى وحتى لا يجرك إعراضك إلى الطغيان المهلك. قال الله: وأقسموا بالله، هكذا وصفهم أنهم يحلفون ويقسمون، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا شأن من لم يأخذ الأدلة. أنتم ترون الآن دعاة الفدلارية بأعينكم وتسمعون بآذانكم هكذا تطرح الأدلة من كتاب ربهم وسنة نبيهم، ومع ذلك يقابلونها بكثير من التعامي ويسلطون على الدعاة إلى الله ويسلطون على المؤمنين من يقتلهم من أهل الرفض والزيغ ومن أهل الفكر الماسوني، سواء عرفوا ذلك أو جهلوه، لأن ذلك قد يكون دفعاً لهم عن معرفة أو جهل. نعم، من أين جاء هذا؟ إنه من عدم الإذعان للحق ومقابلة الأدلة بالمعارضة والمواجهة والمقاتلة والمفاتنة والتقطيع وغير ذلك مما يوجب البلاء على الأمة. إذا كانت هذه هي الدعوة إلى الدولة المدنية من أول نشئها ومن أساس مهدها، إذا كان هذه هي الدولة المدنية التي يدعو إليها أصحابها، على ما ترون وتسمعون من القتل والقتال وسفك دماء الأبرياء وإزهاق الأرواح وتقطيع الطرق وتسليط المجرمين على المسلمين، والله لا يقبلها إلا لا يقبلها حمار ولا يرضاها إنسان له مروءة وشرف. نعم، طغيان مهلك على الأمة، ونسأل الله العافية. الطغيان أيها الناس أهلك أمماً ودمرهم الله سبحانه وتعالى، فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنما أهلكهم الله بطغيانهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله غيور على دينه، الله غيور على عباده وعباده، فصب عليهم ربك سوط عذاب. تسليط المجرمين على المسلمين طغيان أهلك الله به أمما ماضية. قال الله سبحانه وتعالى: وثمود فما أبقى. قال: وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قال الله سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. نفسك أيها الطاغي وسائر الأنفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها. ما الذي جرى كل هذه الأقسام أقسم الله بها، ومنها تسوية الأنفس، على أن ثمود إنما كذبت رسولها وعقرت ناقتها وغيرت نعمتها كل ذلك بسبب الطغيان ومجاوزة الحد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أيتها الأمة احذري الطغيان، احذري مجاوزة الحد، فإن الله لا يرضى بذلك. وإن الله قد أهلك فرعون بسببه، قال الله اذهبا، يقول لموسى وأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. بسبب طغيانه قتلهم وعذبهم واستحيا نساءهم وقتل أبناءهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون الطاغية ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. وفعلا أراهم الله عز وجل ما كانوا يحذرون، ودمر فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه عواقب الطغيان. قال الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى قال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه سنن الله عز وجل في الطغاة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، غالباً أن الطغيان يجره حب الدنيا وإيثارها والتآلي فيها، فيقسم الله ظهر صاحب ذلك الطغيان عاجلاً غير آجل. قال الله وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هي المأوى مأواه ومقره هذا. وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق. هكذا قال الله هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أي جريتم علينا، جررتم علينا هذا الطغيان، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هكذا يتخاصم الطغاة في عذاب الله عز وجل وفي مقرهم وفي مأواهم. أيها المسلمون، أيتها الأمة، احذر الطغيان، فإن الله عز وجل ما أهلك الأمم إلا به، دولة وشعوبا هكذا من زمن ماضي وزمن حاضر، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله الذي أنزل كتابه وهداه، الحمد لله الذي نصر عباده وخلقه المؤمنين ومصطفاه، الحمد لله الذي يبغض الظلم ويعباه، الحمد لله على كل حال ونعوذ به من أحوال أهل الضلال. أما بعد، فاعلم أيها المتمالئ والمقاضي الأغراض، اعلم أيها المنافق والممارئ على الطغيان، اعلم أن الله ليس بغافل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. التخاذل عن نصرة الحق والتخاذل عن نصرة الإيمان والمؤمنين ضرر على الأمة، لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. والله سبحانه وتعالى يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فعاقبهم الله عز وجل بسبب ذلك عقوبات كثيرة، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فكل من أعرض عن الشرع والحق وآذى عباد الله وتجاوز حده وطغى وبغى ربما أملى له الله عز وجل ثم يقسمه. قال الله: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، انتظروا هلكة الطغاة فإن الله أغير على دينه من خلقه، انتظروا هلكة الطغاة فإن الله أغير على المؤمن من نفسه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إن الطغاة قد قابلوا أنبياء الله بالإباء بالإعراض بالمجادلة بالفتن، كما قال الله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هكذا قابلوا أنبياء الله، فما بالك بمن دونهم. العلماء لا قيمة لها في دعوة الطغاة، العلماء لا قيمة لدعوتهم ولا منزلة لهم عند الطغاة. الدعاء إلى الله، حفاظ القرآن، حفاظ السنة، كل من يمت إلى دين الله بصلة ليس له منزلة ولا قيمة، بل حقه أن يهدر وأن يكسر وأن يمسح من الساحة. هكذا عند من لم يقيم لدين الله وزنا ولا يعرف لحق الله شرعا، هذا شأن الطغاة، هذه دعوة الطغاة، سواء كان الرافضة أو من يعزهم أو يدفع بهم، هذه دعوة طاغوتية لن يرضاها الله سبحانه وتعالى. نتواصى بتقوى الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الطغاة ودعوتهم وفتنتهم، إنه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين.
7: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اعلموا أن من أعظم العبادات والقربات عند رب العالمين، والذي يعتبر هو ذروة سنام الإسلام كما سماه نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا في مقاتلة الكفار والمشركين والزنادقة والرافضة الحوثيين. هذا من أعظم القربات عند رب العالمين. يا أيها الناس، الجهاد في سبيل الله الذي فيه عزنا، الذي فيه رفعتنا، الذي فيه مكانتنا في الدنيا والآخرة، الجهاد في سبيل الله الذي مات في قلوب كثير من الناس إلا ما رحم ربك، الجهاد في سبيل الله الذي شوهه أعداء الإسلام من الكفار والعياذ بالله، هذه الشعيرة وهذه الفريضة ماضية إلى قيام الساعة. أيها الناس، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هكذا أخبر الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا لنبيه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وكم من آيات في كتاب الله جل وعلا ذكر الله الجهاد في سبيله، وذكر المجاهدين وماذا أعد للمجاهدين من درجات وفضل عظيم عند رب العالمين. بل جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات. وفي البخاري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يعدل الجهاد، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: سبحان الله، لا تستطيعه، لا تستطيعه. ثم قال: هل يستطيع أحدكم إذا دخل مسجده أن يصلي ولا يفطر، ويصوم ولا يفطر؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ أي هذا الذي يعدل الجهاد، من يصلي ولا يفطر، ومن يصوم ولا يفطر. وهكذا أيها الناس، جاء في صحيح الإمام مسلم: نعم،
في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا

وأن الجنة تحت ظلال السيوف، ومعنى ذلك أن المجاهد إذا قتل فهو في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، أي في الجهاد. وهكذا يا أيها الناس، جاء في الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع غبار في سبيل الله ولا دخان جهنم، لا يجتمع غبار في سبيل الله ولا دخان جهنم. ومعنى ذلك أن المجاهد من اغبر غد قدمه وجسده وشعره في سبيل الله فإنه لا يدخل النار ولا يأتيه غبار جهنم. وهكذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وجاء في لفظ: يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه كل شيء إلا الدين. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، في هذه الأحاديث العظيمة والأحاديث الكثيرة، وفي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه الشعيرة يا أيها الناس التي فيها الرفعة وفيها المكانة، فإن الناس إذا تخاذلوا عن هذه الشريعة، عن هذه الشعيرة وهذه الفضيلة، أصابهم الذل، أصابهم الهوان، أصابهم الخزي، أصابهم والعياذ بالله تحكم الحوثي وكفر الحوثي وزندقة الحوثي. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، روى الإمام أبو يعلى والحاكم بسند صحيح أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان شيخا كبيرا، فقرأ في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا، فقال: لا أرى ربي إلا أنه يستنفرني، أي في الجهاد. فقال لبنيه: جهزوني لأجل الجهاد. فقالوا: يا أبتي، إنك غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر رضي الله تعالى عنه، وأنت الآن شيخ كبير، نحن نغزو عنك. قال: لا، جهزوني، فإني أرى ربي يستنفرني. انفروا خفافا وثقالا. فجهزوه فركب في البحر في سفينة، فمات في هذه السفينة. قال: فجلس في السفينة 7 أيام لا نرى جزيرة، ما كانت قريبة منهم جزيرة حتى يقبروه، 7 أيام ولم يتغير، 7 أيام ولم يتغير رضي الله تعالى عنه. أبو طلحة الأنصاري، يا أيها الناس، كان راميا، كان راميا، وكان شديدا، وكان مقاتلا بين يدي رسول الله. كان إذا مر المجاهد ومعه السهام يقول النبي: أنثرها لأبي طلحة، أنثرها، أعطي إياه. وكانت تكسر في الغزوات ربما السهم والسهمين والثلاثة لكثرة رميه رضي الله تعالى عنه. وكان إذا رمى على القوم كان النبي يشرف وينظر إلى سهمه فيقول له: يا رسول الله، لا بأبي أنت وأمي، لا تشرف، لا تشرف يا رسول الله، خشية أن يصيبك سهم من سهام الكفار، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. وفي بعض الروايات كان رضي الله تعالى عنه يكون بين يدي رسول الله كالترس، بين يدي رسول الله كالمدافع، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة في يوم أحد 20 رجلا من المشركين رضي الله تعالى عنه. انظروا يا أيها الناس في شيخته وهو معذور، وقد عذر الله جل وعلا الناس الكبار عن الجهاد في سبيل الله، فأبى إلا أن يجهزوا له. كانوا يقرؤون القرآن ويتلذذون بالقرآن، ويعلم أن الله جل وعلا يخاطبه، ليس كمثلنا، تقرأ الآيات، تقرأ الأحاديث، وكأننا نخاطب أناس غائبين كانت قلوبهم حية. يا أيها الناس، هكذا يا أمة الإسلام. ولذلك جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، سلط الله لكم ذلا أو عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. ومعنى هذا الحديث أننا إذا انشغلنا بالدنيا وزينة الدنيا وزخارف الدنيا وأموال الدنيا، تجارات وأموال وزروع وحروث وغير ذلك، وتركنا الجهاد في سبيل الله، سلط الله علينا ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. الجهاد فيه رفعة، الجهاد فيه عزة، الجهاد في سبيل الله فيه مكانة في الدنيا والآخرة. وهكذا جاء عند ابن ماجه من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الكفار، اليهود، النصارى، المشركين، الوثنيين، الشيوعيين، الرافضة، الحوثيين، تداعى على أهل الإسلام وعلى أهل السنة: يا أيها الناس كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير. الرجال كثير، الرجال كثير في البلاد، نعم أيها الناس، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم. أصبح الأعداء لا يهابوننا. لماذا؟ لأننا لم نقم بأمر الله، لم نقم بما أوجب الله سبحانه وتعالى. ينزع الله المهابة من قلوب الأعداء. كان الأعداء يهابون المسلمين، يهابون المجاهدين مسيرة شهر، مسيرة شهر، الرعب فيهم، الخوف فيهم. أما اليوم فأصبح والعياذ بالله عكس ذلك. قال: وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، الخوف والضعف والهوان والخور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخلدنا إلى الدنيا، الدنيا في قلوبنا، الدنيا لا نفرط فيها، الدنيا نقدمها على كل شيء. يا أيها الناس، على جهاد، على صلاة، على عبادات، لا، حب الدنيا هنا يا أيها الناس. انظروا إلى كثير من القبائل، أصابهم الذل، أصابهم الوهن، أصابهم الخور بسبب حب الدنيا وكراهية الموت. هذا لا علي، وهذا ايش دخلي، وهذا يسد، وهذا لا، هذا دين، هذه عقيدة يا أيها الناس. قتال بين الكفر وإسلام، هذا قتال عقيدة. نعم والله، إذا لم نذبح الحوثي الآن وقامت الناس وقامت القبائل والعشائر وقام الجيش وقام الناس كلهم، والله سيذبحنا، والله سيدخل إلى بيوتنا، سيفجر بيوتنا، سيفجر مساجدنا، سيحرق مصاحفنا، سيفعل الأفاعيل كما فعل في صعدة، في دماج، في رداع، في ذمار، في إب، في تعز، في جميع المحافظات. فجر وفسد وطغى، حرق البيوت، فجر البيوت، سجل الرجال، سجل النساء، إلى غير ذلك. أين الغيرة على الدين؟ أين الغيرة على الدين يا أيها الناس، يا شباب الإسلام، يا رجال؟ أين الغير؟ عائشة احتسب، عائشة زانية على المنابر، أنرضى بهذا؟ طعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فراش رسول الله. قاتلكم الله يا رافضة. الله جل وعلا يقول: الخبيثات للخبيثين. وكأن الرسول متزوج بخبيثة، وكأن الرسول خبيث. قاتلكم الله تعالى عما تقولون علوا كبيرا. يقولون: جبريل الخائن خان الرسالة، هي لعلي فأعطاها لمحمد. والله جل وعلا سماه الروح الأمين، وهم يخونون جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل الملائكة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. اتقوا الله يا أيها الناس، الحوثي على أبواب عدن، الحوثي قد وصل إلى المندب والعرضي، والعرضي أقرب. الحوثي قد أخذ جزيرة ميون. الحوثي إذا لم يجد من يصده، والله سيكسح البلاد والعباد، ما سيفرق بين أخضر ولا أصفر. سيستذل الناس، سيستبيح بيضتهم، سيستبيح نساءهم، سيستبيح محارمهم، كما فعل رجل زنديق رجل خبيث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أجمع العلماء على قتال الخوارج والروافض إذا قاموا في وجه المسلمين يجب قتالهم. وهكذا قال الإمام الشوكاني في تفسيره عند قول الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال: فالرافضي لا يردعه ولا يؤثر فيه إلا السيف، لا يردعه ولا يؤثر فيه إلا السيف. وهذا قال، وهذا هو الحكم العدل فيهم، وهذا هو الحكم العدل فيهم. نعم يا أيها الناس، هذا هو العدل. ما ينفع صالحات ولا معهدات ولا مواثيق من صعده ونحن نعرفه، مواثيق مع مشايخ القبائل في النهار ويتوثب عليهم في الليل مثل القرود، قاتله الله. لا ينفعون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فيا شباب الإسلام، ويا رجال الإسلام، ويا رجال العقيدة، ويا رجال التوحيد، حبوا لنصرة دينكم. هذا دين، هذا تعيين مصير. يا أيها الناس، ما ننتظر، هذه بلادنا، هذه أرضنا، لا ننتظر دولة كذا ولا دولة كذا. نقوم بما أوجب الله علينا. حتى الطيران ماذا عسى أن يفعل لك؟ يطقطق دقداق إذا لم يكن على الأرض جنود وأبطال وجيوش ورجال يقتحمون ويأخذون كما فعلنا في الحرب السابقة. وحوش والله في هذه الأرض، في أرض عدن الباسلة الرجولة الشهادة البطولة، رجال لا يبالون كانوا يجرون. وقد رأينا في بعض المواقع، في بعض المواقع كان الإماراتيون يقولون: ما لهم، خططنا لهم خلف. قلنا لهم: هذا يريدون الجنة، يريدون الجنة، ما يريدون هذا الشيء. نعم والله، هذه البلاد بلاد عدن فيها الرجال. وهكذا عسى الله أن يطهر الصف، عسى الله أن يطهر المجرمين المنافقين المخادعين. فحبوا يا رجال الله، يا رجال السنة، يا رجال التوحيد في نصرة الدين. إذا لم ننصر الدين الآن، إذا لم ننصر دين الله الآن، متى سننصره؟ سننصره في قتل المسلمين، في تفجير المسلمين، في قتل أهل الإسلام. لا يا أيها الناس، الحوثي بجانبكم. الحوثي إذا لم يجد من يردعه سيكتسح البلاد والعباد، ما سيقف، ما سيقف. انظر كم قطع وكم دخل وكم خرج وكم طغى في البلاد وفسد وفعل. الله الله يا أيها الناس، يا رجال العقيدة، يا رجال التوحيد، قوموا بما أوجب الله عليكم. الله ناصر دينه، الله ناصر دينه. قل لي عنده صواريخ، عنده بالستي، عنده مليون صاروخ يضرب موتة واحدة، ونطهر البلاد والعباد. إن عشنا عشنا بعزة وكرامة، وإن متنا وقتلنا قتلنا شهداء عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أخواني، الناس تقتل في قطع طريق، الناس تقتل في مظاهرات، الناس تقتل من أجل أرض، من أجل دنيا، من أجل بقعة، من أجل ميراث. أنت تقتل من أجل الله، لا إله إلا الله، تقتل من أجل دين، من أجل عقيدة، من أجل التوحيد، من أجل تطهير هؤلاء الزنادقة الكفرة المجرمين. الآن أعادوا الكرة مرة أخرى، لن يهدى لهم بال، لن يهدى لهم بال. يريد اليمن كلها ويريد الحرمين. كانوا يقولون في كتاب: بقي مكة والمدينة، بقي مكة والمدينة. فإذا لم نقم بما أوجب الله علينا أيها الناس، والله لا خير فينا، والله لا خير فينا. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. أتريد أن تموت منافق؟ أتريد أن تموت وفي قلبك النفاق؟ لا لا نرضى لا نرضى. نستميت في بلادنا، في عقيدتنا، في ديننا، في الدفاع عن هذا الدين. نخلص النية لله. إياك أن يكون، إياك أن يكون نيتك قليل أو كثير أو كذا، لله، وسيأتيك الله بالخير، سيأتيك الله بالخير. قالوا للرسول: الرجل يجاهد يبتغي الأجر والذكر، يبتغي الأجر، يبتغي الأجر عند الله والذكر ويذكر. قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالص لوجه الكريم. الله لا يقبل من العمل. لا تفكر أن تكون قائد، أن تكون رئيس، أن تكون كذا. قاتل لله في سبيل الله سبحانه وتعالى. الدين يا أخواني ما وصل لنا بالورد والفروش والراحة والاستمتاع. قطعت رؤوس، كسرت جماجم، قطعت أشلاء. ذاك في 94 كلها أمامه، ليس في دبره شيء. من الصحابة 94 ما بين طعنة ورمية وضربة، وذاك 84، وذاك ما عرفه أحد، ما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه بأطراف الأصابع، إنه أخوها شوه به وقطعه، نعم، ومثل به. ما عرفه أحد. رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يا أهل اليمن، يا أهل اليمن، يا أهل الرجولة، يا أهل الجهاد، يا أهل النصرة، الأنصار، الأنصار منكم الأوس والخزرج أصلهم من اليمن، ناصر الرسول، فدوا بأموالهم وبأنفسهم وبكل شيء، دافع عن الدين، حمل رسول الله، قامت العرب كلهم عليهم قاطبة، عادوهم، رموهم بسهم واحد، صبروا، ثبتوا، ناصروا الرسول، كان رفعتهم. نعم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار الناس شعار، والأنصار جهار، وفي رواه كرشي وعتبة، أي أقرب الناس الثياب الداخلية. الأنصار دثار. نعم، أتحبون يا أيها الأنصار أن يذهب الناس بالبعير والشاة والدنيا لما دخل في نفوسهم شيء على الغنائم؟ يا أيها الأنصار أتحبون أن يذهب الناس بالشاة بالبعير والشاة والدنيا إلى رحالهم، وأنتم تذهبون برسول الله إلى رحالكم، إلى بيوتكم وإلى دوركم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. نعم، هكذا. وقال لما جاءوا يسألون يريدون الدنيا، فدخلوا قال: ما، وقالوا: لما، إلى متى نجلس؟ يدعو لنا، يفجر لنا هذه الأبحار، الجبال، أنهار، والأرض عيون، إلى متى ونحن نسقي ونسقي النخل؟ فلما جاءوا قال: قولوا ما شئت لو طلبتم. فتراجع الأنصار، قالوا: أتريدون الدنيا؟ اطلبوا أي شيء، أتريدون الدنيا؟ أتريدون الدنيا؟ فقالوا: يا رسول الله، غيروا الموجة، ادعوا الله لنا. قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. روحوا بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فالله، الله أن نكون مناصرين للدين، مناصرين للعقيدة، مناصرين للسنة. نحب كلنا بإذن الله جل وعلا، وندافع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إن يصبكم قرح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. نعم أيها الناس، فالآن عادت الأمور وترتبت الأمور واصطفت الصفوف بإذن الله جل وعلا، وعسى أن الله يصفي كما كان في الغزوات في عهد النبي. وقم طالوت وجالوت تصفية، تصفية من المخادعين، من المنافقين، من المراوغين، من أهل الدنيا، من أهل. انظر انظر كيف سينصرنا الله. يبيعون الشاصات، يبيعون السلاح بأبخس سلاح الجهاد يبيعونه. أخبرني أحد الأخوة الأفاضل قال والله ديننا محملة كلها سلاح، ديننا جديد. قال له جيب ما شئت، ما تيسر خذه ودين. كيف سينصرنا الله ونحن نغل ونسرق ونلف وندور؟ نعم يا أخي، شملة غلة، شملة غلة تحترق عليه نار. قالوا في الجنة جري مقاتل، قال في النار وجدوا شملة، شملة إمامة غلها قبل أن تقص. نخلص ونصدق وندعو الله، ادعو الله حتى الذي ما يستطيع بسبب عذار يدعو. إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. هذه الفرصة أيها الناس، ونستعين بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى يا رب العالمين، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرغ جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اقتلهم يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في جميع الجبهات، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم صوب رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كلهم معينا ونصيرا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أخ يقول إخوة مرابطون في الجبهة يريدون إقامة الجمعة، فهل لهم إقامة الجمعة؟ لأن قال بعضهم يضطر إلى الرجوع إلى المدينة حيث تقام الجمعة. أغلب المواقع التي في هذه الأماكن حول المواقع قرى، فيقيم الجمعة في هذه القرى وينزل جماعة يصلون معهم، جماعة يحرسون، هذا أفضل من أن يقيموا جمعة بمفردهم وحولهم قرى. بقي إن كانوا مقيمين ليسوا مسافرين وليس حولهم قرى واحتاجوا أن يقيموا جمعة وليس هناك ضرر على المرابطين، بعضهم يرابط وبعضهم يصلي، فلهم الحق، لهم حق أن يصلوا جمعة. وإذا وجدت قرى فالأفضل أن يقيموا الجمعة في القرى التي حول المواقع ويصلون معهم، فما عليهم جمعة هؤلاء. إذا كانوا مسافرين ما عليهم جمعة ولا يقيمون الجمعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكسوة للأسارى. حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس، أي أسيرا، وكان آنذاك مشركا، ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، فأحب أن يكافئه. وقال رحمه الله: باب فضل من أسلم على يديه رجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري عن أبي حازم قال: أخبرني سهل رضي الله عنه، يعني ابن سعد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه. فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسله حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير. الباب الأول في الكسوة للأسارى، أي هل يكسون إذا احتاجوا إلى الكسوة؟ قال الحافظ: أي بما يواري عوراتهم، إذ لا يجوز النظر إليها. واستدل بحديث جابر في كسوة النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يوم بدر حين لم يكن عليه ثوب. فإذا احتاج الأسير إلى كسوة يكسى، وهو من جنس طعامه وسقياه، فكما أنه يطعم ويسقى، وقد مدح الله تعالى من يفعل ذلك وأثنى عليهم بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون الأيتام والمساكين والأسرى. وهذا ذكره الله في صفة الأبرار في سياق الثناء عليهم. فكذلك الكسوة إذا احتاج إلى كسوة يكسى، كما أنه يطعم ويسقى. وذكر هذا الحديث: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس، أي مع الأسارى، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ويتألم الإنسان حين يرى قريبه أسيرا ذليلا فلم يكن عليه ثوب، فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، أي لأن العباس كان طويلا بين الطول، وكان عبد الله بن أبي كذلك طويلا، فوجدوا له ثوب عبد الله بن أبي فكسوا إياه. فهذا دليل على جواز كسوة الأسير إذا احتاج إلى ذلك. ولا يقول إنسان هذا كافر أو هذا مشرك، ما دام هو أسير فقد أمر الله تعالى بالقيام بحقه أو أثنى على من يقوم بحقه، ومن حقه أنه يكسى إذا احتاج إلى ذلك. وفي هذا الحديث فائدة تزيل إشكالا أشار إليه في الحديث، قال: فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه، أي الذي كساه عبد الله بن أبي لما مات. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، والمراد أنه كسى عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا إحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كسى عمه فأحب أن يكافئه. فهذا يزيل إشكال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آذاه عبد الله بن أبي، بعد أن فعل ما فعل في الإسلام، رد الجيش في يوم أحد، رد ثلث الجيش، قذف أم المؤمنين وأشعل الخبر هو من معه، فكيف لما مات كساه الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبه، كفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب ما في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه مقابل كسوته لعمه العباس، فالعباس لما جاء به أسيرا يوم بدر لم يوجد قميص يناسب جسده إلا قميص عبد الله بن أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له إحسان وله يد، أراد أن يرد هذا الإحسان وهذه اليد وأن يكافئه، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه كفن به عبد الله بن أبي. وأيضا قال العلماء فعل ذلك إكراما لولده عبد الله بن عبد الله بن أبي، فإنه الذي جاء يريد قميص النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم إكرام لولد عبد الله وهو صحابي جليل وأبوه رأس المنافقين. أيضا في هذا الحديث فائدة أن الإحسان إلى قريبك إذا كان بسببك فهو إحسان لك، ويشرع لك أنت الذي تكافئ الإحسان. إذا أحسن إنسان إلى قريب من أقربائك بسببك، بسبب جاهك أو منزلتك عند الناس، أحسن إلى قريبك فهو إحسان لك ويشرع لك مكافأته. قال: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، مع أنه كسى العباس لكن كان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الحديث فائدة أن المكافأة على الإحسان كما تكون في الحياة تكون بعد الموت. إذا أحسن إليك إنسان ولم تستطع مكافأته في حياته، ممكن بعد موته بالدعاء له، بالصدقة عنه، بصلة قرابته والإحسان إليهم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكافأة لعبد الله بن أبي بعد موته. الباب الثاني: فضل من أسلم على يدي رجل، فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أي الإبل الحمراء، وكانت معظمة عند العرب وأموالا نفيسة، أي إذا أسلم على يديك رجل هذا خير لك من أن تملك الأموال الطائلة. قال أهل العلم: وهذا الحديث أيضا شامل للهداية التي هي دون هذه الهداية، فالهداية إما هداية الكبرى، هداية من الكفر إلى الإسلام، وإما هداية دون ذلك كهداية من المعصية إلى الطاعة، إنسان يكون على معصية فبسببك يهتدي إلى الطاعة، أو يهتدي من البدع والمخالفات لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يهتدي إلى العمل بالسنة وإلى التمسك بها، فأيضا هذا داخل في الحديث، فلفظ الحديث عام وإن كان سببه خاصا في الكفار، لكن لفظ عام: لأن يهدي الله بك رجلا، أي رجل يهديه الله بسببك، سواء كان كافرا فأسلم، أو كان عاصيا فرجع إلى الطاعة، أو كان مبتدعا فرجع إلى العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير لك من حمر النعم، أي خير من الأموال الطائلة ومن الأموال النفيسة. ومناسبة البابين لكتاب الجهاد واضح، القسوة للأسارة، لأن الأسارة يكونون في الجهاد، وأن فضل من أسلم على يدي رجل، لأن المجاهدين يدعون، يبدأون بدعوة الناس، فإذا أسلم على يديهم أحد فهذا خير لهم من الأموال الطائلة. هذا حاصل ما في هذين البابين. أخي يقول الأخ علي بن أحمد الجحافي يسلم عليك وعلى الطلاب وعليك عليه السلام، نسأل الله له العافية. الحمد لله تحسن حاله وأخبرنا الإخوة أنه يتابع الدروس وننزل له كتبا، فنسأل الله أن يشفيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، والحرب سجال، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل قال له: سألتك كيف كان قتالكم إياه، فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا الباب في كتاب الجهاد يبين فيه الإمام البخاري رحمه الله أن المؤمن المقاتل في سبيل الله على خير في أي شيء يصيبه، فهو بين فتح ونصر ينصره الله تعالى به ويؤيده ويمكن له من عدوه، وبين أن ينال الشهادة في سبيل الله. فإحدى الحسنين، قل هل تربصون بنا، أي ما تنتظرون بنا، ما تتوقعون أن يحصل لنا إلا إحدى الحسنين: إما أن ينصرنا الله تعالى عليكم، وإما أن تقتلونا فنكون شهداء في سبيل الله، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا متربصون. قال: والحرب سجال، ومعنى سجال أي تارة وتارة، دول، قد يدال المسلمون على المشركين، وقد يدال المشركون على المسلمين، ولكن العاقبة للمتقين. قال الحافظ: قال وقوله سجال أي تارة وتارة، ففي غلبة المسلمين يكون لهم الفتح، وفي غلبة المشركين يكون للمسلمين الشهادة، فهم بين نصر وفتح وبين شهادة في سبيل الله التي هي من أعلى المراتب. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس في سؤال هرقل لأبي سفيان كيف قتالكم لهذا النبي، قال فزعمت أن الحرب سجال ودول، أي يدال عليكم وتدالون عليه، وكانوا قد قاتلوه في بدر وأحد، فهذا الكلام كان في فترة الصلح الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، صلح الحديبية كما جاء بيانه في بعض الروايات. قال كذلك الرسل تبتلى، أي قد يدال عليها الأعداء ولكن العاقبة لهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا 1 جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وهذا الباب في كتاب الجهاد نبه به البخاري رحمه الله أن الإنسان ينوي نية صالحة في جماعه لأهله، ومن هذه النية الصالحة أن يطلب ولدا يجاهد في سبيل الله، فهذا من النية الصالحة التي يؤجر عليها الإنسان، سواء جاء كما تمنى أو لم يقع ذلك فإنه مأجور عليه. يتمنى أن يرزقه الله تعالى مثلا عالما من علماء الدين ينتفع به المسلمون، أو يتمنى أن يرزقه الله تعالى بذلك الوطن مجاهدا يجاهد في سبيل الله ينصر الله به الإسلام، فهذا من النية الصالحة التي يؤجر عليها الإنسان ولو لم يقع كما تمنى، فربما قد يكون ذلك الولد فاجرا ليس بصالح، ولكن قد سبقت له نية حسنة يأجره الله تعالى عليها. من طلب الولد للجهاد، قال الحافظ: أن ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل الله فيحصل له بذلك أجر، وإن لم يقع ذلك أي يؤجر على نيته. ثم ذكر في هذا الحديث معلقا وهو موصول في موضع آخر وأيضا في صحيح مسلم، قال سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99. وليس في أنهن جميعا من الزوجات، محتمل أنهن من الزوجات وأن هذا كان جائزا في شريعتهم الجمع بين هذا المقدار من الزوجات، ومحتمل أنهن من الزوجات والإماء ملك اليمين، فقد كان سليمان ملكا ملك الدنيا، حتى قال العلماء إنه لم يقع ملك الدنيا بكلها إلا لسليمان وكذلك لذو القرنين أي من المسلمين ومن الكافرين، وقع للنمرود ولبختنصر الذين كانوا ملوكا على جميع الأرض، فكان سليمان ملكا. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فمحتمل كما سبق أنهن من الإماء هذا العدد، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، وهذا هو الشاهد من الحديث أنه نوى في هذه المعاشرة وفي هذا الوطن أن تأتي كل امرأة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله، وهذه نية صالحة، نية عظيمة يؤجر عليها. فقال له صاحبه، جاء في رواية في البخاري أيضا، قال له الملك، وهذا يبين أن صاحبه هو الملك، وفسر بعض الشراح أنه الملك الذي كان يأتي بالوحي، قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله أي نسي ذلك ولم ينتبه له. قال: فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وفي رواية بنصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وفي هذا الحديث من الفوائد ما بوب عليه البخاري شرعية النية الصالحة عند العشرة والوقاع، وأن من النية الصالحة أن يطلب الإنسان بذلك الوطن ولدا يجاهد في سبيل الله. أيضا في هذا الحديث من الفوائد بيان ما أعطاه الله تعالى لأنبيائه من القوة التي هي أمر خارق للعادة، قال ذلك وفعله، طاف على 100 امرأة، وهذا أمر خارج عن عادة الناس، إلا أن الله تعالى أعطى أنبياءه قوة. وقد قال أنس في النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نحدث أنه أعطي قوة 30 في الأكل والشرب والجماع، رغم قلة أكله، ربما كان يمضي عليه الشهران لا يجد فيها إلا التمر والماء، وربما طاف على نساء كلهن في ليلة واحدة. وهذا أمر من آيات الأنبياء الخارقة للعادة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بركة الاستثناء، أن يقول الإنسان في أموره كلها إن شاء الله، فإن الأمر أولا وآخرا راجع إلى مشيئة الله. فإذا عزم الإنسان على أمر وأراد فعله وقال بذلك، يعلق ذلك الأمر بمشيئة الله، فإن الأمر أولا وآخرا لله جل وعلا. فلو قال إن شاء الله لجاءت كذلك، لحملت كل هذه النساء ولجاءت كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد شرعية الاستكثار من الولد، وأن ذلك أمر مرغب فيه، ومن هدي أنبياء الله ورسله. فهذا سليمان تمنى 100 ولد في ليلة واحدة، وتمنى أن يكونوا صالحين مجاهدين في سبيل الله. فرب ولد من أولادك يكون مجاهدا ينصر الله تعالى به الإسلام، وذلك في ميزان حسناتك. رب ولد من أولادك يكون عالما ينفع الله تعالى به الناس. رب ولد من أولادك يكون صالحا عابدا برا تقيا، أفضل منك وخيرا منك وأعبد لله منك وأكثر طاعة لله تعالى منك، وذلك في ميزان حسناتك. فهذا مما يرغب في الاستكثار من الولد، وأن الإنسان ينال بذلك الخير في الدنيا وفي الآخرة. والشاهد منه كما سبق النية الصالحة في الوطأ، ومن النية الصالحة أن يطلب ولدا يجاهد في سبيل الله. أخوني يقول هل يقام الليلة درس في المغرب؟ إن شاء الله نعم، نواصل في أحكام الأضاحي هذا الأسبوع إلى نهايته إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أخوني يقول أنا طالب علم، بحمد الله قد هداني الله بعد أن كنت مع أصحاب الجمعيات وأصحاب الفيوش، وبسبب مخالطتي لهم ما زال في قلبي شك من الحرب التي في اليمن، وأقول إنها فتنة وليست لجهاد شرعي، فما وجه بيان ذلك؟ هذا خطأ، وواجب عليك أن تصحح هذه النظرة. فهذا جهاد دعا له ولي الأمر، دعا له وحث الناس عليه ورغبهم فيه. والله سبحانه وتعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فهذا جهاد دعا له ولي الأمر، فهو تحت راية ولي الأمر، تحت رعاية الدولة القائمة بترتيبها وإقرارها وتشجيعها، بل هو والله من أوضح الجهاد. فيقاتل معه حتى لو قاتل البغاة الذين بغوا عليه ولو لم يكونوا كفارا. إذا استنصر ولي الأمر الناس على قتال البغاة ينصرونه، فكيف بقتال الرافضة الزنادقة الذين هم خارجون عن ملة الإسلام؟ وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أن قتال الرافضة قتال شرعي وجهاد صحيح، فكيف أنت تسوغ لك نفسك تخالف ما أجمع عليه المسلمون؟ بل قال رحمه الله قال وليس قتال هؤلاء من جنس قتال الخوارج الذين أجمع السلف على قتالهم، السلف أجمعوا على قتال الخوارج، مع أنهم كانوا يقرؤون القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقرآنه إلى قرآنهم. كان في وجه أحدهم كركبة البعير من كثرة السجود. كانوا وقت القتال للصحابة يرفعون المصحف في وقت المعارك ويقولون: إن الحكم إلا لله. وأجمع الصحابة على قتاله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتل، خير قتيل من قتلوه. هذا في الخوارج. فكيف هؤلاء جمعوا الخروج والرفض؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ليس قتال هؤلاء من جنس قتال الخوارج الذين أجمع السلف على قتالهم، بل هو زائد على ذلك، فقد جمعوا الخروج والرفض. فطيب نفسه واشرح صدره لقتال الرافضة، واعتقد فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، فمن قتل رافضيا فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لا يدخل النار، فلا يجتمع ومن قتله في نار جهنم. والله ليس في قلوبنا ذرة شك ولا أدنى تردد أن قتال هؤلاء من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وعجبتني كلمة للإمام الحافظ ابن العربي المالكي أنه قال: وكفر الرافضة كفر بارد لا يسخنه إلا حرارة السيف، أما دفء المناظرة فلا ينفع فيه. كفر الرافضة كفر بارد لا يسخن إلا حرارة السيف، وأما دفء المناظرة فلا ينفع فيه. وناس داسوا كلام الله على مرأى ومسمع الناس، داسوا القرآن في مواقف عديدة، أحرقوه، قطعوه، مزقوه، دمروا المساجد. كم دمروا مساجد؟ لعنوا الصحابة على المنابر. الآن يخطب في الأماكن التي هم فيها ويلعن الصحابة على المنابر. كفروا المسلمين وحكموا على المسلمين بالردة، استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا عنهم، نقضوا العهد والميثاق، طعنوا في دين الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله تعالى بقتال من يفعل ذلك: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، هم بدأوكم أول مرة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. سماهم الله أئمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. نعم. وأيضا كما قال أخونا عبد الله أن الشهداء الذين أخرجوا في دماج آية، بعد سنة وسبعة أشهر فيما نحسبهم الله حسيبهم، وكان سبب إخراجهم رؤيا رآها بعض الإخوة. خبر الإخوة أكثر من 20 أخ، فرأى بعض الإخوة بعض أولئك الذين قبروا في ذلك المكان، وكان بسبب الحرب ما كان هناك مجال مفتوح لإخراجهم إلى المقبرة، فالقبروهم بين البيوت، كان في أرض قبروهم فيها. فرأى بعض الناس رؤيا يقول له بعض المدفونين هناك في المنام إن علينا أذى، فبلغ الشيخ السلام وقل له يرفع الأذى عنا. فذهب الأخوة ينظرون وجدوا بعض البيارات تسيل إليهم، فأخرجوا إلى المقبرة العام، وكان ذاك سرا، خرج بعض الأخوة بعد الشروق يخرجونهم لأجل لا يلفت النظر. فتفاجأوا أن الذين أخرجوا أجسادهم لا تزال شبه طرية، وأنا رأيت ثلاثة منهم بعيني أخرجوا في بطانيات، بعضهم تأخذ أصبعات تعطفها تتعطف، بعضهم تمسك شعر لحيته هل تنتزع ما تنتزع ولا شعره، وبعضهم مات وهو مرجل رأسه ممشط رأسه، أخرج وهو مرجل رأسه كما رجل حينما، والدهن ما يزال عليه، بل المرأة التي أخرجت كانت قنصت ظلما لما رفعها الأخوة سال دم. فقام بعض الأخوة أخذ المناديل يغمسها في ذاك الدم، والله رفعت وسال منها الدم بعد سنة وسبعة أشهر. هذه آية عبرة أن هؤلاء على الحق، وأنهم قاتلوا هؤلاء المجرمين، كما حصل هذا للصحابة حين جاء سيل فأخرج بعض شهداء أحد، قال فإذا أجسامهم تتعطف أي لينة، وهؤلاء أجسامهم تتعطف، حتى إن أغلب من رؤي عرف أن هذا فلان. نعم ضمرت لحومهم شيء من الماء، حصل لها ضمور، وأما صورهم وهيئاتهم فهي باقية كما دفنوا، رحمهم الله وغفر لهم. هذا أيضا من المبشرات أن قتال هؤلاء الرافضة من القتال الشرعي الصحيح الواضح، فكما سبق ليس عندنا شك في ذلك. أضف إلى ذلك زيادة اطمئنان ولي الأمر دعا الناس إلى هذا القتال، واستنصر الناس في ذلك، وحثهم على التصدي لهؤلاء. النحو 70، والذين أخرجوا في ذلك اليوم نحو 20 قتيلا. نعم، الذي أخرجوا في أول يوم نحو 20 أخا، وهل أخرج البقية بعدها أو حين الخروج من دماغ أخرجوا؟ طيب ما شاء. نعم، أخبرنا الأخوة أن بعض الرافضة حضر من صعدة ينظر جثث القتلى حين أخرجوا، تحفظ أجسادهم، صار يلبس عليهم. ما يشكك في قتال الروافض إلا إنسان في قلبه مرض، أو إنسان جاهل ما يدري ما الأمر، إما إنسان مريض أي مريض القلب يشكك في قتال الرافضة، أو إنسان جاهل لا يعرف دين الرافضة. ومن الخطأ أن يأتي إنسان يستدل ببعض كلام أهل العلم في أنهم لا يجوزون قتال الشيعة، ففرق بين الشيعي والرافضي. الشيعي في عرف السلف وعرف أهل العلم هو من يفضل علي على عثمان، هذا شيعي الذي يقول علي أفضل من عثمان، مع احترام للصحابة وإقرار بالدين، هذا شيعي. فإذا بلغ البغض كما قال الذهبي عن يعني الإمام أحمد وعن شيخ الإسلام، فإذا بلغ أنه يبغض الشيخين أبي بكر وعمر فهو رافضي، فإذا بلغ الطعن والقدح والتكفير فهو من غلاة الرافضة. قد سبق قرأنا كلام السلف في هذا المجلس، كيف الآن هذا الدين الذي على الرافضة القرآن ناقص؟ فما اقتصروا على الصحابة، بل يقول القرآن ناقص والسنة هذا ليست بحجة، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة ارتدوا، وأم المؤمنين مرمية بما برأها الله منه، فماذا بعد هذا؟ أليس هؤلاء رافضة غلاة في الرفض؟ هذا من أشد الغلو في الرفض. نعم، سب الرسول سمعنا هذا، نعم، يقول في الرسول أنه صاحب مشاكل، وهذا موجود بصوته، وذاك الآخر المحطوري ماذا قال؟ قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال وهو بصوته، قال عاق والديه، موجود هذا بأصواته، قالوا هذا القرآن عمى، ليس ناقص فقط بل هذا عمى. هذا مفتي الرافضة، مفتي الحوثيين في قناتهم، يقول ليس هذا القرآن ناقص فقط بل هو ناقص وعمى، كما قال الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذا الرافضي حكم على نفسه وأصحابه بالكفر، فإن الله أخبر أنه عمى على الكفار، فنسأل الله العافية. وهذا أمر كما سبق ليس عندنا في شك ولا تردد، إنما هذه المذاكرة لمن قد يكون في قلبه شك من هذا الجهاد، أو يقول لم يتبين له أمر هؤلاء الناس الذين هم من أعدى الأعداء لدين الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، وهي خالة أنس رضي الله عنه وزوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى

فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، هلكت أي ماتت. هذا الباب الثالث ذكره البخاري في كتاب الجهاد والسير في الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، أي أن يدعو الله تعالى أن يجعله من المجاهدين في سبيله، وأن يدعو الله تعالى بأن يرزقه الشهادة في سبيله في حق الرجال وفي حق النساء. قد يقول قائل: معلوم أن النساء ليس عليهن جهاد كما مر معنا في أول باب حديث عائشة: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أفضل الجهاد، حج مبرور. فكيف تسأل الله تعالى المرأة تسأله الجهاد أو الشهادة؟ والجواب أن النساء كن يخرجن مع المجاهدين لا للقتال بل للخدمة، يسقين المقاتلين ويصنعن لهم الطعام ويداوين الجرحى. فإذا خرجت المرأة لهذا الشأن فهذا هو المراد بسؤال الله تعالى الجهاد. وأما الشهادة فإنها عامة لمن قتل في سبيل الله قتلا أو مات موتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. والمرأة قد تخرج في سبيل الله وتموت، فإذن تبويب الإمام البخاري رحمه الله تبويب ظاهر على هذا المعنى، باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وسؤال الله تعالى أن يكون الإنسان من المجاهدين أمر ظاهر، وأيضا سؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فسؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه، ولذا قال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. فرزقه الله تعالى الشهادة في بلد رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذن سؤال الله تعالى أن يكون الإنسان من المجاهدين، وسؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه. بقي قتال الإنسان في سبيل الله تكون نيته فيه أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا. ليس معنى أن المجاهد يدخل يخاطر بنفسه ولو لم يحقق نفعا ونصرا للمسلمين طلبا للشهادة، فإنه يسعى جهده أن ينتصر. فهذا هو القصد من الجهد، إعلاء كلمة الله. ليس معنى أن الإنسان يودي بنفسه ليقتل ولو لم يحقق نصرا، ولكن يقاتل ويجاهد لإعلاء كلمة الله ولأجل أن ينتصر. فإذا قتل فقد اختار الله تعالى له هذه المنزلة العظيمة. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. أم حرام هذه أخت أم سليم، وقد كان يدخل على أم حرام ويدخل على أم سليم وكانت محرما له. قال أهل العلم: محرم له من قبل أخواله، فإن أم عبد المطلب كانت من الأنصار من بني النجار، فكانت هذه أم سليم وأم حرام لها محرم من الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت من أخواله

0: بعضهم ذكر أنها أرضعته، ولكن هذا إن صح فيقال به إلا هو بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلا وقد جاوز 50 سنة وفي صغره وفي مكة، وهذه أم حرام في المدينة الأنصار. فالقول بأنها من أخواله كما قاله ابن عبد البر وغيره أحسن من قول من قال إنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمت وجعلت تفلي رأسه. تفلي رأسه أي تنظفه، تفتشه مما قد يكون فيه. فنام ثم استيقظ وهو يضحك، يضحك من هذه البشارة التي بشر بها في منامه. فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، أي يركبون ظهر البحر للغزو، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قال بعض العلماء ملوكا على الأسرة أي في الجنة، أي هذا حالهم في الجنة. وقال بعض الشراح ملوكا على الأسرة أي في الدنيا، بأن يكون لهم العز والتمكين فيغزون وهم ملوك. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على فضيلة معاوية رضي الله عنه، فإن أول غزو كان على البحر في زمن معاوية رضي الله عنه. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الناس في حياته وأثنى عليهم، وكان أول من غزا البحر هو من غزا راكبا على البحر هو معاوية رضي الله عنه كما بين في هذه الرواية. قال فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، فدفنت في موضع قريب البحر هناك. قالت قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. وهذا هو الشاهد من الحديث، سؤال الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. فهذه امرأة دعت أن تكون من المجاهدين ثم ماتت في ذلك الجهاد فرزقها الله شهادة. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك مرة أخرى. وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. فطمعت في الفضل، أرادت الدعاء لها مرة أخرى، قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. والشاهد منه قولها أو قوله في الحديث قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فهو الدعاء بالجهاد في حق المرأة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: ولا أنسى أن أنبه إخواني مجددا أيضا بالدعاء، بالاجتهاد بالدعاء على الرافضة أن يهلكهم في هذه الليالي المباركة وأن ينصر المسلمين عليهم، فإنهم شر مستطير، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لن يتركوا أحدا، والله لن يتركوا الإخوان المسلمين، ولن يتركوا أصحاب الانتقال، ولن يتركوا أهل السنة، ولن يتركوا حتى الصوفية، ولن يتركوا أحدا حتى يكون الناس كلهم رافضة 12 مثلهم، وإلا فإنهم لا يتركون أحدا، بل ربما من كان في أوساطهم ولم يكن سيدا وشعروا منه أي انحراف يمين أو يسار ربما قتلوه. ولا تستغربوا أن يحيى الشامي الذي يعتبر العقل المدبر للرافضة أنه ما قتل بالكورونا، وإنما ربما ذبح عن طريق الحوثيين، وربما اختلف معهم، وهكذا غيره من تلك القيادات التي كلما سمعنا قالوا مات بالكورونا. فالرافضة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فعندهم عنصرية لا تتصورها، عندهم عنصرية ما تتصور من شدة العنصرية التي عندهم. فمن لم يكن سيدا إنما يستخدم لوقت الحاجة، يستخدم لوقت الحاجة ثم يتخلص منه، فيدعى عليهم بارك الله فيكم في هذه الأيام، يدعى عليهم ويجتهد في الدعاء بأن الله يهلكهم وأن يطهر البلاد اليمنية وسائر البلدان من الرافضة، فإنهم رجس ما حلوا في بلد إلا وأفسدوها وغيروا عقيدة أهلها وأخلاقهم ومبادئهم وكل خير فيهم، وهم يسعون الآن إلى تغيير كل ما يستطيعون في المناطق التي سيطروا عليها. وربما كما سمعتم لو استمروا 10 سنوات أو 5 سنوات ربما لا تسمع من يقول قال الله وقال رسوله في المناطق التي يسيطر عليها الرافضة، لا تسمع إلا قال أبو عبد الله عليه السلام وقال سيدي حسين رضي الله عنه، وهكذا يصنعون. كما سمعتم أنهم قد طبعوا تفسيرا للقرآن بعشرات الآلاف من تفاسير حسين بدر الدين الزنديق الكافر الذي كلامه كله طعن في الصحابة في أم المؤمنين وتحريف للقرآن وتبديل للأحكام وغير ذلك من الخرافات والكفريات والزندقة، ويجعل تفسير للقرآن وربما يدرسونه في المدارس الحكومية ويقررونه في المساجد، فكيف سيكون حال الناس؟ كيف سيكون حال الناس إذا كان ما لهم إلا نحو 5 سنوات وإذا ببعض من كان ينتسب إلى السنة يقاتل معهم، بعض من كان ينتسب إلى السنة والتوحيد والحق وإذا به قد صار يقاتل معهم ويدعو بدعوتهم، كيف لو استمروا أكثر من ذلك؟ فلهذا نجتهد بالدعاء، ومن استطاع أن يلتحق بالجبهات لقتالهم فليفعل، من استطاع أن يلتحق بالجبهات لقتالهم فليفعل، فهو مشكور مأجور ولا يقع في مخالفات شرعية، يجاهد في سبيل الله ويخلص النية لله ويكون نيته رفع راية لا إله إلا الله وكسر شوكة هؤلاء الملحدين المشركين. وهذا يقول هل صحيح أن مأرب على وشك السقوط؟ إذا تخالف التحالف مع الشرعية مع القبائل مع الجيش الذي يسمى بالجيش الوطني وكل واحد يكيد للآخر ستسقط، وإذا اجتمعوا واتحدت كلمتهم فستسقط صنعاء بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل عن سحرة فرعون لما أرادوا مناظرة موسى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، اجتماع الكلمة وتوحيد الصف هذا يحصل به الخير ويحصل به النصر، والتفرق هذا الذي من خلاله يتسلل الحوثي لواذا ويسيطر على البلدان بلادا بلادا ويشتري بعض المنافقين، ولا يدخل الرافضة بلد إلا وقد اشتروا من أهلها ونسقوا لهم فيدخلونها عن طريقهم. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، القوة تذهب بالتنازع والتفرق والتشرذم والسعي وراء المناصب والمال، والذين يجعلون من هذه الحروب عبارة عن تجارة ليس لهم هم إقامة دين الله عز وجل وإنما يريدون التجارة من وراء هذه الحروب وتكديس الأموال في البنوك وبناء العمارات وشراء العقارات، هؤلاء هم سبب الهزيمة، هؤلاء هم سبب الهزائم وسبب الضعف الذي يحصل في أوساط المسلمين. وإلا فأهل السنة في بداية قتالهم للرافضة ما كان عندهم عدة ولا عتاد، لا 1000 سعودي ولا صرفة ولا حتى أسلحة، وأوقفوا الرافضة 100 يوم في دماج ما استطاعوا أن يتقدموا شبرا واحدا، ما عندهم إلا ذخيرة قليلة وعددهم قليل ومكانهم محصور في كيلو واحد وهم محصورون من كل جهة، وما استطاع الحوثي أن يتقدم لكن كانوا على قلب رجل واحد يقاتلون دفاعا عن دينهم وعقيدتهم وأعراضهم ودمائهم، لم يكن لهم هم دنيا ولا مال ولا منصب، فحصل لهم ذلك الشرف العظيم الذي سجله التاريخ. وأما إذا كان القتال من أجل الدنيا والمناصب وكل واحد يريد يتخلص من الآخر، هذا يقدم هذا وهذا يقدم هذا، فهذا علامة الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يهلك الرافضة وأن يدمرهم وأن يعجل بزوالهم حتى لا ينتهي شهر رمضان إلا وقد كسروا بإذن الله عز وجل. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
3: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك الناس ينتظرون قيام الشيخ حفظه الله تعالى، وهو يشعر بشيء من التعب، فأحب أن أتقدم بشيء من الكلام حتى يأخذ نشاطه وقوته. فالحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع الذي نرجو من الله جل وعلا خيره وبركته، وجزى الله أخانا الشيخ رشاد حفظه الله تعالى على ترحابه بإخوانه وحفاوته وإكرامه. هو وإخوانه من المشايخ وطلبة العلم من أهل السنة في هذه البلاد، فجزاهم الله خيرا على ما يقومون به من جهد جهيد، وعلى ما يقومون به من نشر الخير والتصدي للشر والباطل. فلهم جهود تشكر والله، سواء كان الشيخ رشاد والمشايخ الذين معه وطلاب العلم من أهل السنة، وهكذا من ذوي الوجاهة والمال والرأي الحسن، فلهم جهود تشكر والله، بل كلنا مدانون لأهل السنة، مدانون لأهل السنة، لعلمائهم وللمجاهدين منهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. الكل مدان، الراعي والرعية والدولة والناس كلهم مدانون لأهل السنة بما يقومون به من جهد لا تقوم به دول لو اجتمعت، ولكن البركة من الله سبحانه وتعالى. فما نتقلب فيه أيها الناس من أمن واجتماع ودعوة ومراكز ومساجد، ما نتقلب فيه من هذه النعم هو بسبب أهل السنة. أي والله، المجاهدون وكذلك العلماء، فالعلماء يحرسون الصدور من أن تدخل إليها شبهات أهل الباطل وعقائد أهل الأهواء ومناهج أهل البدع والتحزب. فالعلماء حراس الأرض يحرسون هذه الصدور من هذه البلايا والرزايا، والمجاهدون يحرسون الثغور من دخول العدو الخارجي أو الداخلي. وهذه منة وفق الله جل وعلا لها أهل السنة وحرمها من ضاد الحق وأهله. وإلا يا إخوة لولا هؤلاء الرجال من أهل السنة العلماء والمجاهدون لولاهم بعد الله جل وعلا لكان الحال كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولكان الحال كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما قال لفسد الناس، بل قال لفسدت الأرض. إي والله يفسد دين الناس ودنياهم، لا تقوم لهم قائمة إلا بوجود العلماء وبوجود المجاهدين في سبيل الله الذين يحرسون العلم ويحرسون دور العلم ويحمون بيضة الإسلام. نعم أيها الناس، فهذه أمور ينبغي لكل مسلم ولكل عبد أن يعرف المعروف لأهله، أن يعرف المعروف لأهله. وهذا المعروف قد عرفه كثير من الناس لأهل السنة بما فيهم المسؤولون، إلا ما كان من أهل الأهواء وأهل البدع الذين تنكروا لمعروف أهل السنة. وهذا الأمر ليس في هذا الزمن، بل في الأزمنة المتقدمة. فما يقوم به أهل الأهواء وأهل البدع إنما هم خلف لشر سلف. إي والله خلفوا أناسا أشرارا، فخلفوهم بمثل هذه العقائد ومثل هذه المواقف ومثل هذا اللؤم حين يتنكرون لهذا الخير ولهذه النعم التي أجراها ربنا سبحانه وتعالى على أيدي أهل السنة علماءهم والمجاهدين منهم. ولهذا أيها الناس تجد هذه الدعوة محاربة والمكر عليها كبار، كما قال الله جل وعلا: ومكروا مكرا كبارا. مكر ليس بالهين، بل مكر لو سلط على الجبال لزالت من أماكنها، لزالت الجبال من أماكنها بسبب قوة هذا المكر. ولكن الله جل وعلا موهن كيد الكافرين وموهن كيد المبطلين، وهؤلاء يمكرون، ولكن الله جل وعلا كما قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكما قال الله جل وعلا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي أن الله جل وعلا دفع مكرهم ودفع شرهم. ولو كان هذا المكر مكر الكفار ومكر الأعداء لو سلط على الجبال لزالت من أماكنها. فهذه نعمة ينبغي أن يعرفها أهل السنة، وأن الله جل وعلا حباهم بمنة ونعمة ما حبى غيرهم بها. فليكثروا من شكر الله، وليكثروا من ذكر الله، وليستعينوا بالله، وليقبلوا على عبادة الله جل وعلا، وليحرصوا على الأخوة فيما بينهم أخوة تقوم على كتاب الله وتقوم على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله، المكر كبار على هذه الدعوة وعلى الإسلام والسنة، مكر كبار من الداخل ومن الخارج. نعم، كلما فشل من فشل قوموا آخرين لضرب هذه الدعوة، خاصة الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة في هذه البلاد الطيبة، بلاد اليمن والإيمان والحكمة والفقه. ولهذا كم حاولوا من زمن شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى وهم يكرون على هذه الدعوة، قوموا رجلا يقال له فالح الحربي، وكثير من الحاضرين لا يعرفه، أصبح نسيا منسيا. كان ماذا يتكلم على شيخنا الإمام الوادعي من طرف خفي، وذلك لخوفه منه رحمه الله تعالى. ويصرحون أنه لا يوجد علماء في بلاد اليمن، هكذا كان يصرح فالح ومن إليه، وسقط وانتهى. وهكذا كان هناك ممن يكر على الدعوة ويهمز ويلمز في علمائها وفي دعاتها وفي أهلها، من أمثال محمد بن هادي، نعم، وعبد الرحيم البخاري. وقد صدرت منه كلمات سيئة، ومع هذا يقول للسامعين: وقد نصحكم الشيخ محمد بن هادي بأكثر من هذا. لا إله إلا الله، مع أنه قد أتى بأشياء خطيرة وكبيرة في أهل السنة، فيها الازدراء وفيها التنقص لهؤلاء الرجال من أهل السنة. وهكذا انتهوا اليوم المشاكل بينهم والفتنة بينهم، وكفى الله المؤمنين القتال. ثم قام أبو الحسن، قام أبو الحسن وفعل فعلته ثم انتهى. وهكذا قام البكري وفعل فعلته وانتهى. وأهل الباطل ما قرر لهم قرار، وما طابت أنفسهم إلا أن يمكروا بهذه الدعوة. فقوموا عبد الرحمن وأمدوه بالأموال الطائلة لخلخلة الدعوة في بلاد اليمن، وفصل الدعوة عن علمائها في اليمن، وربطها بالسعودية ببعض الدعاة والمشايخ هناك كعبيد ومن إليه. ولكنهم فشلوا، فشلوا والله، وكل من قام سيفشل، لأن هذه الدعوة بعيدة المنال، لا تصل إليها يد عابث مهما طالت يده، ولا يصل إليها سهم أهل الباطل وإن تكالبوا على وتعاونوا على ضربه ورميه على أهل السنة. فإن الحق بعيد المنال، ما يصل إليه إلا من رفعه الله جل وعلا إليه. ولهذا انظروا في قول الله جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد وما ينطوي عليها، وهو الإسلام كله، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثله ربنا جل وعلا بشجرة أصلها ثابت ضارب في أعماق الأرض، ما يستطيع الأعداء أن يصلوا إلى أصلها، وفرعها في السماء لن يستطيعوا ولو اجتمعوا أن يصلوا إلى فرعها. فإذن الطريق أمامهم مغلقة، الطريق أمامهم مغلقة، مهما حاولوا ومهما جمعوا ومهما تجمعوا فلن يصلوا. إي والله، فلن يصلوا. الطريق عنهم والباب ماذا عنهم؟ مغلق، ما يستطيعون أن يصلوا إلى فرعها أو أن يصلوا إلى أصلها. طيب، إذن من يستفيد إذا كانت هذه الشجرة أصلها ضارب في أعماق الأرض وثمارها في السماء؟ من يصل إليها؟ يصل إليها أهلها، يصل إليها أهلها. ومن يوصلهم إليها؟ يوصلهم إليها ربنا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة لأهل الإيمان، والرفعة لأهل العلم، والرفعة لأهل العمل الصالح. فمن كان على إيمان وعلم وعمل فهو ممن يصل إلى تلك الثمار العالية فيستظل بظلها ويتغذى من ثمارها ويهنى بالعيش في ظلالها. وهذا كله، هذا كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يوصل إليها من شاء ويقطع عنها من شاء. والعبد مهما قوي، مهما قوي لن يصل إليها، كما قال الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما كانت قوتك ما تستطيع أن تخرق الأرض، مجرد خرق، فكيف تصل إلى أصل هذه الشجرة؟ وإن طلت فلا تتعدى الجبال. وهذه الدعوة أرفع من هذه الجبال. إي والله، ما يصلون إليها. حتى لو جاء أعداء الله من اليهود والنصارى ومن إليهم وهم يزعمون أنهم وصلوا إلى سطح القمر، يزعمون أنهم وصلوا إلى سطح القمر، نقول لهم: هذه الدعوة أرفع من سطح القمر. هاتوا مركباتكم وفضائياتكم واصعدوا. لن تستطيعوا، لن تستطيعوا. إذا كنتم لن تستطيعوا أن تطول الجبال أو أن تخرق الأرض فكيف تستطيعون أن تطولوا حتى تصلوا إلى ثمار هذه الشجرة الطيبة المباركة؟ فالله جل وعلا جعل من صفات أهل الإيمان العلو، من صفات أهل الإيمان العلو، ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، أنتم الذين تصلون إلى ثمار هذه الشجرة، أنتم الذين تنالون منها، من ثمارها ومن شرابها ومن ظلها ومما فيها من الخير والنعم. نعم. أما دونكم فلا. فالله جل وعلا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم حتى يصلوا إلى هذه الثمار الطيبة اليانعة فيأكلون ويهنؤون منها. نعم. وأما من لم يرد الله جل وعلا به خيرا فإنه لن يصل وسينقطع وسينصرف عنها بسبب أو بآخر. نعم. ولهذا كما قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. يرتفع بهذه الآيات حتى يصل إلى تلك الثمار الطيبة فيتغذى من العقيدة الطيبة ومن المنهج الطيب ومن العلوم النافعة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. انظر، هو نفسه ما يريد، وإلا فربنا يريد له الخير، يريد له الخير شرعا، لكن هو ما يريد الخير لنفسه، انصرف عن هذه الثمار الطيبة إلى الدنيا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تتركه يلهث أو تحمل عليه يلهث. نسأل الله السلامة. فالذي يصل ويتغذى من تلك الثمار ويتذوق حلاوتها فإنه يصعب عليه أن يتركها، ولو أن تذهب روحه وتذهب دنياه ما دام أنه قد ذاق طعم الإيمان فإنه سيثبت عليه، سيثبت عليه ولا يتركه أبدا. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه حين كان على الشرك، ومن ضمن هذه الأسئلة قال له: وهل يرتد أحدهم سخطة لدينه؟ أي إذا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ورسخ الإيمان في قلبه هل يرتد؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وهكذا من وصل وأكل من ثمار السنة، من ثمار العقيدة الطيبة، تغذى بغذائها ولم يخلط معها شيئا فإنه بإذن الله يثبت ويستمر ويحرص عليها ويبذل الغالي والنفيس من أجلها، من أجلها. أما من لم يذقها ولم يتغذى منها وإنما أكل منها شيئا وخلط معها آخر من الطعام. هذا في الغالب أنه لا يثبت عليها، لا يثبت عليها، وربما مال إلى غيرها، ربما مال إلى غيرها، وربما زين له الشيطان أن يأكل من غيرها وأنها أنفع له وأقوى له. ولهذا تجدون المتساقطين بين فترة وأخرى، فلان انحرف، فلان سقط، فلان ترك أهل السنة، هذا تجده في الغالب ما كان يتغذى، ما كان يتغذى على هذا الغذاء، علم نافع وعمل صالح، ما كان كذلك، وإنما يأكل شيئا من ثمار السنة ويخلط معه أشياء أخرى وربما أكثر منها. ولهذا ما يستمر، سرعان ما ينحرف ويسقط. نسأل الله الثبات، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا وأقدامنا على هذا الخير. نعم أيها الناس، فأهل الباطل، أهل الباطل الذين ما تغذوا بغذاء السنة، وإن أظهر أحدهم أنه من أهل السنة، وإن أظهر أحدهم أنه من أهل السنة، لكن لما لم يتغذى من هذا العلم الخالص الصافي النقي فإنه يرجع إلى أهله. ولهذا تجدون من يترك السنة إلى من يأوى، إلى من يذهب، وإلى من يميل، يميل إلى أهل البدع. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هذه الأرواح إن تغذت بغذاء واحد اجتمعت وتآلفت، وإن اختلف غذاؤها افترقت. إيه والله افترقت مهما كان، مهما كان. فلا بد علينا أيها الناس أن نثبت على الخير. وهذا المثل الذي ضربه ربنا جل وعلا والله يعتبر بشارة، بشارة لأهل الإيمان وبشارة لأهل السنة، أن هذا الحق لن يستطيع أعداء الله من الكفار أو من أهل البدع والأهواء أن يصلوا إليه، لن يستطيع. كيف لا وربنا سبحانه وتعالى مع علو الحق جعل له حراسا، جعل له حراسا، وجعل له فرسانا يدافعون ويجاهدون ويناضلون، نعم وينافحون عن هذا الحق. وكما قال بعض السلف، لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أهل الحديث، أو قال أصحاب الأسانيد، نعم. وقال آخر، الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. فكيف يستطيع أحد أن يصل إلى الحق، أن يصل إلى الحق والحراس على غاية من الانتباه والتيقظ والفطنة، والله جل وعلا يدافع عنهم، والله جل وعلا يحفظهم ويكلأهم بالليل والنهار. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيحفظه بأهله، يحفظ هذا الدين بأهله من أهل العلم والمجاهدين في سبيل الله، يحفظهم، يحفظ دينه بهؤلاء الرجال، نعم، ومكنهم من أسلحة مدمرة، أي أنها تدمر الباطل، تدمر الباطل. نعم، فربنا جل وعلا كما سمعتم أولا أنه أخبر أن أهل الإيمان في علو وأن أهل الباطل في دنو، ولا شك أن من استعلى يكون متمكنا ممن هو أسفل منه، فكيف إذا كان بيده سهام خارقة وقذائف حارقة وتأتي على مقتل، تأتي على مقتل ما تجوز الهدف، ما تجوز الهدف، وإنما تأتي على مقتل، كما قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل، فدل على أن الحق في علو وأن الباطل في سفل، وأن هذه القذيفة تأتي من أعلى على الباطل. وأين تأتي؟ تأتي على الدماغ. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ذاهب لا وجود له. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا لما بعث ربنا جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الجن لها مقاعد في السماء تستمع الوحي، فبعد ذلك أرصد الله جل وعلا لمن يستمع هذا الوحي شهابا رصدا، فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا، قد رصده ربنا جل وعلا لهؤلاء. وهكذا يا إخوة، هذه الدعوة محفوظة بأهلها، محفوظة بعلمائها، محفوظة بالمجاهدين فيها، نعم، الذين يجاهدون في سبيل الله، بالعلماء خاصة الذين يحملون راية الجرح والتعديل، فهم حراس الشريعة، حراس الشريعة يتفطنون لمداخل الأعداء، لا يستطيع العدو أن يدخل، وإذا سولت له نفسه أن يدخل وأن يبرز برأسه فما يشعر إلا وسهام أهل السنة قد توجهت إليه من كل مكان، فيحاصر ويقتل ويستريح الناس من شره. فلهذا يبقى الناس في أمن وأمان إذا ماذا؟ إذا وجد أهل السنة. فأي بلد وأي مدينة وأي مكان يوجد فيه أهل السنة يحل فيه الخير، ويحل فيه الأمن، ويحل فيه الاستقرار، ويحل فيه الهدوء، ويأمن الناس على دينهم وعلى دنياهم. نعم، فإذا أراد الله جل وعلا بأناس خيرا أوجد فيهم العلماء وأوجد فيهم المجاهدين. نعم، ولهذا ربنا جل وعلا يقول ممتنا على الصحابة رضوان الله عليهم وعلى سائر هذه الأمة ممن سار على طريقهم، قال الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يذكرهم بهذه النعمة وجود النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه التركة المباركة العظيمة، أخذها عنه العلماء، فمن أخذ بها فقد أخذ بحظ وافر. فهم يحملون هذه الدعوة بعد الأنبياء. بعد الأنبياء. فوجود العلماء في الأمة نعمة لا تقدر، وهكذا وجود المجاهدين المنافحين المناضلين في الأمة نعمة لا تقدر، كما سمعتم لولا هؤلاء بعد الله جل وعلا لما قامت المساجد، لما قام دور العلم، لما اجتمع الناس يصلون في أمن ويطلبون العلم في أمن ويعبدون الله جل وعلا في أمن، وماذا وكذلك ينتشرون في الأرض بعد أرزاقهم في أمن، لما حصل ذلك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل بداود عليه الصلاة والسلام عندما طلب بني إسرائيل ملكا أو من يقاتلون تحت رايته، بعث الله جل وعلا لهم طالوت عليه الصلاة والسلام ملكا، فاعترضوا كيف أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال بعض أهل التفسير البسطة في العلم هي علم القتال، علم الجهاد، علم الحرب، وبسطة في الجسم كذلك جسم قوي يقاتل به في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا في سياق الآيات التي جاءت في قتال داود عليه الصلاة والسلام ذكر الله جل وعلا قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم، تفضل عليكم بأن أوجد فيكم أمثال هؤلاء وعلمهم من علوم الشريعة وعلمهم كذلك من علوم الحرب والقتال ما يحمون به هذه الشريعة وما يحمون به بيضة الدين وحوزة الإسلام، فهذا فضل من الله جل وعلا أن يوجد أمثال هؤلاء في الأمة. ولكن الذي لا يعرف قدر هؤلاء هذا محروم والله، هذا لا يراد به ما أريد به خيرا. الذي ما عرف قدر هؤلاء وما عرف النعمة بوجود هؤلاء في الأمة فعليه أن يراجع نفسه، عليه أن يراجع نفسه، بل هؤلاء يستحقون أن ندعو لهم العلماء، وهكذا ندعو للمجاهدين، ندعو لهم بالخير، ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالثبات، ندعو لهم بالسداد. فإذا استقام هؤلاء وثبت هؤلاء حصل الخير للأمة، حصل الخير للناس، عاش الناس في خير وفي أمن، وفي ماذا؟ قد أمنوا على دينهم وأمنوا على ماذا؟ على دنياهم. فإذن هذه الآية التي سمعتموها والمثل الذي ضربه الله جل وعلا هو بشارة، وأن الله جل وعلا يطمئن أهل الإيمان أن دينهم محفوظ وأنه في مكان عال لا تصل إليه الأيدي ولا تصل إليه الأسهم ولا يصل إليه أحد إلا من أوصله الله جل وعلا إليه، ولو شئنا لرفعناه بها. نعم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حافظوا على الإيمان، حافظوا على العمل الصالح، حافظوا على ماذا؟ على دينكم، حافظوا على دينكم، وقدموا الدين على ماذا؟ على الدنيا. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يثبتنا على هذه السنة، وأن يبارك في علمائنا، وأن يبارك في المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ونسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة أهل الإسلام على كلمة سواء. وجزاكم الله خيرا، وقد أخذنا وقتا طويلا من وقت شيخنا الفاضل أبي حمزة، فليتفضل مأجورا مشكورا، والمعذرة مرة أخرى، والحمد لله وجزاكم الله خيرا.
0: وقبل أن نقرأ في الأدب المفرد، هذه ورقة كتبها بعض الإخوة من حجر، طلبوا فيها بيانا حول بعض الأمور. قالوا: هذه بعض تلبيسات أناس يأتون من معبر أو من يتصل بهم على بعض أصحاب المساجد في منطقة حجر، وبعضها قد تكرر الكلام فيه، لكن يعني لفت انتباهي منها أمر سيأتي ذكره، هو أمر إضعاف همة الناس وعزائمهم عن التصدي للرافضة وقتالهم. نقرأ عليكم الكلام ثم نعود إليه إن شاء الله. قال: من هذه التلبيسات التي يذكرونها أن الشيخ محمد الإمام هو أبعد الناس عن الرافضة وعن موالاتهم، وأن كتبه ومحاضراته وخطبه شاهدة على ذلك. الأمر الثاني أن الشيخ يحيى لما خير بين الحرب وبين الصلح واختار الحرب، جرى ما جرى من القتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وأخذ الأموال، ثم لما اختار الشيخ يحيى الصلح حصل الخير، فكان في مصلحة عظيمة. هذا الأمر هو أشد ما يلفت الانتباه في هذه التلبيسات. قال: الأمر الثالث أن الشيخ الإمام نظر بنظرة المصلحة وبات طوال الليل يدعو، فأرشده الله إلى هذه الحكمة العظيمة وهي الصلح، فحصل خير. وقد استشار مشائخ كبار فأشاروا عليه بذلك. قال أيضا: منها يقول من يتكلم ويقول إن هذا خطأ، يذهب إلى هناك وينظر كيف سيكون موقفه. أيضا يقولون: قد سئل الشيخ الفوزان وغيره فقالوا الوضع ما يسمح لكم بالكلام وبالرد عليهم. أيضا يقولون: الوثيقة وإن كان فيها شر لكنها كانت لدفع شر أعظم. أيضا قال: يقولون اختار الإمام الصلح فقط وليس الموالاة والمحبة والنصرة. وأيضا مما يقولون أن الوثيقة فيها خير عظيم، لأن استمرت دروس العقيدة وخروج الخطباء في المناطق التي تحت وطأة الحوثي. أيضا قال يقولون إن الشيخ الفوزان والشيخ ربيع لما سئلوا عن ذلك قالوا: قد وقع الأمر وحصلت الوثيقة من باب المحافظة على الدعوة. وأيضا يقولون أن المراكز في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي منتشرة جدا والدروس فيها مستمرة، وكل ذلك بسبب حكمة الإمام. وهكذا قال ينشرون أخطاء الشيخ يحيى وأنه لم يتراجع عنها. قال: هذه بعض التلبيسات التي ينشرونها على بعض الناس. والحقيقة أن هذه شبه لا تنفق أبدا على من عرف حالهم وما هم عليه. ونعلق عليها باختصار عسى أن يدفع الله تعالى بها، ويحصل البيان لمن قد يلتبس عليه الأمر. أما القول أن الشيخ الإمام أبعد الناس عن الرافضة وأن كتبه ومحاضراته وخطبه شاهدة على هذا، فهذا كان في أول الأمر، كانت له خطب وله كتب في التحذير منهم، حتى إن الناظر في ذلك يشعر أن هذا موقف سياسي لما كان يقاتلهم حزب المؤتمر يقاتل الرافضة، وربما كان الإخوان في ذاك الزمن موالون للرافضة واعتصموا سويا في ساحة التحرير.

غذائية للمحاصرين؟ قال قطاع طرق، قاله في خطبة جمعة. أيضا ثبط الناس وحذروا، كان كلما أتى أناس يريدون النصر لأهل دماج يردهم ويكسلهم قبل أن يكون مضغوطا وقبل أن يكون مكرها، ولا يزال الحوثي في صعده. فكيف يقال إنه أبعد الناس عن الرافضة وعن دفاع عنهم ونحو ذلك؟ ثم أيضا دفاع عنهم كما نبهنا عليه قبل، أن المكره غاية ما يعمل المكره ماذا يفعل؟ يسكت. مكره أنت لا تستطيع تنكر، سكت معذور. أما أنه يدافع عن الباطل ثم هو بنفسه يقول أنا أفعل هذا تدينا، لا أفعله خوفا من أحد، ويقول أنا أمري في يدي، هذا بلسانه يقول لست مكرها، أنا أملك أمري وأقول هذه الأقوال وأفعل هذه الأفعال دينا. فكيف يقال بعد ذلك إنه مكره أو إنه بعيد عن الرافضة وعن موالاتهم؟ صار يدافع عنهم، صار يشعر الإنسان منه أنه يغضب لقتلهم ويأسف على قتلهم. لما انتصر المسلمون على الرافضة الكافرين في هذه المناطق، في مناطق الضالع وعدن، فرحوا كما قال الله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نصر الله فرح، فرح المسلمون بنصر الله، بتخليص البلدان السنية من الرافضة الفارسية. قام يخطب الإمام ويقول يفرحون بالانتصارات، بمعنى كلامه يقول أي انتصارات هذه التي يفرحون بها؟ إلى جهنم وبئس المصير. انتصارات المسلمين إلى جهنم. ماذا يشعر السامع لهذا الكلام؟ يشعر أنه يأسف على قتل الرافضة وعلى الانتصار عليهم. هذا كلامه بلسانه، أنه يحكم على هذه الانتصارات التي انتصر فيها المسلمون أنها انتصارات إلى جهنم. فكيف يقال بعد ذلك بعيد عن موالاتهم، بعيد عن يعني مناصرتهم بكلامه، يثني عليهم، يمجدهم في خطب العيد، يمجدهم في خطب الجمعة، ويثني حسب قوله على السيد عبد الملك، وفي الحديث الذي يحسنه الإمام الألباني: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم. هؤلاء الرافضة منافقون زنادقة، كيف يقال له السيد؟ أنى له السيادة، السيادة بطاعة الله. هذا أمر. قوله أيضا هنا أن الشيخ يحيى لما خير بين الحرب والصلح اختار الحرب، وجرى ما جرى من القتل وسفك الدماء وهتك الأعراض وأخذ الأموال، ثم لما اختار الصلح بالوثيقة حصل خير وأن مصلحة عظيمة. هذا والله من أشد التنفير عن الجهاد. هل سمعتم أن عرضا انتهك أيام ما قاتلهم أهل السنة في دمشق؟ لم ينتهك عرض ولم يؤخذ مال، ومن قتل فهو في سبيل الله نحسبه شهيدا والله حسيبه. كيف يهون من أمر الجهاد أنه سفك للدماء؟ سفك للدماء في موضعها، هذه الدماء تأتي يوم القيامة تشهد لأصحابها، ليس سفكا للدماء في باطل، سفك للدماء في حفظ الإسلام. ألم يقتل من الصحابة يوم أحد 70 من خيار الصحابة؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم نوقع صلح لا نقاتل قريش ولا يقاتلون بعد تلك القتلة التي حصلت؟ قاتلهم عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وقاتلهم في غيرها، وقاتل أهل الطائف يوم حنين، وما قال سفكت دماء صحابة. يوم اليمامة في قتال مسيلمة كم قتل من القراء كما جاء في صحيح البخاري؟

0: حديث زيد بن ثابت الطويل تعرفونه، حين جاء عمر إلى أبي بكر قال إن القتر قد استحر بالقراء، أي استحر أي كثر يوم اليمامة، فهل قال نوقف؟ لا، انظر ماذا قال، قال وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، أي في الأماكن التي يغزونها، فاجمع القرآن. أشار على أبي بكر أنه يجمع القرآن خشية أن يقتل القراء فيذهب شيء من القرآن، فشرح الله صدر أبي بكر لذلك ودعا زيد بن ثابت وجمعه. هل قال إن هذا القتل الكثير في القراء نترك معه القتال؟ وهكذا كان السلف، لم يكونوا يموتون أي كثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد إلا في الجهاد، حتى كان عروة بن الزبير لما رأى في زمن الموت بالمدينة كان مما قال، قال إننا أمة لا نموت إلا بالقتل، فما لي أرى الفرش قد ملئت بالموتى، أي ينكر عليهم عروة أن الموت كثر في البيوت وأن هذه الأمة لا تموت إلا بالقتل، أي في سبيل الله وفي نصرة الإسلام. فهذا من أشد التخذيل عن الجهاد، هذا والعياذ بالله يخشى أن يكون تمهيدا بين يدي غزو الرافضة، وأنه إلى متى تظل الدماء تصفك. ينبغي أن يقولوا هذا الكلام لأهل الباطل، قولوا هذا الكلام لأهل الرافضة، سفكتم دماء اليمنيين، قتلتم الأنفس البريئة، إلى متى تقتلوا الناس، تأخذونهم من الأسواق من البيوت من المدارس؟ لا يقال هذا لمن يدافع عن دينه وبلده وعرضه وماله، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، كذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال هذا الكلام في إنسان يدافع عن دينه، يدافع عن عرضه عن ماله عن بلده المسلم؟ هذا الكلام يقال للروافض، هذا الكلام كما سبق يخشى أن يكون تمهيدا لغزو الرافضة، وأن المسلمين كفوا عن قتالهم، إلى متى تقاتلونهم؟ ثم قال انتهكت الأعراض وأخذ الأموال، اليوم اليوم تنتهك الأعراض وتأخذ الأموال في المناطق التي سيطر عليها الحوثي، أما المناطق التي قاتلوا الحوثي أعراضهم مصونة وأموالهم محفوظة، والله لا يسلب مال ولا ينتهك عرض إلا بشيء شاذ، لا يسلم من بلد وإلا الخير حاصل، لكن الحوثي ينتهك الأعراض، الحوثي يسلب الأموال، الحوثي يهين الناس، فكيف يلبس على الناس أنها تنتهك الأعراض في قتالهم؟ لا، القتال عز، ذروة الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، أعلى أعمال الإسلام القتال في سبيل الله. أيضا انظروا قارنوا الآن، انظروا المناطق التي قاتلت الحوثي كيف يعيشون، والمناطق التي سكتت عن الحوثي كيف يعيشون، انظروا قارنوا الواقع. المناطق التي تحت وطأة الحوثي فيها فقر، فقر شديد والله، فيها غلاء، فيها إذلال وإهانة، فيها سلب للأموال، يقاسمون التاجر والغني مال مقاسمة كأنهم شركاء معه، فيها انتهاك للأعراض، فيها إجبار لعقال الحارات ومشايخ القبائل أن يخرجوا أفرادا للجبهات إلزاما. والمناطق التي قاتلت الحوثي كيف الوضع فيها؟ أمن وأمان وخير، أهل السنة رافعون رؤوسهم، العقيدة تنشر في كل مسجد وكل موطن، هناك لا أحد يجرؤ أن ينشر العقائد التي خالف فيها الرافضة، ما الذي يتجرأ؟ كيف يقال تدرس العقائد؟ تدرس العقائد بين أربع جدران في مسجد في معبر أو نحو ذلك، انظروا الأسواق المدارس البيوت، غيرت عقيدة شعب، الآن يسعى الحوثي إلى تغيير عقيدة شعب بأكمله، وهو لا يقول أن تدرس العقيدة. فلو أن الناس مثلا سلكوا مسلك الإمام وصل إلى الضالع قالوا اعملوا صلح مر لك يا حوثي، وصل إلى عدن قالوا اعملوا صلح، وصل إلى حضرموت قالوا اعملوا صلح وثيقة. ماذا صار اليوم؟ ماذا صار اليوم؟ ألم يكن اليمن كله رافضي وتحت وطأة الرافضة؟ كيف يقال اتركوا إن الصلح حصل فيه خير كثير؟ ثم فرق بين الصلح الذي كتبه الشيخ يحيى والصلح الذي كتبه الإمام. صلح الشيخ يحيى ليس فيه تنازل بكلمة، إنما صلح عن وقف الحرب، كتب وثيقة أن الحرب تقف، وأن الشيخ يحيى مسؤول عن طلابه ومن إليه، وأن الحوثي مسؤول عن من إليه، ولا أحد يعتدي على الآخر. هذا الذي حصل. بعد ماذا؟ بعد قتال طويل، بعد خذلان، خذل أهل دماج من أغلب الناس في ذلك تلك الأيام. أما صلح الإمام الحوثي في عمران، والإمام يكتب الصلح في معبر، ثم أي صلح؟ صلح فيه ظلم، فيه تلبيس، فيه أنه هو والرافضة على دين واحد، كذا يكتبون أنهم إخوة متحابون. إن فرق بين هذا الصلح وهذا الصلح؟ فهذا تلبيس، هذا سعي في إضعاف الناس عن الجهاد، أن يقال فيه قتل وسفك دماء وهاتك أعراض وأخذ أموال. والله إن هذه الأمور كلها في غير ذلك. من قتل من المقاتلين في قتال الرافضة نحسبه شهيدا، ونعم هذه القتلة في سبيل الله، نعمة هذه القتلة في سبيل الله. أما الآن الرافضي يقتل الناس في بيوتهم، يقتل الناس في بيوتهم وهم تحت وطأته، ثم يأخذ أبناءهم إلى الجبهات يقتلهم جميعا. أيضا يقول إنه نظر بنظر المصلحة، وبات طوال الليل يدعو، والصلح حصل في خير، استشار مشايخ. أنا أعرف أن الصلح تبعوه به إلى المنفذ، وهو داخل إلى عمره قالوا له وقع، فما بات يصلي ولا استشار مشايخ. لا تكذبوا على الناس هكذا أخوة أو لا؟ هو تكلم بنفسه، قال لما سألوا لماذا وقعت قال أنا كنت مسافرا للعمرة فتبعني أناس إلى المنفذ قالوا وقع على هذه الورقة وقعت. فكيف الكذب هذا؟ أيضا قال من يتكلم ويقول هذا خطأ يأتي إلى هناك وينظر. وأيضا يقول الشيخ الفوزان ليس هذا وقت رد، لا يسمح لكم الوضع، نحن ما نطالب بالرد، نحن قلنا المكره يسكت، لا أنه يلمع الرافضة، المكره يسكت إذا كان مكرها. أما إنسان هو ينفي عن نفسه أنه مكره، يقول أنا لست مكره، أنا أمري في يدي، كيف نقول أنه مكره؟ هو يقول يا ناس أنا لست مكره، أنا أقول هذا دينا، أعتقد دين، ما يقول هذا فيك، يقول هذا الكلام في خطبة جمعة. فكيف نقول مكره وهو يقول دين؟ كيف نقول مكره وهو يقول أمري في يدي؟ ليس في إكراه. ثم فرضنا أنه مكره، المكره يسكت، المكره لا يثني، أما أن يثني اتخذوا هذا ثناء، يثني عليهم، هو نعمان الوتر يثني عليهم، صفر هذا محمد الإمام يثني عليهم، بل ويرافقونه إلى دماج ويقال بعد هذا مكره. أيضا قال الوثيقة إن كان فيها شر لكنها كانت لدفع شر أعظم، والله إنها فتحت على المسلمين شرا، ما كانت لدفع شر، لو ترك المسلمين لقاتلوا الرافضة، لكن تأثر به الناس في تلك المناطق قالوا قد كتب الإمام وثيقة، وإلا كانت هناك قبائل شجعان وعندهم القدرة على القتال الحوثي والتنكيل به، فصارت تلك القبائل التي كانت تتصدى للحوثي كثير منها، صار رجال الحوثي منها كانوا مهيئين أن يقاتلوا الحوثي، صار الحوثي يقاتل بهم المسلمين بسبب تخذيل أمثال هؤلاء. والله لو تصورنا أن الناس كلهم عملوا صلحا لحصل الضرر على الناس، صلح يمر الحوثي من صعدة إلى حضرموت باسم صلح وتصير بلاد رافضية، أي خير هذا الذي حصل؟ يحصل شر عظيم بهذا. أيضا يقول العقائد تنشر، الكتب تدرس، هذا تلبيس. العقائد الرافضية تنشر، الحوثي غير المنهج في المدارس وعنده محاضرات في المدارس، يبعث المندوبين يحاضرون، بل هناك محاضرات للنساء ليس حتى للرجال، للنساء في اجتماعات النساء. وقد أخبرنا بعض إخواننا قال ذهبت زيارة إلى بعض الأماكن التي فيها الحوثي ومعي أهلي، قال فزارتهم الأهل بنات عمها وبنات خالها تعرفهم على سنة، قالت فقمنا إلى الصلاة فإذا الجميع جميع النساء تصلي مسبلة يديها مسبلة يديها، هذا أمر يسير ربما لكن ما هناك ما أعظم. فقالت لي للنساء ما هذا؟ قالت النساء قالت يكفي، ظللتم علينا سنين، الآن تأتينا الزينبيات تحاضر، إذا هناك زواج تأتي نساء تحاضر، إذا هناك موت تأتي نساء تحاضر، إذا هناك اجتماع تأتي نساء تحاضر. فغيرت عقائد كثير من النساء، وغير عقيدة كثير من الطلاب في المدارس، وغيرت عقائد كثير من الناس في الأسواق والاجتماعات، بعضهم راغب وبعضهم راهب. أخبرنا بعض المشايخ أيضا قال بقيت في مسجدي نحو 20 سنة أخطب على السنة والعقائد، قال أتفاجأ والله أن بعض الذي حاضر معي في المسجد من سنين يتشكك في عذاب القبر، يتشكك في الشفاعة، يتشكك في رؤية الله لكثرة ما يجد من الكلام. أي عقائد تدرس؟ تدرس عقائد نعم في مساجد محصورة، لكن الساحة العامة الرافضة تغير فيها العقائد، الرافضة تغير فيها عقائد المسلمين، منهج المدارس غير، منهج الدورات العلمية منهج رافضي خالص. وهكذا سمعت أنه بعد أن جاء هذا السفير الإيراني ما اسمه حسن من ها إيرلو الذي هو الآن يعتبر الحاكم الفعلي في صنعاء، هو يعتبر الحاكم الحقيقي في صنعاء، وهناك جامعات الآن تبنى في صنعاء باللغة الفارسية، يدرس فيها لغة فارس ودين المجوس الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو المشرق، أكبر الكفر ورأس الكفر أعظم جهة المشرق، قال الشراح والمراد به كفر المجوس فهم الذين كانوا عن مشرق المدينة. فالآن هذا الآن يبنى له في بلاد المسلمين لتدرس، كيف يقال تنشر عقائد السنة؟ الحال هناك مستضعفون جميعهم سواء هؤلاء أو إخواننا أهل السنة، الكل مستضعف، وإن نشروا ينشرون في طور مساجدهم، وكثير منهم لا يستطيع الكلام في عقائد الحوثي الباطلة ساكت. فهذا من التلبيس ومن الكذب على الناس. ثم قال ينشرون أخطاء الشيخ يحيى وأنه لم يتراجع عنها. الإنسان بطبيعة إنسان لا يسلم من الخطأ، كل إنسان له خطأ، نحن لا ننزل الشيخ يحيى نقول ليس عنده خطأ، هو يخطئ وأخطأ أئمة قبله كبار، حتى انظر ماذا قال، قال يقولون سب الرسول صلى الله عليه وسلم، استغفر الله هذا كذب، إذا سب الرسول فهو كافر، هل تقولون هو كافر؟ قولوا للناس هو كافر. وبعض الشعراء أخطأ وأمرهم أن يتراجعوا، ومن الذي يسلم من الخطأ؟ إنما الضلال أن يصر الإنسان على خطأه. بعضها كذب وافتراء، يقولون يسب الرسول يسب الصحابة، هذا من أعظم الافتراء، إنسان صبر تحت أشد الظروف، قتل أخوه، قتل ولده، قتل من طلابه أكثر من 200 طالب للدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ثم يقال يسب الرسول يسب الصحابة، نعوذ بالله من هذا الظلم الذي سيجدون عواقبه. ثم لماذا هو إذا أخطأ في شيء يحملون عليه خطأه ولا يمكن يتركونه، غيره يخطئ أخطاء أطم وأكبر ولا يذكرونها، من الذي يسلم من الخطأ في هذه الدنيا؟ فهذا من ضمن ظلمهم. وعلى هذا فهؤلاء ملبسون، ونحن نوصي إخواننا في حجر وفي جميع مناطق الضالة ألا يقبلوا أمثال هؤلاء وأن يطردوهم من مساجدهم، فإنهم دعاة فتنة، هؤلاء دعاة فتنة، ويخشى أن يكون منهم من هو مندس للتسهيل للرافضة وتمكينهم في بلاد المسلمين. فنوصي إخواننا في الضالع، في حجر، في جحاف، في سناح، في قعطبة، فيما حول من المناطق، في مريس، أن يطردوهم من مساجدهم ولا يقبل منهم أحدا، لا الذي يأتي من معبر ولا الذي يواليهم وينتسب إليهم ويدافع عنهم، فوالله إنهم دعاة فتنة إذا كان مثل هذا الكلام الذي يشيعونه. هذا تنبيه يسير على هذه الأمور التي يتخذونها للتلبيس على الناس، وهي بإذن الله لا تنفق، إنما قد يغررون بإنسان بادئ وإلا لا تنفق. أخ يقول قولهم أيضا قول هذا أن الشيخ ربيع أيد ينبر، هذا الشيخ ربيع تكلم عليه بكلام شديد وحذر منه في كلام منشور له. نعم، هذا هو المعلوم، أنه يتحذر منهم يتكلم منهم، ما معهم إلا الكذب، ليس له أمانة على شباب السنة. نعم، وأنا سمع أنه يقول هو أخواني. أخن يقول محمد الإمام أخرج مقطعا يقول لا نستحل دماء الرافضة تدينا أيام حصار دماج. نعم، سمعنا هذا، يقول لا أستحل، خالف في هذا الإجماع، فقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على قتال الرافضة، وقال شيخ الإسلام قال وليس قتال الرافضة من جنس قتال الخوارج أنهم بغاء على المسلمين فقط، بل قال قتالهم لما عندهم من الخروج ولما عندهم من النفاق والزندقة، فليس قتالهم من جنس قتال الخوارج فقط، بل هو قتال الخوارج وقتال زنادقة. وحكى شيخ الإسلام إجماع أهل العلم على قتالهم، وهذا يقول بهذا الكلام تبينا، هذا دين محمد الإمام الذي خالف فيه إجماع المسلمين. نعم، وأنا سمعت بهذا. نعم، لما قتل فهد العدني قال في عدن في الوهط، قال الإمام في الدرس قال قتل بعض أخواننا وكنا نظن على خير وإذا به يقتل في صفوف التكفيريين. بالله عليكم، من يقول عن أهل الجنوب السني أنهم تكفيريين؟ ها، الرافضة الحوثيون يعتقدون في أهل السنة أنهم تكفيريون. نعم نعم، يعني أتباعه يتصلون بالناس يحرضونهم لا يقاتلون. وأنا علمت هذا أنه حين نزل الحوثي إلى عدن اتصل بالذين كانوا يسمعون له محمد الإمام ونهاهم عن من؟ عن القتال، وقال هذا قتال هو قتال الزعيم، يعني الرئيس علي عبد الله صالح، قال لا تقاتلوا، وخذ الناس كثير، وهذا محمد يشهد عليه على بعض أتباعه. فبإذن الله لا ينفق كلام هذا أولاء الملبسون إلا على إنسان مبتدئ، فينصح ويرفق به، يبين له ويحذر الناس من أمثال هؤلاء. أخ يقول صرنا في بعض المناطق التي سيطر عليها الحوثي لا نستطيع نقول المولد بدعة. نعم، حتى في هذا الشيء اليسير. ها؟ يقول ماذا؟ يقول هكذا، ها؟ بصوته يقول لا نقاتل إلا إذا جاء نبي وقال قاتلوا، لا نقاتل إلا مع نبي. طيب هذا الآن هل هو إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة أو لا؟ الجهاد، جهاد الكفار، هل هو معلوم من الدين بالضرورة؟ معلوم من الدين ضرورة، أعوذ بالله، هذا خطير. الذي ينكر هذا، إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، هذا ردة وكفر، هذا كثير عنه. نعم، ها ها، يعني الحوثيون، هذا الأخ يشهد وهو ممن كان في تلك المناطق، ممن حوسب، يحاسب الحوثيين هل أنت من أصحاب الحجور أو من أصحاب الإمام، فإذا قال من أصحاب الإمام مسموح افعل ما شئت. أدي الولاء والطاعة. نعم نعم صدق. بل هم الآن يعني يذهب ولد الإمام أو صهره والمرافق له من الحوثيين إلى دمشق، وتذهب هذه الزيارة باسم الحوثي، باسم الدولة اليمنية، يعني باسم الحوثي. فنسأل الله أن يخيبهم وأن يكف شرهم عن المسلمين. ووالله والله أننا نرى من أعظم القرب التي نتقرب بها إلى الله قتال الرافضة. وأنا والله لم أعمل عمل في حياتي أرجى عندي من قتال الرافضة، والله إن عملي هذا أتوسل به إلى الله، وإنه من أرجى الأعمال التي نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. الناس يريدون تغيير عقيدة المسلمين. نعم يقول يثنون عليه، يدعون لعبد الملك الحوثي في آخر الخطبة. وأيضا الذي سمعنا قبل أيام كلام هذا الحذيفي، وهو أهل الأحذوف بريئون منه، لا يشوفهم هذا الرجل عبدو الحذيفي عبدو الكراح، يؤيد يقول ولي أمركم أيها الناس حكومة صنعاء برعاية السيد عبد الملك الحوثي وفقه الله في خطبة العيد الذي مضى، هذا العيد آخر عيد يخطب هذا في الحشا التي كانوا قبل أيام يقاتلون الحوثي، هذا من أتباع الإمام من أصحابه. ها نعم نعم، وهذا يدافعون عنهم، يعممون على أن أهل السنة قاعدة وأصحاب الإمام. ها أراد الله بك خيرا سلمك دينك، ونسأل الله أن يحفظك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.
1: أخ يقول هل يجوز الجهاد لفترة زمنية محددة كشهر أو شهرين؟ إذا كان مجرد رباط فهذا جائز، يذهب يرابط ليلة ليلتين شهر شهرين. أما إذا كان هناك زحف للعدو وحضر صف القتال فلا يجوز له أن ينصرف والزحف موجود، فإن مما يصير به الجهاد فرض عين حضور صف القتال، فمن حضر صف القتال فالجهاد في حقه فرض عين، فلا يجوز له أن ينصرف أو يرجع وزحف العدو موجود على ذلك المكان الذي هو فيه. وهذا من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس، أنه يذهب يقاتل ثم تراه يرجع إلى بلده وينصرف والعدو زاحف على المسلمين وهم في قتال شديد، وهذا لا يجوز أن يفعله.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، شكر الله تعالى للشيخ الفاضل الخلوق بعبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي تواضعه وأدبه، وشكر الله عز وجل له جهوده التي قد بلغت القاصي والداني، وذكرها لا يزيد من فضلها فهي مشهورة ومعلومة. أيها الناس، يقول الله تعالى في كتابه الكريم في أول سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم ذكر سبحانه قصة يوسف وما فيها من العظات والعبر والدروس، وهي أطول قصة سردت في القرآن على التوالي، وهي تاريخ لهذه الأمة لعلمائها ولأهل العلم منها. ولهذا قال الله عز وجل في آخر آية من هذه السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لقد كان في قصصهم، في قصة يوسف وغيره، عبرة لأولي الألباب، عبرة لكفار قريش كما قال ابن جرير ولغيرهم من أهل العقول. ما كان حديثا يفترى، هذا كلام الله. وفيها من الدروس ما أنتم تعلمون في شتى الأبواب. وقال الله عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بعد أن ذكر الله عز وجل قصة الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فكان من الغاوين، الذي يذكر كثير من المفسرين بأنه بالعام بالباعورة، الذي كان عالما وآتاه الله عز وجل الآيات وهي مادة العلم، فارتد وانتكس على عقبيه وانسلخ من هذه الآيات. فقص الله عز وجل لنا هذه القصة للعبرة والعظة، وهي من التاريخ أيضا. وقص الله عز وجل قصة موسى في مواضع كثيرة من كتابه، ومنها قصته عندما خرج من مصر تلقاء مدين، ثم توجه إلى ذلك الرجل الصالح، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قصة قص عليه قصته وما حصل له، والله عز وجل خلد هذه القصة بذكرها في كتابه. إذن التاريخ قصص القرون الماضية الغابرة من أهل الخير والشر، هذا هو التاريخ. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. قرون أهلكهم الله عز وجل وذكر قصصهم للعبرة والعظة. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. نبأ خبر، قصة، تاريخ. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مأمور أن تسير، ولو أن تعمل هذا الفكر، ولو أن تقلب الفكر فيما حصل في الأجيال الماضية وفي القرون السالفة. فكم في القرآن من قصص وأحكام وأخبار وتاريخ، وكل هذا للعظة، للعبرة، للذكرى. فتذكر أخبار السالفين وتفكر في آثار الماضين، فهذا هو التاريخ. التاريخ أحداث الزمان الذي يجب علينا أن نستفيد منه، فلا يكون الحاضر ناجحا إلا إذا ربط بهذا التاريخ الصحيح. وعلى هذا الحاضر يرسم هذا المستقبل الناجح. ولهذا نوصي بقراءة التاريخ، وأولى من يخص بهذه النصيحة الملوك، الرؤساء، ولاة الأمور. يا حبذا لو تصل هذه النصيحة إلى كل ولي أمر، إلى كل رئيس، إلى كل سلطان، إلى كل ملك، إلى كل رجل ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، أن يقرأ في التاريخ، أن يكثر من قراءة التاريخ. بهذا تشحذ همته، وبهذا تسمو أمته وتزكو نفسه. ولقد كان الملك الصالح والرجل الفاتح ألب أرسلان، ثاني سلاطين الدولة السلجوقية التي انقضت على دولة بني بويه في بغداد فأنهتها بإذن الله. دولة بني بويه رافضية، فقضت عليها دولة بني سلجوق السنية، ومن سلاطينها ألب أرسلان الذي أثنى عليه الذهبي وترجم له بترجمة عطرة وذكر بعض فضائله. هذا الرجل الملك الصالح والرئيس الناجح هو الذي كان أميرا في معركة ملاذ كرد ضد النصارى، ضد الروم، التي انتهت بأسر ملك الروم أرمانوس، وانتهت بهزيمة ساحقة للروم وبنصر مؤزر للمسلمين، وما النصر إلا من عند الله. قالوا بأنه كان يكثر من قراءة كتب التاريخ. هذا الرجل كلما وجد فرصة طالع كتب التاريخ، وهذا من أسباب نجاحه بإذن الله. إذا قرأ الملك أو الرئيس أو العالم أو طالب العلم أو العامي التاريخ، سيرى أنه يلعن الخائنين. التاريخ يدون حتى في زماننا، لا تظن أن هذه الأحداث لا تسجل ولا تدون، ستسجل أعمال الخائنين والناجحين. عندما تقرأ التاريخ ترى أن التاريخ يلعن الخائنين ويذم الفاشلين، وستجد أيضا أن التاريخ يثني على الناجحين، وستجد العلماء وأئمة هذا الشان يثنون ويدعون ويترحمون على كل من خدم أمته وعلى كل من عمل لدينه ولمرضاة ربه سبحانه. وفي هذا المقام إن شاء الله تعالى نقف عند أحداث مضت من تاريخ هذه الأمة في حقبة زمنية ولت بما فيها من مآسٍ وأحداث وعبر. هذه الحقبة لم تسجل انتصارات، وهذا هو الأصل في الإسلام وأهله، لكن هذه الفترة الزمنية فيها أحداث ينعصر فيها القلب ألما وحسرة، ويتكدر فيها الخاطر لما حصل للمسلمين، لكن فيها عظات وعبر وفيها دروس كبيرة. ولهذا اخترت هذا الموضوع في هذا المقام، وفي مقامات مضت وتكرر هذا المقام للشبه الكبير بين واقعنا وواقع هذه الحقبة التي مضت. ولهذا سنأخذ دروسا، ومن كان ذا فكر أوسع ربما تحصل على دروس أكثر. الفترة الزمنية التي ظهر فيها التتار على بلاد الإسلام وعلى أهل الإسلام، أحداث التتار أحداث مؤلمة، وأنت تقرأ هذه الأحداث تشعر بالأسى، وأنت تسمع ربما لا تحب أن تسمع، يسبب لك حزنا، وهذا شيء معلوم. ولهذا الإمام المؤرخ ابن الأثير عاصر هذا الأحداث حصلت في زمنه وأعرض عن تدوينها استعظاما لها، ما كتبها في الكامل إلا بعد أن أشار إليه بعض أصحابه فدونها، ونعم ما فعل. قال ابن الأثير عليه رحمة الله في مطلع هذه الأحداث التي حصلت في سنة 610 للهجرة، قال: لقد بقيت مدة معرضا عن تدوين هذه الأحداث كارها لها واستعظاما لأمرها. ثم قال: فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ فيا ليتني مت قبل هذا وكنت قبل حدوثها نسيا منسيا. ثم يقول: ثم نصحني بعض الأصدقاء أن أدونها ففعلت، وهي المصيبة العظمى، هكذا يقول، والكارثة الكبرى. ولو قال قائل بأنه لم يحصل في تاريخ الإنسانية بمعنى كلامه كما حصل فيها لكان صادقا، بل لو قال قائل لم تتكرر هذه الأحداث إلى قيام الساعة لكان صادقا، إلا ما يكون من يأجوج ومأجوج. ثم سرد أحداث هذه المدة التي عاصرها خروج التتار، ظهروا ثم اختفوا ثم اختفوا. ظهرت هذه الدولة وهذه الأمة التي تسمى بالتتار في بلاد الصين ومنغوليا وكوريا فيتنام وتايلاند وبعض بلاد سيبيريا وأكثر دول شرق آسيا، هذه حدودها اليوم، أكثر من 20 دولة حدودها من كوريا شرقا إلى بولندا غربا، ومن سيبيريا شمالا إلى جنوب الصين جنوبا. أقام هذه الدولة الملك الكافر الداهية في الشر والكفر تيموجين الملقب بجنكيز خان، ومعناه ملك العالم. وأي رجل يشتهر في الخير وفي الشر فهو صاحب دهاء وذكاء. أسس هذا الرجل الكافر هذه الدولة في تلك البلاد، وأسمى هذه الدولة بدولة التتار، والبعض يطلق عليهم اسم المغول، والمغول قبائل من التتار. التتار ضمت قبائل المغول والسلاجقة والأتراك، فالمغول اسم خاص والاسم العام هو التتار، لكن قد يغلب اسم الخاص عن العام. هذه الدولة التي ضمت قبائل وكما يقولون عرقيات كثيرة وقوميات عديدة ما كان لها دين، ما كانت تحمل عقيدة، وإنما ألف لهم جنكيز خان كتابا اسمه الياسق. هذا الكتاب جمع فيه من الوثنية ومن أهل الكتاب ومن أديان شتى، وأكثر أحكامه من تلقاء نفسه ومن بنيات أفكاره كما قال ابن كثير عليه رحمة الله. فالتتار أمة خاوية بلا دين، وهي كذلك أمة لقيطة لا حضارة ولا قدم ولا شيء. ظهرت هذه الأمة وفرضت نفسها بعد أن كان المسلمون هم القوة الأولى في هذه الدنيا، وذلك في عهد صلاح الدين الذي خاض معركة حطين وفتح بيت المقدس. لأن التتار جاءوا بعد صلاح الدين ربما بعشرين سنة. صلاح الدين فتح بيت المقدس في سنة 83 و500، ودولة التتار نشأت في سنة 3600 في مطلع القرن السابع، فقد جاءوا بعد صلاح الدين بعشرين سنة تقريبا. لكن بعد موت صلاح الدين اختلف أولاده وتناحر أحفاده، ففرضت التتار نفسها كقوة أولى في العالم. هكذا كان التتار يريدون، كحال أمريكا، أن يكون الوحيد في الكون وأن يكون القوة الأولى الذي لا يشاركه أحد. فاستغل النصارى هذا الأمر، فصاروا يحرضون التتار على المسلمين. النصارى ما استطاعوا أن يواجهوا المسلمين في عهد صلاح الدين وبعد عهده، فأخذوا يحرضون على غزو المسلمين، يحرضون التتار. واقتنع جنكيز خان بغزو المسلمين وكان يتحين الفرصة، لكن كيف الغزو؟ كيف يفعل هذا التتر الكافر من أجل أن يغزو بلاد الإسلام؟ لابد من ذريعة، لابد من مسوق. وهذا الدرس الأول، الغزاة لا يدخلون إلى بلاد الإسلام إلا أن يجدوا ذريعة وعذرا، سنحارب الإرهاب، هذه ذريعة، سنقاتل التكفيريين، هذه ذريعة، سنفعل كذا، قوات حفظ السلام. ومن هذه الذرائع، بريطانيا عندما احتلت عدن جاء الكابتن هينز كما يسمونه بسفينة هندية قديمة اسمها داريا دولت، فعطلها على شواطئ كريتر على شواطئ عدن، ثم ادعى أن سلطان لاحج سلطان عدن وأهل عدن كذلك هم الذين نهبوا هذه السفينة وهم الذين عطلوا هذه السفينة، حتى رمى أهل عدن بالأسلحة التي كانت موجودة عند آنذاك، وأهل اليمن ما عندهم هذه الأسلحة، فدخل عدن بهذه الذريعة. وهكذا لابد من ذريعة كاذبة من أجل أن يدخل أهل الباطل إلى بلاد أهل الإسلام. وربما أحيانا أهل الحق من أهل الإسلام وغيرهم ربما ساعدوا في دخول الغزاة بأخطاء يحدثونها. كيف دخل التتار وتحت أي ذريعة دخل؟ أرسل جنكيز خان تجارا من التتار، فدخلوا المملكة الخوارزمية المسلمة، هذه مملكة عظيمة أعظم وأوسع مساحة وسكانا من التتار، المملكة الخوارزمية القديمة، اليوم هي يعني أفغانستان، باكستان، أوزباكستان، تركمانستان، يعني اليوم باكستان لحد ذاتها فيها لغات، هذا ما يفهم هذا. بعض الناس من باكستان ما يعرف حدود باكستان لسعتها، وهي دولة واحدة فقط. الدولة الخوارزمية ضمت باكستان وأفغانستان وأكثر من 20 دولة، وكل دولة عظيمة في سكانها ومساحتها. أراد جنكيز خان أن يغزو هذه الدولة المسلمة، فأرسل تجارا إلى مدينة مسلمة فالذي حدث أن أمير هذه المدينة المسلمة قتل التجار، لعله رأى منهم تجسسا أو رأى منهم شيئا أغاظه أو شيئا، أو وقد يكون أخطأ في قتلهم، التجار لا يقتلون إلا أن يصدر منهم شيء، فقتلهم هذا الأمير، أمير هذه المدينة. وهنا وجد جنكيز خان بغيته وتمسك بهذا العذر وبهذه الحجة حتى يغزو بلاد الإسلام لكثرة جنوده. فأرسل جنكيز خان رسالة إلى ملك المملكة الخوارزمية يقول له سلم القتلة، ولا بد أن يتحاكموا هنا في بلاد منغوليا استفزاز. وإذا أراد العدو الغزو طرح الشروط الصعبة التي لن يوافق عليها المسلمون، بالطبع ما وافق الملك المسلم على أن يسلم القتلة وإن كانوا قد أخطأوا. فقام جنكيز خان وأرسل رسالة إلى هذا الملك المسلم محمد خوارزم شاه يهدده ويتوعده، فما كان من الملك المسلم إلا أن بادر بالإغارة على التتار، وهذا من الخطأ الذي وقع فيه. فجهز هذا الملك المسلم محمد خوارزم شاه جيشا فغزا التتار، ووجدهم مشغولون، وجدهم مشغولين بقتال ملك آخر، إلا أنهم جاءوا قبل أن يغادر، فجرت بين التتار وبين المسلمين معركة لم ينتصر فيها أحد. هنا تقوى العذر، قويت الذريعة، رأى جنكيز خان أنه يستطيع أن يغزو بلاد الإسلام بحجة قوية. فعلا جهز جنكيز خان جيشا كثيرا، جاء بجحافل كالجبال، والتتار مشهورون بصفات منها كثرة أعدادهم، ومنها قوة تحملهم على تضاريس أي بلاد، ومنها سرعة تنقلهم في أي بلاد، ومنها شدة طاعتهم لأمرائهم. هذا هو الدرس، عندما تكون الراية واحدة وعندما تكون الطاعة للأمير موجودة وعندما تتوحد الدولة على هدف واحد، هنا يحصل خير. إذا كان مع إسلام وإيمان. وأيضا من صفات التتار أنهم يتعاطون المسكرات التي تجعلهم ربما ما يشعرون بالخوف، هذا شيء قديم، شرب هذه المسكرات التي كانت تصنع من قبل بعض الأطباء، هذا موجود من زمن الباطنية، في زمن صلاح الدين الباطنية كان يخرج منهم الفداويون. الفداوي هذا هو الذي يكلف بقتل أمير أو وزير أو عالم ويقتل بعد قتله، وقبل أن يقدم على قتله يشرب هذا الشيء الذي يجعله لا يفكر في الحياة بعد أن ينفذ مهمته. وأيضا من صفات التتار أنهم لا يعرفون الرحمة، يقتلون بلا رحمة، يقتلون الأطفال والشيوخ، يبقرون بطون الحوامل، ويقتلون الأجنة، ويدمرون ويحرقون ويفسدون، شيء عجب، اتفقوا على هذا. ومن صفات التتار أيضا أنهم لا ذمة لهم ولا عهد، كحال عدونا اليوم، لا يرقبون في مؤمن ولا في غير مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرعون العهود، لا يوفون بالعقود حتى وإن أبرموا هذه العقود وهذه العهود. ومن صفاتهم أنهم ما كانوا ينشرون دينا ولا يحملون عقيدة، التتار هكذا يخربون، يقتلون، يفسدون، يدمرون، لكن ما كانوا ينشرون دينا، ولهذا تأثروا بالمسلمين. كانت حروب الرافضة أشد خطرا،
3: والحروب الصليبية أيضا أشد خطرا، ولهذا انتهت الحروب التي قام بها التتار. أما الحروب الصليبية فما زالت، حروب الرافضة ما زالت، لأنهم يحملون عقيدة الكفر. التتار يقتلون الأجساد، يخربون الأموال ويحرقون الدور. أما الحروب الصليبية والرافضية فهم يفعلون ذلك ويقتلون العقائد فوق هذا وقبل هذا. فجاء التتار، وللأسف عندما جاء التتار ما قاوم هذا الملك، وما أعد جيشا، وما حمى حدوده، وإنما ذهب إلى بعض المدن فجهز فيها جيوش نظامية مدربة، وضع في بخارى 20,000، ووضع في سمرقند 50,000 مقاتل، ووضع في بعض المدن بعض الجيوش النظامية. أما هو فمكث في عاصمة بلاده أورجندة. جاء التتار بدوابهم، بأسلحتهم، بجيوشهم، بأسلحتهم الفتاكة آنذاك، بأعدادهم الهائلة، واقتحموا إقليم كازاخستان. أول ما بدأوا بهذا الإقليم، كازاخستان دولة موجودة إلى يومنا هذا، جمهورية من الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي وما زالت مسلمة إلى يومنا هذا على ما عندهم المخالفة. اقتحموا واجتاحوا هذا الإقليم كازاخستان، ثم توجهوا أول ما توجهوا إلى مدينة بخارى. لماذا اختاروا هذه المدينة؟ دائما الغزاة يبدأون بالمدن التي فيها العلماء أو أنجبت العلماء ولو كانوا قد عاشوا قبل مئات السنين، البلاد التي فيها دعوة قوية يبدأون بها. هكذا الغزاة حتى يومنا هذا يأتون إلى المساجد وإلى الأماكن وإلى المدن التي كان يخرج منها الخير ويجابه الشر. بدأوا ببخارى. بخارى مدينة الإمام البخاري، وهي اليوم تقع في دولة أوزبكستان، ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. كانت المدن قديما لها أسوار، فكانت بخارى حصينة ومنيعة، وفي الوقت نفسه كانت جميلة، وكان سكانها مئات الآلاف، وفيها جيش نظامي. فوصل التتار وأحاطوا ببخارى، وعلم أهل بخارى أن التتار قد وصلوا وقد بدأوا بهم، ونكل الجيش، نكل الجيش النكول. إذا لم يرفع الجيش أو الناس أو من كان قادرا راية الجهاد فهنا سيحصل الذل. راية الجهاد بإذن الله يتبدد به الخوف، ويتوجه الربع إلى قلوب الأعداء. أرسل التتار رسالة إلى أهل بخارى وإلى أمير بخارى. التتار يطلبون من أهل بخارى الصلح، فلما وصلت الرسالة إلى أمير بخارى اجتمع بالناس، اجتمع بالعلماء الوزراء أهل حل العقد. أما العلماء فقالوا نرى أن نجاهد هؤلاء البغاة الغزاة، وانضم إليهم بعض الوزراء وبعض الصالحين، وأما جمهور المجلس فمال إلى الصلح، يظنون أن التتار لهم عهد ولا أمان لهم ولا أمان لإخوانهم اليوم، بل لا نقول إخوانهم لأن التتار قد أسلموا بعد هذا. المهم مال أكثر أهل بخارى إلى الدعاء، إلى المصالحة، إلى الهدنة. أما العلماء والوزراء والصالحون الذين قالوا لابد أن ترفع راية الجهاد، عندما رأوا قلتهم انحازوا إلى القلعة الحصينة التي كانت في أطراف المدينة، وكان بين هذه القلعة وبين مدينة بخارى خندق عميق. وأما

المصاحف وبكل شيء له علاقة بالمساجد، وضعوا هذا الخندق وبغيره حتى استوى الخندق، ثم عبر التتار إلى هذه القلعة فقتلوا العلماء والوزراء وقتلوا صفوة بخارى الذين أبوا أن يستسلموا للتتار، لكن لا حيلة لهم. بعد هذا أمر التتار أهل بخارى أن يدلوهم على الأموال والأسلحة والدواب، وفعلوا خذيلة إلى آخر، يريدون الحياة وفعلوا هذا. بعد هذا أصدر الملك الكافر جنكيز خان أوامر بالإبادة، قتلوا النساء ومن كانت حاملا شقوا بطنها وقتلوا جنينها والكل ينظر، قتلوا الشباب، قتلوا الصغار، قتلوا الشيوخ، قتلوا الرجال، قتلوا النساء، وأبقوا بعض النساء وارتكبوا بهن الفواحش على مرأى من الرجال، البعض ما استطاع أن يتحمل فقتل أو سجن أو عذب. يعني هذه وحشية ما يستطيع إنسان يتحملها. إذا قتلت المرأة هذا أهون من أن يفعل بها هذا أمام أبيها أو زوجها أو ولدها. وأبقى التتار بعض الشباب من أجل أن يقاتلوا بهم المدن الأخرى. بعد هذا القتل الذريع وبعد هذه المذابح في الرجال والنساء، أخذ أهل التتار الأموال وما استطاعوا حمله، ثم توجهوا إلى المساجد فأحرقوها، توجهوا إلى دور الحديث هذا في بخارى فأحرقوها ودمروها ودمروا كل جميل في بخارى، ما استطاعوا أن يأخذوه أخذوه، وما عجزوا عن حمله أحرقوه. قال ابن الأثير عليه رحمة الله وهو يدون هذه الأحداث بمرارة، قال فصارت بخارى خاوية على عروشها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم خرج جنكيز خان من بخارى بعد خرابها ودمارها وبعد أن سفك دم أهلها، خرج بمن بقي من شباب بخارى وهم في الصفوف الأولى يحملون رايات لتكثير سواد التتار مع كثرتهم ولإهانة هؤلاء الشباب، ومن تركى أو تأخر قتل على الفور. ثم ذهبوا بعد هذا إلى سمرقند، وهي مدينة أيضا تقع في جمهورية أوزبكستان اليوم. سمرقند بلاد الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عليه رحمة الله صاحب السنن. توجهوا إلى سمرقند، وفي سمرقند 50,000 مقاتل، 50,000 مقاتل متدرب على القتال من المسلمين. اليوم يبحث أهل الحق على 200 مقاتل، على 500 مقاتل، إذا وجدت 1,000 مقاتل هذا جيش. عندنا اليوم 50,000 مقاتل في سمرقند، جهزهم الملك المسلم محمد خوارزم شاه على تقصيره وتفريقه. فلما جاء التتار وأحاطوا بسمرقند أعلن هذا الجيش نكوله، أعلن هذا الجيش المسلم أنه لن يقاتل، خلاص أحداث بخارى سببت هزائم للنفوس، وهذا من أعظم أسباب الفشل. إذا كان حتى وإن جاهد الإنسان، حتى وإن قاتلت وأنت بنفسية منهزمة وأنت تنتظر متى يقال انسحاب، هروب، خيانة، لا طاقة لنا اليوم بهؤلاء، هذا لا فائدة فيه. أما أهل سمرقند الجيش النظامي فأعلن أنه لن يقاتل، وهذه مصيبة نزلت على رؤوس العلماء والوزراء والصالحين من أهل سمرقند، فما زال العلماء والصالحون بهذا الجيش ينصحونه، ينصحون أمراء هذا الجيش لابد أن تقاتلوا، لابد أن تحملوا السلاح كما تدربتم،
ولا بد أن تركبوا على الدواب كما تعلم.

0: أمرتم ولا بد أن ترفعوا رايه الجهاد كما أمرتم، أمركم الله بهذا. لا حياة لمن تناد. أبوا ونكلوا مباشرة. اجتمع العلماء وبعض الوزراء وأهل الحل والعقد في سمرقند، سكانها أكثر من 700,000 هذه سمرقند. فاجتمع المسلمون وأخرجوا 70,000 مقاتل في ساعات لكثرة شبابهم. تجهز 70,000 من شباب سمرقند، لكن ما تدربوا على السلاح، ما تعلموا على ركب الدواب وعلى فنون القتال وعلى الأشياء الخطط التي يعرفها من تدرب على هذا، لكن خرجوا للدفاع عن دينهم وعن بلادهم رحمة الله عليهم، وقضوا الذي عليهم فخرجوا. والمصيبة أن التتار عندما رأوا هذا العدد علموا أن هذا ليس جيشا نظاميا، عرفوا من أول وهلة. ولهذا فعل التتار خطة لهؤلاء المسلمين رحمة الله عليهم. ماذا فعلوا؟ نصبوا الكمائن عند أسوار سمرقند. فلما خرج هذا الجيش بأكمله هرب التتار، تظاهروا بالخوف والهزيمة والفرار. فما كان من المسلمين هؤلاء الذين ما عندهم فكرة ولا خبرة أن يكون هذه خطة أو انسحاب تكتيكي كما يسمونه. فجرى المسلمون بعد التتار حتى ابتعدوا عن أسوار مدينتهم، ثم عاد التتار وثارت هذه الكمائن، وصار المسلمون بين التتار من كل جهة، وقتل 70,000 مسلم في ساعات، في يوم وفي بعض يوم. من أعظم المصائب والنكبات والنكسات التي حصلت بسبب التخاذل من قبل أولا الملك المسلم الذي جهز جيشا لكن كان بعيدا عن جيشه، كان بعيدا عن رعيته، كان بعيدا عن الحدث، عن ساحة هذه المدينة. بعد هذا عاد التتار إلى أسوار سمرقند، وتحاور التتار مع المسلمين، وبعد حوار طويل فتح المسلمون الأسوار، الأبواب، فتحوا الأبواب فدخل التتار. ماذا تظنون أن يفعل التتار؟ أول سؤال، أين هذا الجيش النظامي؟ كيف علموا به؟ العدو إذا نجح في دس العيون والجواسيس على حين غفلة من المسلمين كحالنا اليوم، فهذا من أسباب الهزيمة لنا والنصر له للأسف. أول سؤال، أين هذا الجيش النظامي؟ فدل عليه بعض الناس، إذا دخل العدو سيدل على المجاهدين وعلى الأبطال وعلى بيوتهم بعض من يجامل الغزاة ولو كانوا كافرين. سيجد هذا الكافر إذا دخل بلاد الإسلام من يقول هذا بيت فلان، يتجمل كما يقولون ويتزلف، ضعيف الدين، وربما قد حصل له شر عظيم. فدلوا التتار على هذا الجيش فقتلوهم. هذه أحداث حصلت حتى وإن كانت مريرة لا بد أن تقرأ ولا بد أن تذكر ولا بد أن تكرر ولا بد أن نستفيد ولا بد أن نصحح هذه الأخطاء. قتل هذا الجيش نكل عن الجهاد فذبح كما تذبح الأغنام، مات تحت السكاكين وأبى أن يرفع السيوف، وكان هذا مصيره. وبعد هذا أمر التتار أهل سمرقند فدلوهم على الأموال وعلى الكنوز وعلى التجار وعلى الأسرار وعلى كل شيء من هذه المدينة، وأخذوا كل غال ونفس. ثم فعلوا كما فعلوا في بخارى من التحريق والتخريب والقتل وإراقة الدماء وقتل الحوامل وقتل الأجنة وما إلى ذلك مما مر ذكره. إلا أن جنكيز خان لما رأى جمال سمرقند كان سمرقند من أجمل مدن العالم في هوائها، في بنائها، في أنهارها، في قصورها، في سعتها، في مساحتها، في جمالها من كل وجه. فقرر جنكيز خان أن يتخذ سمرقند موطنا له أثناء هذه الحملة، فقرر ألا يخرج منها، لكنه أرسل 20,000 من جيشه. إلى أين؟ ما مهمتهم؟ قال: اذهبوا فأتوني بالملك محمد خوارزم شاه، ولو وجدتموه متعلقا بالسماء. لابد أن يأتي حيا أو ميتا هذا الرجل الذي غزا التتار قبل. فذهب جيش التتار من سمرقند إلى أورجندة العاصمة، مسافات طويلة، 20,000، ما تعرضوا لكمين واحد، وما تعرضوا لمقاومة، وما تعرضوا لشغب. دخل الخوف في قلوب المسلمين، ترامت الأخبار، انتقلت أخبار البخارى، أخبار بخارى وسمرقند إلى، مع ضعف الاتصالات لكن كانت تصل هذه الأخبار. فعاث هذا الجيش فسادا، لكن مهمته محددة، أن يصل إلى أورجندة وأن يأتي بملك هذه الدولة من عاصمته إلى جنكيز خان أسيرا حيا أو ميتا. فوصل التتار إلى أورجندة بعد أيام بخيولهم وأسلحتهم. فلما وصلوا إلى أورجندة ما استطاعوا أن يدخلوها، حال بينه وبينها النهر، نهر جيحون الذي يسمى اليوم أموداريا، نهر جيحون قديما واليوم أموداريا. فالتتار ما عندهم سفن، وهذا النهر عريض وعميق، والملك علم أن التتار قد وصلوا فاطمأن، لأنه يعلم أن هذا النهر لن يستطيع التتار أن يتجاوزوه، ولأن التتار ما عندهم إلا الخيول والسلاح فقط، ما عندهم هذه السفن، ولا توجد على النهر سفن. فاطمأن هذا الملك، ما رفع راية الجهاد للأسف، هذا الملك الصالح رحمة الله عليه، حصلت له خذيلة في هذه الأحداث مع صلاحه وشجاعته، ما رفع راية الجهاد ومطمئن، لأن هذا كافر ومسلم وأعد العدة، وإنما اطمئن لأن النهر قد حال بينه وبين التتار، وأهل أورجندا كلهم كانوا مطمئنين لأن النهر سيحول بينهم وبين التتار. أما التتار فوقفوا على النهر. وبعد أيام، وبعد أن فكروا وقدروا ونظروا، صنعوا أحواضا خشبية، ثم ذبحوا البقر وأخذوا جلودها وألبسوا هذه الأحواض بهذه الجلود حتى لا يدخل الماء، ثم ربطوا الحبال بهذه الأحواض وبأذناب الخيول، والخيول تسبح في البحار في كل ماء. فدخل التتار إلى هذا النهر والخيول تجر هذه الأحواض وفيها الجيش والسلاح. ساعات إذا بالتتار على ضفة النهر الثاني، قد وصل إلى أسوار الأورجندة. فلما علم الملك متأخرا للأسف، علم أن التتار قد تجاوزوا النهر، ماذا فعل الملك؟ أخذ بعض أقاربه، بعض حاشيته، بعض زوجاته وأهله وذويه، وأخذ بعض أمواله ولاذ بالفرار، هرب من عاصمته وذهب إلى مدينة مازندران. مدنه كثيرة واسعة وشاسعة، هذا الرجل يحكم دولة مترامية الأطراف، لكنه هرب بمن استطاع أن يأخذه. والتتار ما دخلوا أورجندة وما أفسدوا فيها وما قتلوا أحدا، لأن جنكيز خان أمرهم بمهمة لا ينصرفون عنها، هذه طاعة منهم على كفرهم قاتلهم الله، فانصرفوا بعده. فلما علم الملك المسلم عندما وصل إلى مازندران أن التتار خلفه، ذهب إلى الري، مدينة في إيران اليوم، لاحقه التتار فخرج إلى قزوين مدينة ابن ماجة صاحب السنن. المدينة هذه أيضا في إيران, قزوين محافظة اليوم محافظة قزوين في إيران. ووصل التتار بعده مطاردة بعد هذا الملك, ثم ذهب إلى نيسابور بلاد مسلم والحاكم وغيرهما من العلماء والحفاظ, وهي في إيران أيضا بعضها في إيران. والتتار بعده ثم ذهب إلى قبرستان, والتتار بعده ولكن في قبرستان ركب البحر. هذا الملك وجد سفينة فأبحر إلى أعماق البحر ووجد هناك جزيرة, وما استطاع التتار أن يلاحقوه, ما وجدوا السفن وقد أمنوا شره وأمنوا مقاومته وأمنوا مكره على حد فهم وتعبيرهم, هكذا ارتاحوا منه, وفي الوقت نفسه عجزوا عن مطاردته. ووصل إلى جزيرة مع ما معه من الأموال وبعض القرابات, يذكرون بأنه عاش في هذه الجزيرة حتى مات فقيرا في حالة شديدة وفي بؤس وشقاء. الغريبة أيها المسلمون عندما تقرأ لترجمة هذا الملك ابن كثير ابن الأثير ذهبي, يترجمون لهذا الملك بأنه كان من أفضل ملوك الإسلام بل من أفضل ملوك العالم, شجاعة صلاحا إقداما وسياسة وتدبيرا, وكان يحب العلم والعلماء وكان بعيدا عن الفساد والمعاصي وكان غازيا فاتحا. لكن ما الذي حصل له؟ ما الذي سبب له هذا الخذلان؟ وهذا درس نستفيده ويستفيده كل حاكم أو ملك أو مسؤول. دخل هذا الملك على شجاعته وعلى إقدامه وعلى حنكته, دخل في خلاف مع ملوك الإسلام كلهم حتى مع الخليفة العباسي, كان في قتال وكان في خلاف مع دول الجوار, وكان إذا اختلف مع ملك من ملوك الإسلام قتله وبلا رحمة. فلما جاء التتار ما أعانه أحد وما مد له الخليفة يد العون ولا غيره. هذا التتار وغير التتار ما نجحوا إلا لما فشلنا نحن, وما حصلت لهم القوة إلا بعد أن حصل لنا الضعف نحن. اتحدوا على راية واحدة واختلفنا نحن. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول: لن ينتصر أهل اليمن على الرافضة إلا إذا كانوا تحت راية واحدة. واليوم كيف؟ إذا مددت يدك إلى هذا غضب هذا بل ربما قاتلك هذا, إذا أردت أن تقاتل خلف هذا قال ذاك لماذا ولماذا, وربما وجدت مشاكل بسبب أنك اتجهت إلى هذا دون هذا, رايات وخلاف. أنت تريد قتال هذا الحوثي لعقيدته الكافرة وهذا ما يبالي بهذا. المهم هذا الملك حصلت له الخذيلة لأنه صار وحيدا في الساحة, أباد الملوك ودخل مع أهل الإسلام في خلاف شديد, فجاء العدو وقد أنهكه الضعف وقد تشفى فيه ورضي فيه المسلمون قبل غيرهم. أخطأ وأخطأوهم, حتى الخليفة الناصر آنذاك يقولون بأنه قد تمالأ مع التتار وراسلهم كما قال ابن الأثير. نكاية بهذا الملك. وهكذا إذا اختلف المسلمون واستعلى بعضهم بعدوهم على بعض هذه مصيبة, وهذا أمر يجب ألا يتكرر. المهم دخل هذا الملك وصارت المملكة الشاسعة الواسعة تحت حكم التتار إلا ما كان من جنوبها. في جنوب المملكة الخوارزمية كان ولده جلال الدين, ولد هذا الملك الهارب جلال الدين أخذ جنوب هذه المملكة الجنوب اليوم وأفغانستان وباكستان. أما جنكيز خان عندما جاءته الأخبار بأن هذا الملك هرب إلى البحار أصدر الأمر إلى جيشه افسدوا، أصدر إليهم أن يدخلوا هذه المدن في إقليم خراسان. خراسان هذا إقليم واسع كان يضم نيسابور ومرو والري وبلخ وهراه ومراغة فرغانة ترمذ قزوين نيسابور، كم تعدد هذه مدن وهذه حضارات وهذه حواضر إسلامية واسعة وعظيمة. فأصدر الملك أن يفسد الجيش وأن يفعل ما بدا له، فبدأوا بمدينة مازندران وهي من إقليم خراسان. دخلوا هذه المدينة الحصينة ففعلوا بها أحداثا لا داعي أن نكرر هذه الأحداث لبشاعتها كما فعلوا في بخارى من قتل وانتهاك الأعراض وتحريق ما إلى ذلك. ثم ذهبوا إلى الري، وفي طريقهم إلى الري وجدوا بعض زوجات هذا الملك الهارب ومعهن النفائس من المجوهرات الذهب، فأخذوا النساء وأخذوا الأموال وإلى جنكيز خان غنائم وسبايا بعد الملك والعز، وفعلوا في الري ما تشيب له الروس. ثم توجهوا إلى قزوين 40,000 مسلم في ساعات، ثم توجهوا إلى فرغانة نفس الأحداث نفس المآسي والفساد، ثم توجهوا إلى بلاد ترمذ بلاد الإمام الحافظ الترمذي عليه رحمة الله، وفساد عظيم وتحريق وقتل، لا تشريد لا يقال تشريد، قتل، ومن بقي يقاتل به الآخرين المسلمين. ثم ذهبوا إلى نيسابور بلاد مسلم والحاكم، وفي نيسابور قتل مع فصل الروس على الأجساد لأنهم علموا أن بعض المسلمين فيما مضى تظاهروا بأنهم قتلى وليسوا كذلك، فأصدر الأمر بفصل الرؤوس عن الأجساد. ثم ذهبوا إلى هراة ثم إلى بلخ ثم إلى غيرها من المدن، ثم دخلوا إلى مراغة. ذهبوا إلى مراغة، أتدرون من حاكم مراغة؟ امرأة تحكم هذه المدينة، امرأة تحكم مدينة مسلمة، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ودخلوا مراغة وكان الرجل من التتار يدخل في مراغة فيجد 100 مسلم فيقتل الأول والثاني والثالث إلى 100، رعب ذل هوان، دخل الضعف، نخاف أن يتكرر هذا الضعف، لا بد أن يرفع ولاة الأمر راية الجهاد حتى لا يقع المسلم في الضعف، ولي أمر مع العلماء حتى لا يحصل هذا الفساد في الأعراض والأموال. دخلت امرأة في مراغة بيتا فيه أكثر من 40 مسلم فقتلت الأول والثاني والثالث إلى أن تجاوزت 10، ثم علموا أنها امرأة فقتلوها. سبحان النفسيات، عندما علموا أنها امرأة قتلوها، ولو كان رجلا ولو كانوا 2 ولو كانوا 10 يستطيعون المقاومة، ولكن إذا انهارت النفسيات ما يستطيع الإنسان أن يحمل هذا السلاح. واسمع إلى هذا الدرس العجيب وإلى هذه القصة المفاجئة في خضم هذه الهزائم. توجه التتار بقوتهم إلى تبريز بعد أن أفسدوا في هذه المدن كلها، توجهوا إلى تبريز ثم وجدوا فيها أميرها أوزبك ابن البهلوان. هذا الأمير كان لا يفيق من السكر، يشرب الخمر ليلا ونهارا، أمير مسلم وفي وجود التتار ومع وجود هذه المذابح وهذه المآسي والرجل في سكر وعهر. فلما جاءوا قدم لهم الأموال والثياب والدواب والسلاح فانصرفوا عنه، ثم أفسدوا في مدن كثيرة، ثم عادوا إلى تبريز لأن المدينة سلمت من الدخول والغزو. لكن لما جاء التتار قد تغير أميرها. كان الأمير بن مهلوان ذاك الذي يشرب الخمر استمرار، الآن جاء والأمير شمس الدين ابن الطغرائي. عندما جاء التتار وأرادوا أن يفعلوا بتبريز كما فعلوا بغيرها من المدن، رفع هذا الأمير راية الجهاد وقال كلمة معناها نكون أو لا نكون. جمع العلماء، هذا درس عظيم، درس عظيم. بعد هزائم وبعد مآسي وبعد، جمع ابن الطغراء العلماء والفقهاء والوزراء وأهل الحل والعقد وقال لا سبيل لكم إلا بالجهاد. أبى أن يفتح مجالا للحوار أو للصلح. الأمير ولي الأمر، يده الأمر في هذه البلاد، يده السلاح، يده المال. لا خيار لكم غير هذا الخيار، ولا حل ولا مخرج ولا فرصة إلا أن نجاهد. إن فتحنا الأسوار سنقتل، وإن جاهدنا سنقتل في سبيل الله، فأي الميتتين أفضل؟ فما كان من أهل هذه المدينة إلا أن وقفوا معه إذا بالتتار ينصرفون عن أسوار تبريز، هربوا. وما عسى هذه المدينة أن تفعل مع جيش التتار إلا أن الرعب دخل في قلوب التتار ودب فيهم الخوف، وعلموا ربما تكون هذه الهزيمة وهذه الراية سبب إبادتهم، فانصرفوا عن تبريز وذهبوا إلى كنجة. وحصلت المفاجأة الثانية في كنجة. ماذا حصل؟ اقتدى أمير كنجة بأمير تبريز وجمع العلماء. كانت تلك البلاد تعج بالعلماء والفقهاء والقضاة والمفتين والمقاتلين، فجمع وزير أو أمير كنجة العلماء وأهل الحل لك كما فعل أمير تبريز، وما ترك لهم فرصة غير الجهاد. وانصرف التتار أيضا عن كنجة كما انصرفوا عن تبريز، وإلا فقد أفسدوا في كل المدن. بعد كنجة ذهبوا إلى داغستان وأفسدوا فيها الفساد العظيم، وبعد داغستان ذهبوا إلى بلاد الشيشان وأفسدوا فيها الفساد العظيم، ثم إلى أذربيجان. هذه المدن ما زالت موجودة، هي من آثار الصالحين والفاتحين. الغريبة أن التتار اليوم يسكنون هذه البلدان وهم مسلمون مضطهدون. فأفسدوا في كل مكان. في سنة 24 هذه الأحداث كلها بدأت من سنة 1600 إلى سنة 24600. في هذا السنة مات جنكيز خان، مات جنكيز خان، أو قبل أن يموت أرسل جيشا إلى جلال الدين، تفضل، ومن أراد أن ينصرف أرسل جيشا. جنكيز خان قبل أن يموت بعام، جلال الدين ابن ذاك الملك الهارب كان يجهز جيشا وكان يعد العدة، والتجأ إليه كل ملك هارب وكل أمير نكب في بلدته، فذهب جنكيز خان أرسل إليه جيشا إلى جلال الدين، فالتقى جيش التتار بجلال الدين في منطقة اسمها بلق، فحصل النصر للمسلمين، انتصر جلال الدين على التتار بفضل الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. أرسل جنكيز خان جيشا آخر أكبر من الأول إلى جلال الدين، إلى الملك الجديد بعد أبيه، والتقوا هذه المرة في كابل. كابل كانت قديمة عاصمة سكستان، بلاد أبي داود صاحب السنن. سكستان كانت تأخذ نصف إيران مع أفغانستان، واليوم عاصمة أفغانستان. التقى الجيشان في كابل وانتصر المسلمون مرة ثانية. وبعد هذا النصر اختلف الملوك من أهل الإسلام على الغنائم وعلى بعض الأشياء، فجاء جنكيز خان بنفسه في جيش أكبر، وللأسف في هذه المرة نكل جلال الدين عن القتال ثم هرب إلى الهند عبر نهر السند. حصل في الخليلة بعد أن نصره الله عز وجل في معركتين. مات جنكيز خان في سنة 24 600، وبعد أن مات هدأت الأمور نوعا ما، وهكذا بقي التتار إغارة وتوقف من سنة 610 600 إلى سنة 47 600، أكثر من 40 سنة، والتتار في بلاد الإسلام يعيثون فسادا، لكن في بلاد العجم من أهل الإسلام ما اقتربوا إلى الشام والعراق واليمن ومصر، إنما هناك في أعظم مملكة إسلامية هي التي كانت تحول بينه وبين بغداد وعاصمة الخلافة. فكانت التتار قد سيطرت على بلاد الإسلام وبلا ثورة. بعض الناس إذا وجد دولة متسامحة فتح باب الثورة وشجع الثوار، لكن إذا وجد شرذمة طائفة لا ترحم لن تجد منه إلا الطاعة، كحالنا اليوم، هنا مظاهرات ثورات وهناك لا، أولئك لا يرحمون حتى وإن كان الناس بلا رواتب سنة، حتى وإن كانت دبة البترول ب100,000، حتى وإن فعلوا ما فعلوا لا خروج ولا شغب ولا فوضى ولا شيء. أما في بلاد أخرى ما تجد إلا الفوضى والشغب، وهكذا مع التتار هدوء وأدب، هذا من الذل الذي حصل. في سنة 47 و600 تقريبا مات ملك التتار الذي جاء بعد جنكيز خان، وجاء الملك الجديد اسمه منكو خان. منكو خان هذا رأى أن الأحداث التي مرت ومر ذكرها كلها هذه ليست بشيء، أراد أن يغزو عاصمة الخلافة، أراد أن يصل إلى بغداد، وفعلا أرسل هولاكو حفيد جنكيز خان، أرسل هذه المرة منكو خان قائد القطاع هولاكو، أنت مهمتك بغداد وما وراء بغداد. فجاء هولاكو، هذه أحداث أمر مما مر، فجاء هولاكو بجيوش، بدأ بإيران. هل تفرح أن هولاكو غزا إيران؟ لا، لأن إيران كانت سنية آنذاك، بعد إيران أو قبل إيران الأناضول تركيا، وأيضا كانت على أحسن حال تركيا الأناضول، ثم إيران، ثم مر على الإسماعيلية. إسماعيلية وإن حسبت نفسها الإسلام إلا أنها ضد الإسلام ومع كل غازي، ومع هذا أبادها وخشي أن تقف، ربما تقف مع المسلمين. فوصل هولاكو إلى أسوار بغداد، وصل إلى بلاد العرب من بلاد الإسلام، ومعه وزيره نصير الدين الطوسي، عالم كيمياء وفلك وحساب ونجوم، هو الوزير وهو المستشار، وهو الذي كان يتواصل مع وزير الخليفة العباسي ابن العلقمي. جاء هولاكو ومعه الأمير الخبيث العجوز كتبغا من أخبث قادات التتار، هو الذي رسم هذه الجرائم كلها في عهد جنكيز خان وفي عهد هولاكو. هذا كتبغا نصراني، كتبغا نصراني، وهولاكو لا دين له، والنصارى قد تمالوا مع التتار، اتفق النصارى أن تسقط بغداد وأن يقدم النصارى المساعدة والجائزة بيت المقدس. إذن هو تحالف من التتار والنصارى والرافضة بقيادة ابن العلقمي. ماذا فعل ابن العلقمي؟ ماذا قدم من خدمة للتتار؟ اسمع ماذا فعل. قبل أن يأتي التتار كان ابن العلقمي يقول للخليفة العباسي المستعصم، وهو خليفة السلفي كما يقول من الكثير، كان على منهج السلف، كان صالحا لكن وثق في هذا الوزير الخائن. هذا وزير رافضي لا يرضى بخلافة أبي بكر، فكيف سيرضى بخلافة المستعصم؟ كان هذا الخليفة يقلل من الجيش ويؤخر معاشات الجيش، وكان يحارب كل أمير صالح، حتى استطاع أن يجعل جيش الخليفة يتسول في الأسواق. والتاريخ يعيد نفسه والأحداث تتكرر. صار الجيش في منتهى الضعف، يتابعون من أجل لقمة العيش، وقلل الجيش وأهمل الجيش وأفشل الجيش، حتى صار الخليفة وصارت الخلافة بلا جيش. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، استطاع العلقمي أن يرفع من الأسعار وأن يجعل أزمة حادة، الغلاء وما إلى ذلك، حتى مهد للتتار، وحتى صار الإنسان يتساءل عن هذا الأمر كحالنا اليوم. هذا الذي نراه والذي نسمعه من الغلاء ومن ارتفاع الأسعار والدولار ما هو إلا تمهيد، كما حصل بالأمس. وفعلا جاء هلاك، والخلافة ضعيفة، والجيش موزق، والخليفة بطانة هذه. فحصل أن اقترب هلاك من بغداد، وصار يبني الجسور. انظر إلى الخذلان من هؤلاء، وانظر إلى العمل من هؤلاء. هولاكو كان يتفقد الطرق من بغداد إلى جهة الأمداد التي أعدها في مكان بعيد، بنى جسورا، مهد طرقا، وخرب باب الطرق التي لا ينتفع بها. يعمل وهو حول بغداد على حين غفلة من الخليفة ومن الجيش الذي بقي معه ومن الوزراء ومن الأمراء. وبغداد كانت من أجمل ومن أكبر حواضر الإسلام بل العالم كله، كان سكانها آنذاك 3 ملايين، ذا كان عدد كبير في ذلك الزمان، مساحتها، قوتها، هيبتها. ومع هذا استطاع العلقمي أن يجعل من هذه القوة ضعفا. هولاكو يعمل، يجهز خطوط الأمداد، الطرقات، السلاح، الحصار، والخليفة معاه بغداد لا يعملون، ينتظرون ماذا يحصل. هكذا كان حال المسلمين قديما. أين ذهب التتار؟ ربما يصرف عن بلادنا فقط، لعل التتار ما يريدون بلادا، لعلهم يريدون بلادا أخرى، بلاد الإسلام، هذا همهم. وإذا جاء لا إعداد ولا جهاد. حاصر هولاك مع أمرائه بغداد، وأخذ يرمي ببعض السلاح الذي كان عنده في ذلك الزمان. اجتمع الخليفة، أدرك الخطر، الخليفة المستعصم أدرك الخطر وعلم أنه صار في مأزق وفي أزمة، فاجتمع بالعلماء والأمراء والوزراء، ماذا نعمل؟ فبادر ابن العلقمي الكلام، الصلح، الحوار، الهدنة، المسالمة. لا طاقة لنا بهؤلاء وهم لا يريدون قتلنا. ووافق هولاك أكثر الحاضرين إلا رجلين. الرجل الأول مجاهد الدين أيبك، وزير صالح، والرجل الثاني سليمان شاه، وزير آخر. فقالوا لا، التتار لا بد لهم من جهاد. فقال الخليفة دونكم. فجمع هذان الوزيران جيشا لكنه قليل، فخرجوا إلى الأنبار فقاتلوا التتار قتالا انتهى بهزيمة متوقعة. وعاد هذان الأميران بعد فشل سببه عدم اجتماع الكلمة. بعد هذا أقنع ابن العلقمي الخليفة أن يخرج للحوار، فخرج ومعه وفد كبير، معه 700 رجل من العلماء والفقهاء والقضاء والوزراء وأهل دولته وخلافته. لما وصلوا إلى هولاك أمر هولاك ألا يدخل خليفة إلا في 17 رجلا. فدخل الخليفة وأخر هذا الوفد وأخذوهم إلى مكان فقتلوا عن آخرهم. وبعد أن وصل الخليفة في عدد قليل إلى هولاكو وبعد حوار قليلا أيضا مع هولاكو أصدر أوامر بتقييده، فقيد الخليفة ثم أدخله إلى مكان خلافة إلى قصر مملكته وإلى دار خلافة مقيدا يرسف في قيوده. فدلهم على الكنوز ودلهم على الآثار وعلى ما تملك هذه الخلافة العباسية التي بدأت بالسفاح عمرها 500 سنة وانتهت بهذا المستعصم. بعد هذا قتل الخليفة رفسا حتى لا يراق دمه، قتل رحمة الله عليه، وذبح أولاده الصغار وأسر نساؤه أخواته رحمة الله عليه. بعد هذا دول ابن العلقمي أسماء العلماء والخطباء والأئمة، وجاء التتار فقتلوا مجاهد الدين أيبك المجاهد وسليمان شاه وقتل العلماء والقضاة. ثم في 40 يوما كان القتل مستمرا حتى قتل التتار على أقل تقدير 800,000، لأن بعض المؤرخين يقولون 1,000,000 يعني مليون، وبعض يقول 1,800,000، أقل تقدير 800,000. قتلوا هذا العدد الكبير في 40 يوما، ثم أصدر هولاكو أمره بالتوقف عن القتال حتى يتم قبر هذه الجثث ودفن هذه الأشلاء التي سببت على حد زعمه وقوله الوباء لهذه المدينة. أراد أن يمكث في بغداد ولا يشم روائح هذه الجثث. ما سلم من القتل إلا أهل الذمة والرافضة، وما سلم من أهل السنة إلا من نزل إلى الآبار وارتقى إلى الجبال ودخل في مكان القذر والحشوش. اهتز العالم الإسلامي بسقوط بغداد، خلافة نكسة نكبة عظيمة، ارتج العالم وحصلت يعني صدمة لكل مسلم. قتل الخليفة، سقوط الخلافة، قتل هذا العدد الكبير من المسلمين، هذا ما حصل في تاريخ هذه الأمة. أما النصارى فجاءوا يباركون ويهنئون، وللأسف جاء أحفاد صلاح الدين أمير حلب، أمير حمص، أمير حماة، أمير الموصل، أمير دمشق، جاءوا يباركون مجاملين، وجاءوا يهنئون هولاكو يخافون من بطشه. وبعد أن سقطت بغداد توجه هولاكو بجيشه إلى دمشق وما قاوم أحد، الخوف قد سيطر تماما، ولم يقاوم إلا أمير واحد، أمير دولة أو بلدة مياه فارقين، وهو الملك العادل من أحفاد صلاح الدين. أبى أن يستسلم فحاصروه كحصار دماج، ثم قتلوه رحمة الله عليه شهيدا إن شاء الله. وأما أقوى ملوك هذه الدولة الأيوبية وهو الملك العادل، الملك العادل من أحفاد صلاح الدين، أتدرون ماذا يريد من هولاكو؟ يريد جيشا حتى يغزو به دولة المماليك من أرض مصر. انظر ماذا يريد هذا الرجل، يريد من هولاكو أن يعطيه جيشا ليغزو بلاد مصر. فما التفت هولاكو إليه. سقطت الشام بعد سقوط بغداد وما حولها، وبسقوط بغداد والجزيرة والموصل والشام كلها سقطت بلاد الحرمين وسقطت بلاد اليمن، ولم يبقى إلا بلاد مصر. وهنا كانت نهاية التتار، كانت مصر تحت حكم ولد صغير اسمه علي بن عز الدين ايبك. هذا الولد لا يصلح أن يكفل أسرته فضلا أن يحكم بلدا كمصر، لكن كان المسؤول عليه والذي يشير عليه قطز رحمة الله عليه، الذي يقال، يقول بعض المؤرخين بأن قطز اسمه محمود ابن ممدود خاله جلال الدين ذلك الملك، وبعضهم يقول بل هو مملوك. المهم أن قطزا عليه رحمة الله رأى أن التتار قد وصلوا إلى غزة، ولم يبقى بين مصر والتتار إلا 35 كيلو، قد وصلوا إلى قرب صحراء سيناء، بين غزة وصحراء سيناء 35 كيلو، يعني اقتربوا من حدود المصرية. ماذا يفعل قطز؟ هذا الولد لا يستطيع، هذا ما يعلم بالحال، فكيف سيقاوم هذا الأمر؟ اجتهد قطز ونحى هذا الولد وذهب به مكانا بعيدا معززا مكرما وتسلطن، وأعلن قطز أنه ملك مصر. ثم جمع العلماء والأمراء والوزراء، ومن العلماء العز بن عبد السلام، اجتماع فوري، وقال قطز إنما فعلت هذا لأن الوضع يتطلب إلى هذا، الآن لابد أن تجمع أمركم على أن تتخذوا ملكا لمصر. فأجمعوا على أن يكون هو ملك مصر، فقبل هذا لأن هذه المرحلة تتطلب أمثال قطز. فأخذ قطز يعمل من أجل مقاتلة، من أجل جهاد التتار. كان قطز عليه رحمة الله ما ينتظر حتى يأتي التتار، هكذا كانت خطته، ما ينتظر حتى يأتيه التتار، بل كانت همته أن يذهب إلى التتار وأن يطلب التتار. لكن مع من؟ مع جيش ومع دولة ومع أمة قد سيطر عليها الخوف من جرائم التتار. مصر كانت في خلاف مع دول الجوار، مصر كان اقتصادها متدهورا، جيشها ضعيفا، مالها قليل، خلافات كثيرة، إلا أن قطز بعون الله عز وجل تغلب على هذا كله. أتدري ماذا فعل قطز؟ أول شيء فعله، هذا أعظم درس في مقامنا هذا، وإذا فعله الناس اليوم بإذن الله نتغلب على الحوثيين، أعظم درس، لكن ليس لنا، ليس لطلاب العلم، وليس لعوام الناس، وليس للرعية، إنما هو لولاة الأمر، للمختلفين، للمتناحرين. أعلن قطز العفو عن مخالفيه. أكبر من كان يخالف قطز هو ذلك المجاهد البطل الشجاع المقدام المغوار الذي تدرب على القتال وهو ببرس. أعلن قطز أن يأتي كل المعارضة، كل المخالفين، حتى الناصر ذاك الذي استعان بالتتار على أن يغزو مصر، قال تعال أيها العادل، تريد أن تكون ملك مصر، تعال، هذا الملك وهذه مصر ونحن وراءك. هذا قطز ما يريد الملك، يريد أن يدفع عن أمته التتار، ما يريد أن يدفع عن مصر فحسب، بل عن الأمة كلها. تعال يا بيبرس، تعالوا أيها العادل، تعالوا أيها الملوك، تعالوا أيها المخالفون، تعالوا، لا نختلف، نجتمع كلمة واحدة، لا نتناحر. والتتار في بغداد لا يوجه سلاحنا، لا نوجه سلاحنا على إخواننا والحوثي في بلادنا. والله هذا من أغرب الأشياء ومن أعجبها، أن نتناحر، أن نختلف، أن تقام حرب والحوثي على حدودنا وعلى مشارفنا. أين العقول؟ أين التفكير؟ أين العمل للإسلام وأهله؟ أما قطز فأعلن العفو عن كل من خالفه، وأعلن أنه سيكون جنديا مع من أراد أن يقاتل التتار، بل أعلن الوحدة مع الشام، وخطط وجمع وقرر في عمل دؤوب. في هذه اللحظات جاءت رسل هولاكو أو كتبغا، لأن هولاكو قد سافر عندما مات من كوخان، جاءت رسل التتار إلى قطز تهدده وتتوعده، أيها المملوك أنت لست ملكا، أنت مملوك، فإن خالفت وعارضت التتار سيحصل لك كما حصل لأسلافك. قرأ قطز هذه الرسالة التي تنخلع لها قلوب الضعفاء، فكتم هذا الخبر وسجن رسل التتار في سجن. ثم اجتمع بالعلماء والوزراء والقادة رؤوس الجيش، فقال ماذا أنتم صانعون؟ قالوا لا شيء، ماذا نعمل؟ ومع ثانا نعمل مع أمة أسقطت دول العالم كله. فما زال بهم يكلمهم. ثم قال كلمات دونها المؤرخون، قال: يا أمراء المسلمين، لكم زمان وأنتم تأكلون من بيت المال، وأنتم للغزو كارهون، إني خارج، فمن أراد أن يخرج معي ويجاهد في سبيل الله فليفعل، ومن أبى فليذهب إلى بيته، وحريم المسلمين في عنقه. ثم بكى رحمة الله عليه، أجهج بالبكاء وما استطاع أن يكمل كلامه، فبكى معه من حضر من العلماء والوزراء. فكانت هذه الدموع شفيعة وسببا في اتخاذ القرار. قالوا خلاص، بعد أن قال لهم أيضا: يا أمراء المسلمين، من للإسلام إذا لم نكن نحن؟ هذه كلمة عجيبة في القطز، نحن نقولها اليوم: من للإسلام إذا لم نكن نحن؟ يقولها ولي الأمر، يقولها العالم، يقولها طالب العلم، يقولها من كان مجيدا للقتال. قال قطز: يا أمراء الإسلام، من للإسلام إذا لم نكن نحن؟ فبكى وقالوا: سنقاتل على مضض. فخرج قطز مباشرة. أتدرون ماذا فعل؟ أخرج الرسل الذين بعث بهم كتبغا وقطع رؤوسهم وعلقها في باب زويلة من مدينة القاهرة. قال بعض المؤرخين: أخطأ قطز في هذا التصرف، لأن الرسل لا تقتل، لكن أراد قطز عليه رحمة الله أن يقطع الطريق على أهل مملكته حتى لا يتراجع في القرار الذي اتخذوه. خلاص التتار تقتل رسلهم، إذن لا مجال للصلح وطلب الحياة. بعد هذا رأى قطز أن الأموال لا تكفي والجهاد لا بد له من مال، فاجتمع بالعلماء وقال: كيف لو ضربنا أو لو فرضنا على التجار الضرائب من أجل الجهاد؟ فأفتى العز ابن عبد السلام عليه رحمة الله، قال: هذا جائز بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون خزينة الدولة فارغة. الشرط الثاني أن يتجرد الأمراء والوزراء عن ثياب الحرير وعن أباريق الذهب، ستجعل ضريبة على التجار وعلى المسلمين، والوزير يتوضأ في إبريق الذهب أو يأكل في صحاف الفضة. فصوب قطز هذا القرار، وكان قطز أول من تجرد عن ثيابه وأول من أتى بذواته، لأنه كان أميرا قبل أن يكون ملكا. وفعل الوزراء ما فعل قطز، وإذا بأكوام الذهب والفضة والحرير، وإذا بالبلاد غنية بهذه الأموال. وبدأ قطز في تجهيز هذا الجيش، واختلف مع هذا المجلس الذي كان يستشيره في أمر. قطز يريد الخروج لملاقاة التتار، وأهل مصر بإجماع يريدون البقاء. إن جاء التتار سنقاتلهم، وإن كفانا الله المونة ولم ياتوا لن نذهب. اختلفوا مع قطز، لأن قطز ما يفكر في بلدته، في مملكته، يفكر في أهل عقيدته، يفكر في بلاد الإسلام. التتار في بغداد، التتار في الشام، التتار قد عاثوا فسادا في بلاد الإسلام، كيف نهنى بملك؟ كيف نعيش في مصر ونحن نقول إذا صرفوا عنا تركناهم؟ لا، لا ندافع عن مصر، وإنما ندافع عن إسلام وبلد إسلام. وبالأخير تم واستطاع رحمة الله عليه إقناعهم. فخرج قطز في جيش كبير، واجتمع في منطقة الصالحية التي تسمى اليوم بالشرقية، ثم مشى جيشه في الصحراء الشرقية، ثم في صحراء سيناء في صيف شديد وفي حر كبير، ثم مشى بجوار البحر الأبيض المتوسط حتى دخل فلسطين، وبدأ بعسقلان ثم يافا ثم طول كرم ثم حيفا، إلى أن وصل إلى عكا التي كانت محتلة من قبل النصارى. يستطيع أن يطرد النصارى، لكن بينه وبينهم عهد، وكان قطز رحمة الله يعني كغير المسلمين يحترم العقود. بعد هذا أفرز قطز جيشا كبيرا وأمر عليه ببرس وقال تقدم أنت حتى إذا جاءت عيون التتار لا يظنون أن معنا إلا هذا الجيش. فذهب ببرس بهذا الجيش بقطعة من الجيش فدخل رفح ثم دخل خان يونس ثم وصل إلى دير البلح إلى أن وصل إلى غزة وهناك حامية التتار. وأول قتال بين جيش مصر الذي عليه بيبرس هذا البطل الشجاع عليه رحمة الله وفقه الله فهزم جيش التتار وهربوا إلى البقاع منطقة لبنانية وهناك كتبغاء. ما بالكم قالوا جيش المصري يطلبنا يجاهد الآن قامت راية الجهاد الآن جاءت الأفراح الآن آن لك أن تفرح وأن تضحك وأن ترى هذه الأمة تنهزم تحت سيوف المجاهدين وتحت هذه الأمة التي رفعت راية الجهاد في جيش أعده قطز رحمة الله عليه. هذا المجاهد هذا الملك البطل الذي ما تمتع بملك ولا تمتع بشيء كما يتمتع الملوك إنما كان يعمل لهذا اليوم بيبرس ينتصر في أول لقاء ثم يذهب فيواصل مسيره في أرض فلسطين إلى أن وصلوا إلى سهل مغلق بالأشجار والقمم الصغيرة. هذا السهل يسمى بعين جالوت قديما واليوم يسمى بجنين بين نابلس وبين بيسان بين حطين وبين اليرموك وسط اليرموك التي قادها خالد ضد الروم وحطين التي قادها صلاح الدين ضد الروم ايضا عين جالوت وسط. هناك وصل بيبرس في اخر ايام شهر رمضان كما حصل الفتح وبدر وفتح الاندلس في رمضان كانت عين جالوت في اخر رمضان وفي 27 من شهر رمضان وصل بيبرس ثم وصل قطز وهناك اختبأ قطز خلف الأشجار وقاموا صلاة القيام من شهر رمضان وفي الصباح وصل جيش التتار لكن قد سبقهم إلى المكان جيش الإسلام. الإسلام مادة النصر المسلمون إذا رفعوا رأس الجهاد فإن وإن كانوا قلة النصر معهم ما مر هذا خلاف الأصل. الأصل أن النصر للإسلام النصر لأهل الإيمان النصر لهذا الدين النصر لمن رفع راية الجهاد وإن كانت الأسلحة قليلة والعدد قليلا. هذا النصر الذي حصل في تلك الأيام في سنة 56 أو 57 و600 جاء التتار واتفق بيبرس مع قطز على خطة قد فعلها القعقاع بن عمرو مع النعمان المقرن في نهاوند في زمن عمر رضي الله عنه. ما هذه الخطة؟ بيبرس قاتل التتار وهو يتقهقر بيبرس تعمدا حتى يدخل جيش التتار إلى عين جالوت إلى هذا السهل الذي قد أحاطت به الأشجار والأحجار والقمم. فلما دخل التتار إلى عين جالوت قرع قطز الطبول هذه كانت عادة عندهم قرع الطبول وهذه بداية المعركة. فنزل جيش قطز رحمة الله عليه جهاد كتائب نظام إعداد أول مرة يرى التتار جيشا منظما أول مرة يرى جيشا يطلب التتار ويقف في أرض الجهاد.
1: الله أكبر الله أكبر

كلهم يريدون الفرار ولا يريدون الوقوف لحظة واحدة. هرب التتار وأصدر سيف الدين قطز عليه رحمة الله الأمر بملاحقتهم، لأنه ما شفى غليلة بأنه أخذ الثار. المسألة ليست ثارا، المسألة عقيدة ودين وجهاد وحماية لبلاد الإسلام ولأهل الإسلام. فهرب التتار 20 كيلو إلى أن وصلوا إلى بيسان، وهناك أعاد التتار صفوفهم. لما رأوا أن المسلمين يلاحقونهم وقف التتار ونظموا أنفسهم، وجرت معركة في بيسان أجمع المؤرخون على أنها أشد من معركة عين جالوت، وهناك أيضا حصلت الهزيمة في أول الأمر على المسلمين. وقطز في هذه اللحظة في وسط الجيش، ولما رأى قطز أن الهزيمة حصلت لجيش في أول، يعني تقهقر ليست هزيمة وإنما تأخر وتقهقر وضغط، هنا مرة أخرى صرخ قطز وقال: وإسلاما اللهم انصر عبدك قطزا. ما ذكر ملكا ولا ذكر سيف الدين ولا ذكر شيئا من هذه الألقاب، اللهم انصر عبدك قطزا. صرخة صرخة صرخة بإذن الله حصل منها خير بإذن الله سبحانه، وما النصر إلا من عند الله. وتحولت موازين القتال، الصرخة من من؟ من الملك، الملك بنفسه يقاتل مع المسلمين. سهم ربما إذا جاءه سهم قتل، وهو لا يبالي، هو لا يريد الحياة إذا حصلت هزيمة. فتغيرت الموازين وتغيرت الأمور، وأحاط المسلمون بالتتار وقتلوا التتار كلهم ولم يبقى واحد، ما بقي واحد واحد، قتلوا كلهم في تلك المعركة وفي تلك الساحة. إذا بقطز ينظر أين التتار، مجندلين تحت أديم السماء تحت سيوف المجاهدين. النصر من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. نظر قطز، هذه جهود عملك أيها الملك الصالح رحمة الله عليك. هذا الملك الشاب كان شابا في مقتبل العمر، ينظر ينظر إلى ثمرة عمله، ينظر بتواضع فينزل بهدوء من فرسه ويسجد في التراب لله عز وجل سجدة أطال فيها، وكان يدعو ويبكي ويعلم أن هذا من الله عز وجل، وفقه الله وكلل جهوده بالنجاح وأباد هذه الأمة. فما كان من قطز إلا أن أرسل رسولا إلى من؟ إلى أهل دمشق: أبشروا يا أهل دمشق، فإن الله قد كتب النصر إخوانكم من أهل مصر في عين جالوت وفي بيسان، وقد قتل جيش التتار كله. ماذا حصل في دمشق؟ أتدري ماذا حصل؟ هذا البشارة التي جاءت إلى أهل دمشق أفاقتهم، كانوا أذلة، كانوا مستضعفين مضطهدين، فلما علموا أن أهل مصر قد انتصروا على التتار قام أهل دمشق، هم نفسهم ما زادوا وما جاءتهم أسلحة وما جاءهم دعم، لكن ذهبت الهيبة. فقام أهل دمشق في يعني قياما واحدا، ثم طردوا التتار في لحظات في لحظات. القدوة الصالحة، إذا حصلت القدوة الصالحة كما يقول الرأس الذي به يقتدي الناس من المسلمين، يكون صالحا، يكون شجاعا، يكون يعني مناسبا، قدوة مناسبة للناس. فجاء سيف الدين قطز عليه رحمة الله إلى دمشق وقد طهرت من التتار، وصل في آخر ساعات شهر رمضان، غدا العيد، فصلى صلاة العيد قطز هناك. أتدري ماذا فعل بعد صلاة العيد؟ أعلن الوحدة، مصر والشام عادت كما كانت في عهد نور الدين محمود زنكي وتلميذه ومن جيش صلاح الدين، وحد مصر والشام لكن على أصول شرعية ليست على أصول قومية. قد تمت الوحدة قريبا لكن على

0: القومية فما آتت أكلها. بعد هذا مكث قطز هناك في دمشق أياما ثم قرر العودة إلى مصر. قبل هذا أمر بيبرس، بيبرس هذا شجاع مقدام، أمره أن يطهر حمص وحماة وحلب وسائر بلاد الشام. بيبرس فعلا طرد التتار من كل مكان. ثم عاد قطز وأهل مصر أهل القاهرة في غاية الشوق إلى ملكهم، يريدون أن ينظروا إلى هذا الملك الذي نصر الله عز وجل به أهل مصر. أهل مصر إذا أهل مصر إذا وجدوا رئيسا صالحا وعالما ربانيا فمن هناك إن شاء الله تأتي انتصارات. المهم جاء قطز وترك دمشق وأراد أن يعود إلى عاصمته بعد أن نصره الله عز وجل على التتار. ولأن قطز عليه رحمة الله قد دعا أعداءه ودعا مخالفيه إلى القتال وما كان يريد إثارة هذه الأمور إلا أنها أثيرت من قبل بعض الناس، ولهذا حصل أن بيبرس رحمة الله عليه قتل قطزا في الطريق. وهذه يعني هي المصيبة التي حصلت لقطز بعد أن كان على ملك مصر 11 شهرا وأياما. قال بعض العلماء بأنه وعده أن يكون أمير حلب أو أمير حمص أو أمير دمشق فما أعطاه ما وعده به، ويقولون بأنه أراد أن يجعله مكانه ملكا على مصر. وقال بعض العلماء ثارت بعض الخلافات. المهم أن قطز رحمة الله عليه قتل دون أن يقاوم، عندما علم أنه سيقتل ما قاوم وما أراد أن يقاتل المسلمين فقتل مظلوما رحمة الله عليه. وأهل مصر بدلا أن يستقبلوا قطزا الذي قاد معركة عين جالوت استقبلوا قاتله وهو بيبرس وكرهوه كرها شديدا، إلا أنه عندما تسلطن على مصر وصار ملكا عليها فعل أفعالا هذا بيبرس استطاع أن يحول بغض أهل مصر إلى محبة واحترام. لماذا؟ طهر بلاد الإسلام كلها من التتار، واصل العمل الذي بدأ قطز، طهر بلاد الشام أيضا المحتلة من قبل النصارى من النصارى. الأمر الثالث أعاد الخلافة، أعاد الخلافة بعد سقوطها. الأمر الرابع حارب الفساد ونشر العدل، لأن قطز ما تمكن من هذه الأمور، كان مشغولا بحرب التتار. الذي حصل الشيء الغريب الذي حصل بعد هذا وقد أطلنا عليكم أن أميرا من أمراء التتار بعد هذا كله اسمه قازان كان له وزير مسلم اسمه نيروز، أمير التتار ملك التتار اسمه قازان، معه وزراء من ضمن الوزراء أمير مسلم اسمه نيروز. هذا نيروز مسلم كان يتقرب من الملك وينصحه ويحاول دعوته حتى استطاع أن يسلم هذا الرجل على يديه من الله، توفيق من الله عز وجل. أسلم هذا الملك على يد هذا الوزير بجمال أخلاقه وبحسن كلامه وبحرصه وبدوام دعوته، هذه أسباب وهذا توفيق من الله عز وجل. فأسلم قازان وأسلمت التتار كلها. لكن الغريب أن التتار بعد إسلامهم، أنهم الذين قتلوا في عين جالوت في بيسان آخرون، بعد إسلامهم لم يتوقفوا عن الغزو وعن البغي، ولهذا الذين قاتلهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه في شقحب في سنة 270 كانوا مسلمين تتار على الإسلام، لكن بغاه وظلمه وغزاه، ولهذا كان شيخ الإسلام يفتي بقتاله في شقحة في سنة 270. ونختم بهذا السؤال، أين التتار اليوم؟ أين هذه القوميات؟ أين هؤلاء الناس؟ أين هذه الأمم التي كانت في منغوليا والصين؟ أين هؤلاء الغزاة؟ أين نسلهم؟ أين أحفادهم؟ أين ذرياتهم؟ الآن يتواجدون في بلدان كانت تحت ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، دولة قازان ودولة القرم ودولة استراخان ودولة نوغاي ودولة خوارزم، هذه خمس دول كلها في بلاد ما وراءنا في بلاد روسيا وما خلف روسيا، هذه خمس دول كلها تضم التتار، وأيضا في أذربيجان وفي الشيشان وفي بلاد روسيا، كل هذه البلدان فيها أقوام كثيرة من التتار، وهم اليوم مستضعفون ومحاربون. كم قتل منهم النظام السوفيتي قديما، كم كان يقتل استالين ومن جاء بعد استالين من هؤلاء، لأنهم مسلمون ما زالوا على الإسلام، ما زالت الإسلام منتشرا بين التتار. هذه حقبة زمنية، وهذا تاريخ دونه أهل التاريخ، وما هذا إلا شيء قليل من كثير. هذه الأشياء فيها دروس وفيها عظات وفيها عبر، وإذا قرأنا التاريخ إنما نقرأ بهذه العبر، أعظمها أن النصر وأن الحقوق لن تعطى إلا إذا رفعت راية الجهاد، وأن الغزاة والبغاة إذا وجدوا قوما وإن قلوا قد تمسكوا بهذه العقيدة وأقبلوا على طاعة الله عز وجل وبإعداد كافي بإذن الله يحصل النصر. نختم بهذا وقد أطلنا عليكم، جزاكم الله خيرا وبارك في الجميع، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
1: أتى رمضان مزرات العباد لتطهير

0: هذا الشهر ليبعث في انفسنا بصيص الامل، بل ويزرع فيها الامل الكبير على ان نصر الله عز وجل قريب وآت على اعدائنا بمجيء هذا الشهر. تفتقد جدوة الامل في نفوسنا ان الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على اعدائنا على الحوثيين.
1: لماذا؟
0: لان هذا الشهر هو شهر انتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لاهل الاسلام على اعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من ايامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر ايامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس ايامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر. وفرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام.

0: فرصة
1: فرصة.
2: هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى،
1: وهي بعنوان
3: استعداد الأنام لاستقبال شهر الصيام.
2: والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا المسجد المبارك، ونسأله جل في علاه أنه كما جمعنا في روضة من رياض الجنة وفي مسجد من بيوته، أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. نحن في روضة من رياض الجنة التي أمرنا أن نرتع فيها إذا مررنا من عندها، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فرجع منا من رجع وعقب منا من عقب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس وقد حسر عن فخذيه، فجعل يقول: أبشروا فإن الله قد فتح بابا من السماء يباهي بكم ملائكته، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فأنا أريد منكم أن تنووا بجلوسكم هذا بعد أن أديتم صلاة المغرب الانتظار لصلاة العشاء حتى يحصل لكم هذا الثواب وهذه الكرامة، مباهاة الله بكم ملائكته وإشهادهم على مغفرة ذنوبكم. هذه ثمرة من ثمرات مجالس الذكر التي تعقد بين صلاتين كمجلسنا هذا الذي يعقد بين صلاتي المغرب والعشاء. وثمرات مجالس الذكر كثيرة، وكرامات الله عز وجل على أهلها عظيمة، فمن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه جلكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب

وأمر الله لرسوله فيما ليس من خصائصه أمر لعموم أمته، أي أن الله أمرنا بأن نصبر أنفسنا في مجالس الذين يدعون ربهم والذين يدعون إلى ربهم والذين يذكرون ربهم، وما مجالسنا هذه إلا من هذا الصنف، مجالس الذكر، مجالس ندعو فيها إلى ربنا وندعو فيها ربنا ونتعلم فيها أمور ديننا. فهنيئا هنيئا لمن صبر نفسه في مجالس الذكر، هنيئا له الامتثال، هنيئا له الانقياد لأمر الله عز وجل. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وربك يخلق

لقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن خلق الخلق وفاضل بينهم، فخلق الله عز وجل الجنان واختار منها الفردوس الأعلى، وخلق الله السماوات السبع واختار منها السابعة، وخلق الله الأرض واختار منها مكة، وخلق الله بقاع الأرض واختار منها المساجد، وخلق الله الجبال واختار منها أحد، جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، وخلق الملائكة واختار منهم جبرائيل وميكائيل، وخلق البشر واختار منهم الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم الخمسة، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وخلق الله الزمان واختار من قرونه القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابعيهم، قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واختار من أعوام الزمان عام فتح مكة، واختار من أيامها يوم عرفة ويوم الجمعة، واختار من لياليها ليلة القدر، واختار من ساعاتها من ساعات هذا الزمان آخر ساعة من يوم الجمعة، واختار من شهور الزمان أو من شهور السنة شهر رمضان، وربك يخلق ما يشاء ويختار.

شهر رمضان الذي سيقدم علينا بعد أيام قلائل، بعد أيام قلائل سيقدم علينا شهر رمضان ضيفا كريما وزائرا عزيزا. سيقدم علينا هذا الشهر حاملا معه النفحات الربانية والعطاءات الإلهية، فينتبه الغافل ويغتنم العاقل ويتعلم الجاهل ويرتفع النازل وتغمر الأمة الفضائل. يقدم علينا هذا الشهر ليضع عن كواهلنا تلكم الذنوب والمعاصي والسيئات والمخازي التي أثقلت كواهلنا، فيكفرها الله عز وجل بدخول هذا الشهر وبعبادة الله فيه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يأتي هذا الشهر ليطهر الله عز وجل به نفوسنا من أدرانها. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير

يأتي هذا الشهر ليبعث في أنفسنا بسيط الأمل، بل ويزرع فيها الأمل الكبير على أن نصر الله عز وجل قريب وآت على أعدائنا. بمجيء هذا الشهر تتقد جدوة الأمل في نفوسنا أن الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على أعدائنا على الحوثيين. لماذا؟ لأن هذا الشهر هو شهر الانتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لأهل الإسلام على أعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من أيامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر أيامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس أيامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر، نرجو ونأمل من الله عز وجل نصرا مؤزرا على الحوثيين في هذا الشهر بما نعرفه من أن هذا الشهر حصلت فيه الانتصارات للمؤمنين على الكافرين. فرجاؤنا بالله عظيم وظننا به حسن أنه سبحانه وتعالى سينصرنا وسيظهرنا. يأتي هذا الشهر بفضائله العظيمة ليغمرنا الله عز وجل بها وينعم بها علينا، فنتعرض للنفحات وللرحمات وللفضائل العظيمة، فضائل جعلت هذا الشهر أفضل الشهور، وجعلت أيامه ولياليه بين سائر الأيام والليالي كالدر المنثور. هذا الشهر الذي فضله الله عز وجل بأن أبواب الجنة تفتح فيه، ليكون هذا فرصة للعابدين أن يتزودوا، وأبواب الناران تغلق فيه لكي يكون هذا فرصة للعاصين أن يتوبوا وعن الذنوب والمعاصي يقلعوا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين أي غلت وسلسلة، فيقل شرها ويتضاءل وسواسها
فلا تخلص الى ما كانت تخلص اليه في غير رمضان. وثبت في سنن النسائي وحسنه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة الدوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بين أصحابه خطيبا وقال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث عده بعض العلماء اصلا في جواز التهنئة بقدوم شهر رمضان، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا بين اصحابه كالمهنئ لهم بقدوم الشهر: اتاكم شهر رمضان شهر مبارك. من فضائل هذا الشهر ان الله عز وجل انزل فيه القرآن، يكفي هذا الشهر كرامة ومنقبه ان القرآن نزل فيه، فهو شهر القرآن. قال الله عز وجل:

بل أن هناك أثر عن عبد الله بن عباس يقول فيه بأن توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف إبراهيم والقرآن الكريم نزلت في شهر رمضان، أي ليس القرآن فحسب بل جل وأجل الكتب السماوية نزلت فيه. من فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى فرض فيه الصيام. اختار الله عز وجل شهر رمضان ليفرض فيه الصيام، فقال سبحانه: يا

الصيام له فضائل عظيمة. فيا لله العجب، فضائل تعقبها فضائل، فضائل بمجرد دخول الشهر، وفضائل لصيام الشهر، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فمن فضائل الصيام أن الله عز وجل يغفر به الذنوب في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل الصيام أن له بابا في الجنة يدخل منه أهل الصيام لا يدخل منه أحد غيرهم، في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق دونهم أبوابها حق ثمانية أتت

يدعى الباب بالريان لا يدخل منه إلا الصائمون. فيا لها من كرامة ويا لها من رفعة يوم أن ينادى عليك في خضم الصائمين: قم يا فلان مع الصائمين لتدخل الجنة من هذا الباب. ميزة وتخصيص وكرامة لك من الله عز وجل. من فضائل الصيام الذي فرضه الله عز وجل في هذا الشهر المبارك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. هذه رواية مسلم: الحسنة بعشر أمثالها. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم. فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ما شاء الله. كم حوى هذا الحديث من فضائل عظام ومناقب جسام يتقلب فيها الصائمون. أولا أبهم الله عز وجل أجر الصوم، وما ذاك إلا لأن أجر الصيام عظيم وجسيم وكثير، والصيام من الصبر. والله يقول في شأن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ماذا ننتظر من رب سمى نفسه الكريم إلا واسع الكرم؟ وماذا ننتظر من رب سمى نفسه المعطي إلا عظيم العطاء؟ ثم قال: الصوم جنة أي وقاية من النار. وفي الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فم الصائم الذي تنبعث منه الروائح الكريهة والتي يتغزز منها بنو البشر فأنه أعظم عند الله أو أطيب عند الله من ريح المسك، كرامة لهذا الصائم. ثم جاء في الحديث أن للصائم فرحتان يفرحهما، وذلك عند فطره يفرح بالأكل والشرب بعد جوع وعطش، وعند لقاء الله عز وجل يفرح بالمجازاة، يفرح بالأجور، يفرح بالثواب، يفرح بالجنة حين أن يدخل من باب الريان إليها، وفرحة عند لقاء ربه. أيها الناس، وبعد أن علمنا جملة من فضائل شهر رمضان وفضائل الصيام، السؤال الذي يطرح بل يفرض نفسه هنا: كيف نعد العدة لاستقبال هذا الشهر؟ بأي شيء نستقبل هذا الشهر؟ ما هو الزاد وما هي النوايا التي نستقبل بها هذا الشهر؟
هل العدة تكمن في الذهاب إلى السوق وشراء المأكولات والمشروبات والكماليات والإسراف في ذلك؟ لا، هذه عدة الكسالى، هذا هو استقبال الخمالى، هذا هو استقبال من لا يعرف لرمضان قيمته. أما العدة المطلوبة من العبد أن يعدها لاستقبال هذا الشهر تكمن في الآتي: العزم الصارم والإرادة الجازمة على استغلال هذا الشهر فيما يقرب إلى الله وفيما يثقل موازين حسناتنا. العزم على أن نحافظ على صيامنا من المفسدات الحسية والمعنوية، المفسدات الحسية كالأكل والشرب إلى غير ذلك، وأما المعنوية فنحافظ على صيامنا من الغيبة والنميمة والكذب والشتيمة وشهادة الزور والقول به، فإن هذه مفسدات، هذه وغيرها كثير من الذنوب والمعاصي التي تفسد صيامنا. وإن كان الإجزاء حاصل، أي إجزاء الصوم، حيث أنه لا يلزم صاحب هذه المعاصي القضاء، لكن هذه المعاصي تفسد علينا أجر الصيام، تفسد أجر الصيام. فمن أجل أن نعد العدة الصحيحة لاستقبال هذا الشهر فنعزم من الآن على أن نحافظ على صيامنا مما يفسده وينقص أجرا. العدة هي العزم، ومن الآن على أن نحافظ على صلاة التراويح والقيام وأن نلتزم بذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لكي يتحقق لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر العزم، ومن الآن على قيام ليلة القدر وتحريها لكي يعبد الله عز وجل فيها، لكي يكون كمن عبد الله 83 سنة، فإن الذي يعبد الله في هذه الليلة كمن عبده 83 سنة، لأنها خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير

طلع الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم ومن الآن على التخلق بأخلاق الصائمين. وأخلاق الصائمين تتمثل في اللطافة والبشر والابتسامة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود من الريح المرسلة. العدة لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم ومن الآن على أن نتلو القرآن وأن نكثر من قراءته، بل وأن نعزم على ختمه أكثر من مرة، فهو شهر القرآن. والسلف الصالح منهم من كان يختم القرآن فيه كل ثلاث، ومنهم من يختمه كل سبع ليال، بل أثر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، أي أنه يختمه في يومه وليلته 2 مرات. ونحن قصاراها أن نختمه 1 مرة، فلنعزم من الآن على ذلك. العدة لاستقبال هذا الشهر أن نعزم ومن الآن على الإكثار من التصدق والإنفاق، فإن السلف الصالح دأبوا على الإكثار من التصدق في شهر رمضان، لأن الأجور تتضاعف فيه. هذا هو الذي ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر الكريم وأن نفرح بقدومه ونستبشر ونصر، ويظهر ذلك في أقوالنا وأفعالنا وفي وجوهنا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الناس، إنه مما ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر وأن نعزم كل العزم على أن نحدثه في هذا الشهر التوبة النصوح من الذنوب والمعاصي، فإن لم نتب في شهر رمضان فمتى سنتوب؟ إن لم نرجع إلى الله ونوب في شهر أجواؤه مناسبة ومساعدة للعبد على الرجوع إلى الله، فمتى سنرجع ومتى سنؤوب إليه سبحانه وتعالى؟ الأجواء مهيئة لك أيها العاصي لكي ترجع إلى الله عز وجل. الجو جو تراويح، جو تسابيح، جو صيام، جو قيام، جو تلاوة للقرآن. القلوب ترق والنفوس تلين، ففرصة أيها العاصي، يا من لم تساعده بقية الأيام في التوبة، يا من ضلت شياطين الإنس والجن تغويه وتوسوس له وتسول له للإقبال على الذنوب والمعاصي، شهر رمضان فرصة لأن تتوب إليه سبحانه وتعالى. فالأجواء إيمانية،
والشياطين مسلسلة فلا تخلص إليك بكثير وسوسة ولا بعظيم نزغ، ورفقاء السوء يذبلون ويندحرون عنك، ففرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام. والله عز وجل يقول:

رمضان فرصة لك يا تارك الصلاة ويا أيها المتهاون فيها لأن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك، فتحافظ على الصلاة وتصليها في أوقاتها جماعة في بيوت الله. شهر رمضان فرصة يا أكلة الربا، فرصة لكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل من أكل الربا وكسبه. شهر رمضان فرصة للزناة واللواطة أن يقلعوا عن هذه الجرائم البشعة. شهر رمضان فرصة لمن أطلق للسانه العنان أن يقلع عن آفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب وشتيمة إلى غير ذلك. شهر رمضان فرصة لمن أطلق بصره في النظر إلى الحرام، في النظر إلى المقاطع الخليعة، وفي النظر إلى النساء، فرصة إلى أن يهذب هذا البصر وإلى أن يغضه عن المحارم. شهر رمضان فرصة لمن فتح أذنيه لسماء الأغاني أن يتوب إلى الله من ذلك. شهر رمضان فرصة للظلمة أن يكفوا عن ظلمهم. شهر رمضان فرصة لأهل العقوق للعاقين لآبائهم أن يكفوا عن كبيرة العقوق وأن يعتذروا لآبائهم وأمهاتهم عما بدر منهم قبل ذلك. شهر رمضان فرصة لصلة الأرحام التي قطعت من قبل بعض الناس، فرصة أن يصلوها في هذا الشهر. شهر رمضان فرصة للمتشاحنين وللمتباغضين وللمتخاصمين على أمور الدنيا أن يتسامحوا وأن يتصافحوا وأن يعفو بعضهم عن بعض، فإن لم يتسامح المتشاحنون في هذا الشهر فمتى سيتسامحون؟ إن لم يتسامحوا في شهر ترق فيه القلوب وتلين فيه النفوس ويقل فيه وساوس الشياطين ونزغها، فمتى سيتسامحوا ومتى سيتصافحوا؟ شهر رمضان فرصة لمن ابتلي بمضغ القات وأكل الشمة وشرب الدخان أن يقلع عن هذه القاذورات. وأقول لك أخي المدخن، يا من ابتلي بالتدخين، أقول لك إن الفرصة مواتية فاهتبلها واغتنمها. إنك تمتنع عن الدخان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا يساعدك كثيرا على ترك الدخان بالكلية. إذا كنت تصبر عن الدخان هذا الوقت، إذن باستطاعتك أن تتركه، أليس كذلك؟ نعم بلى. إذن فرصة أن تقلع عن هذه الخبيثة، السجارة التي تضر بصحتك وتضر بدينك. شهر رمضان فرصة للمبتدعة أن يترك البدعة التي جعلتهم من الضلال
ومن المهجورين والمنبوذين ومن المبعدين أولا من الله عز وجل، ثم من صالح المؤمنين أن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي والبدع. فنعم أيها الناس، إذا لا ندع فرصة شهر رمضان تمر علينا دون أن نستغلها في التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الناس أن شهر رمضان الماضي أدركه معنا أناس فصاموه معنا وقاموه، وجلسنا نحن وهم على موائد الإفطار سوية، وصلينا التراويح معا، وصلينا التهجد معا. سنفتقدهم في رمضان هذا العام لأنهم ماتوا، وربما نكون نحن من المفقودين في رمضان العام المقبل، بل ربما نكون من المفقودين في رمضان هذا العام، ربما لا ندرك رمضان هذا العام. ولله در من قال: كم كنت تعرف ممن صام في سلف، كم كنت تعرف ممن

فلنستغل شهر رمضان إن أدركناه قبل أن نكون من المفقودين، فلا ندركه بعد هذا العام. يا قوم، الموت يقطع مواسم الخيرات على الناس، فكم قطع الموت موسم رمضان على كثيرين كانوا قد أدركوه في العام الماضي. وكان الله في عون أسرة تجلس على مائدة الإفطار وقد فقدوا أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا أو ابنها، فيتذكرون فقيدهم. يا لله، كم هو حجم الحزن الذي سيخيم عليهم، وكم هو قدر الأسى الذي سيتغشاهم عند أن لا يروا حبيبهم الفقيد جالسا معهم على مائدة الإفطار. كان الله في عون أب أو أم ينظرون إلى أبنائهم وهم مجتمعون على مائدة الإفطار دون أخيهم الميت. وكان الله في عون أبناء يجتمعون على مائدة الإفطار بدون أمهم أو أبيهم. وكان الله في عون زوجة ترى أبناءها يتوافدون على مائدة الإفطار دون زوجها الذي هو أبوهم. وكان الله في عون أصحاب مسجد كان معهم أصحاب وأحباب يفطرون معهم ويصلون التراويح والقيام معهم، سيفتقدونهم في رمضان هذا العام. فيا أيها الناس، لنستغل رمضان إن أدركناه قبل أن نحرم من رمضان ومن موسم الخير فيه. أيها المسلمون عباد الله، إنه ينبغي علينا أن نجدول لأنفسنا جدولا في هذا الشهر. هذا الجدول يعيننا على استغلال هذا الشهر فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الجدول هو جدول الصالحين، جدول الفالحين. الجدول يبدأ من الآن قبل دخول الشهر. استمع إلى هذا الجدول وطبقه في رمضان، وقبل أن يدخل رمضان تكن من المفلحين، تكن من المستغلين لهذا الشهر الاستغلال الصحيح. جدول الصالحين قبل دخول الشهر: أولا، يفرحون ويصرون بدخول هذا الشهر لأن هذا من فضل الله عز وجل ورحمته عليهم. ثانيا، يدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر متأسين في ذلك بهدي السلف، فقد كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. ثالثا، إذا كان الواحد منا عنده عمل في إدارة أو في تجارة فليأخذ رخصة من إدارته أو من شريكه طيلة شهر رمضان حتى يتفرغ للعبادة فيه. رابعا، عدم الانشغال بشراء المأكولات والمشروبات أو بالإسراف في شراء المأكولات والمشروبات والكماليات في هذا الشهر أو من أجل هذا الشهر.
خامسا الإقبال على دروس الصيام لتعلم مسائل وأحكام الصيام حتى يتعبد الله عز وجل الواحد منا بشهر رمضان عن علم وبصيرة. سادسا يفتح لأهله درسا ليعلمهم ما تعلمه من أحكام ومسائل الصيام. سابعا لا يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد قال لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. ثامنا لا يصوم يوم الشك وهو اليوم 30 إذا لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول عمار رضي الله عنه في الحديث المخرج في صحيح البخاري، من صام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم نأتي أو قبل ذلك يتحرى مع الناس هلال شهر رمضان في ليلة 30 من شعبان، لقول عبد الله بن عمر ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. هذا هو جدول الموفق قبل رمضان. نأتي إلى جدوله بعد دخول الشهر. إنه إذا أعلن عن دخول الشهر إما برؤية الهلال أو بإتمام عدة شعبان 30 يوما، وهرع الناس إلى المساجد ليؤدوا صلاة التراويح، تراه يهرع إلى المسجد مسرعا فرحا مستبشرا فيصلي التراويح من أولها إلى آخرها ويتلذذ بما يقرأ فيها من الآيات ومن تلكم السور ويتلذذ ويتمعن، ثم إنه يخرج من صلاة التراويح وينام مبكرا ليقوم نشيطا إلى سحوره وإلى صلاة الفجر. نأتي إلى سحوره فنجده على السنة يؤخر السحور، لأن السنة في السحور تأخيره، فقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر قراءة 50 آية. ثم إنه نجده لا يثقل على نفسه بأكلة السحر، يأكل ما تيسر ويتسحر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به، فقد قال عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر، يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فإذا أذن لصلاة الفجر أمسك عن الصيام وبيت النية، أي نوى الصيام من الليل. ثم إنه وبعد أذان الفجر الصادق يصلي ركعتي الفجر أي السنة، ثم يمضي إلى المسجد ليصلي الفجر جماعة، ثم يأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يقعد ويذكر الله، ويأتي بأذكار الصباح، ويفتح المصحف ويقرأ القرآن عازما على ختمه. إنه يفتح أول سورة من القرآن الفاتحة ثم يعقبها بسورة البقرة، وهو عازم كل العزم أن يختم هذا المصحف مرة بل مرات. ثم وإذا طلعت الشمس قيد رمح قام فصلى ركعتي الإشراق ليتحقق له الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله إلى طلوع الشمس فصلى ركعتين كان له ذلك كأجر
عمرة وحجة تامة تامة تامة، ثم إنه يخرج من المسجد إن كان عنده عمل قضاء، وإلا ذهب ونام قليلا إلى الضحى. فإذا كان وقت الضحى قام فأخذ وضوءا وصلى صلاة الضحى صلاة الأوابين، ثم إنه يأخذ مصحفه ويعاود القراءة إلى الظهر، ثم إنه يصلي الظهر جماعة في المسجد ويأتي بأذكار دبر الصلاة ويجلس للدرس إن كان ثمة درس، ثم إنه يعاود القراءة في المصحف إلى العصر فيصلي العصر جماعة ويأتي بالأذكار، إن كان عنده عمل يخرج فيقضيه، وإلا جلس في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن، فإن ذكر الله عز وجل في هذا الوقت مما ندبنا الله إليه. قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وإذا أذن لصلاة المغرب وتحقق من غروب الشمس وغياب جميع القرص فإنه يعجل الفطر عملا بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيفطر على ما كان يفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، ثم ينطلق إلى المسجد ليصلي صلاة المغرب في الصف الأول مدركا تكبيرة الإحرام مع الإمام، يصلي صلاة المغرب فيأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يأتي بركعتي السنة البعدية، ثم يخرج ويفطر، ثم وبعد أن يفطر يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح، إنه ليس فارغا لكي يتابع الفوازير، ليس مباليا بالبرامج والمسابقات التي تعرض على شاشات التلفاز في هذا الوقت، إذ أنه أصلا لا يأبه بالتلفاز ولا يملكه. يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح فيخرج إليها ويصليها في جماعة مع إمامه، ثم إنه يخرج من صلاة التراويح ويتناول وجبة العشاء ويجلس مع أهله قليلا، ثم ينطلق إلى مصحفه ويقرأ ما يسر الله له أن يقرأ، ثم ينام مبكرا لأن الليل عنده ليل، ولو كان في رمضان ليس ليله نهار ونهاره ليل كنهار وليل المحرومين الذين لم يوفقوا لاستغلال هذا الشهر. وهذا هو جدوله طيلة أيام وليالي شهر رمضان، ويزداد جدوله خيرا إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان، فإنه يحيي كل ليله في قراءة القرآن وفي الصلاة. وإذا كان آخر يوم من هذا الشهر فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه طهرة لصيامه، أما إذا كانت آخر ليلة من ليالي هذا الشهر فإنه يقف مع نفسه وقفة حداد وحزن على فراق هذا الشهر، ويسيل الدمع على خديه، لأنه سيفارق شهرا كان فيه مع الله، كان فيه قريبا من الله، أقبل فيه على العبادات والطاعات، لكنه في نفس الوقت يعزم كل العزم على أن يستمر على ما كان عليه في رمضان. شعاره في ذلك: إذا كان شهر رمضان شهر يفوت فرب رمضان حي دائم لا يموت.
ويعزم على صيام 6 شوال ليكمل عقد فضل رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا هو جدول الموفق المسدد، فما أجمله من جدول. هذا الجدول يخرج بنتيجة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. يخرج بنتيجة العتق من النيران ودخول الجنان من باب الريان. وأما الجدول الثاني فهو جدول المحرومين، جدول من لا يعرف لرمضان قيمته، جدول من جعل رمضان مناسبة سنوية وعادة حولية، فهو ممن يأكلون الأطال ويشربون الأثقال ويسهرون الليل وإن طال، نهارهم في دجنة وليلهم كهوري، جيف في النهار وذئاب في الليل. يبدأ جدوله قبل دخول الشهر: أولا يغتم لسماعه بقرب حلول الشهر، لأنه يضايقه ويكبل شهواته ويكبح نزواته. ثانيا يبحث عن عمل إضافي لكي يشتغله في شهر رمضان، معللا ذلك: حتى ينسى الصيام ولا يشعر به. ثالثا لا يتعلم أحكام الصيام ومسائله فيظل جاهلا بذلك، وربما عمل عملا أفسد صيامه لجهله. رابعا يهتم كل الاهتمام بالإسراف والتبذير في شراء المأكولات والمشروبات. ومن العجيب المضحك في ذلك أنه يكتب هو أو يكتب له أهل بيته ورقة طولها ذراع وعرضها شبر، معنونة بعنوان: متطلبات الشهر الكريم. فيذهب إلى السوق ويحمل سيارته بتلكم الأعمال العظيمة من المأكولات والمشروبات، لأن شعاره في رمضان شهر الصيام هو شهر الأكل والطعام. يحمل تلكم الأحمال العظيمة، ما لو رآه رائ لظن أن البلاد مقدمة على مجاعة مهلكة. أما إذا دخل رمضان فجدوله كالآتي: إذا أعلن عن دخول الشهر فإنه يرى الناس يهبون إلى المساجد لأداء صلاة التراويح، وهو متكئ على أريكته يمضأ القاس أو قابع أمام التلفاز يشاهد المسلسل أو جالس في جلسة القيل والقال، وأحسنهم من يقول: سأصلي التراويح غدا. ثم نأتي إلى سحوره.

إلى مفازة مهلكة يأكل حتى لا يستطيع أن يدخل شيء، هو بركة، ويكفيك منه ما يقويك على صيام اليوم. صاحبنا هذا بعد أن ملأ بطنه يتثاقل عن الخروج إلى المسجد لأداء صلاة الفجر جماعة فيه، فيصليها في بيته وكأن مسجده بجانب فرشه. ومنهم من يخرج لكنه متثاقل متكاسل يجر بطنه أمامه، قد أصابه من الهم والغم بسبب ملء بطنه ما أصابه، حتى إذا دخل المسجد وصلى مع إمامه، وإذ بالإمام يهوي للسجود، وإذ به ينزل إلى السجود رويدا رويدا مخافة أن يخرج شيء من بطنه، ولسان حاله اللهم سلم سلم. ثم إذا انقضت الصلاة نراه يسرع يسابق الريح إلى الباب، إلى أين يا هذا؟ إلى النوم، لأن ليله قد بدأ، نهاره ليل وليله نهار، فلا أذكار دبر الصلاة ولا أذكار للصباح ولا قراءة للقرآن. ومن العجيب في ذلك أن بعضهم إذا خرج من صلاة الفجر واستوقفه إنسان وكلمه في أمر دنيوي سيكلمه نصف ساعة ساعة، لكن يبخل على نفسه بأن يجلس دقائق معدودة ليذكر الله أو يقرأ القرآن، يذهب إلى النوم، ينام إلى الظهر، بل بعضهم ينام إلى قريب المغرب، فلا صلاة ظهر ولا صلاة عصر. أي صيام هذا؟ بل أي إسلام عند هذا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بعضهم يكون مرتبطا بعمل في إدارة أو في سوق، فيخرج من بيته في الصباح لكن على رأسه 60 شيطانا، يخرج وهو عابس ومقطب الوجه والجبين كأنه يريد أن يعلق لافتة على ظهره مكتوب فيها إني اليوم صائم، فالويل ثم الويل لمن يكلمني. فتلقاه ينهر هذا ويسجر هذا ويصيح في وجه هذا، ليس هذا من أخلاق الصائمين. أخلاق الصائمين البشر واللطافة والابتسامة والسماحة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. نرجع إلى صاحبنا الذي نام إلى الظهر، الذي ليس عنده عمل، نلقاه يقوم لصلاة الظهر على كسل وتثاقل فيصليها، فما إن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية وإذ به يسابق الريح إلى الباب. لماذا؟ ليكمل النوم. هذا إذا لم يذهب ويشغل نفسه بأمور تافهة كالنظر إلى التلفاز أو كلعب البطة، يذهب ينام إلى العصر. ومن العجيب المضحك في ذلك أن بعضهم ما إن يكمل الإمام صلاة الظهر وإذا كان المسجد برود إذ به ينسدح في مكانه إلى العصر. بعضهم كما يقال يعني أراد خيرا فوقع في خلافه، بعضهم يأتي بوسائد إلى المسجد من أجل الصائمين أن يناموا بعد صلاة الظهر، يريد في ذلك الأجر والثواب، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، بدل أن تحثهم على قراءة القرآن يحثهم على النوم والكسل. صاحبنا هذا ينام إلى العصر، إلى العصر يقوم إلى الصلاة متثاقلا يصليها فيخرج. بعضهم ربما يجلس في بعض الأيام ويقرأ شيء من القرآن، لكن الغالب على هؤلاء يخرجون

0: إلى أين؟ إلى الأسواق من أجل ماذا؟ التحضير للإفطار. وبعضهم يخرج إلى ميادين الكرة، وبعضهم يخرج إلى جلسات القيل والقال، يقولون نضيع وقت حتى يأتي وقت الإفطار. هم بأنفسهم يقولون نفعل هذه الأفعال نضيع وقت حتى يأتي وقت الإفطار. وكما سمعتم هذا الوقت فضيل حثنا الله عز وجل فيه على الإكثار من ذكره، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حتى إذا ما قرب أذان المغرب نرى موائد هؤلاء تفرش طولا وعرضا، وعليها كل ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات. وإذ بهم يجلسون على أطراف الموائد ينتظرون أذان المغرب على أحر من الجمر، فإذا سمع الواحد منهم أطرف أذان أطرف أذان إذ به ينهمر إلى المائدة ويبطش بالذي فيها، بل أن بعضهم يفطر على أذان المذياع أو على أذان التلفاز دون أن يتحقق من غروب الشمس. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، الإفطار قبل تحلة الصوم أي قبل تحقق الغروب. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به على أناس معلقين من عراقيبهم وأشداقهم مشققة تقطر دما، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ثم إننا نجد هؤلاء ينهمرون إلى تلكم الموائد، كثير منهم أو بعضهم ربما أفطر على محرم، أفطر على حبة دخان، هذا الذي بلغ به الإدمان ذروته يفطر على حبة دخان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم ينهمر ويفطر على شيء غير الرطب والتمر، هذا خلاف السنة. ثم إن الواحد منهم يظل يأكل ويأكل من تلكم المائدة، تقام الصلاة وهو يأكل، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو يأكل، يقرأ الإمام الفاتحة وهو لا يزال يأكل. يقول له بعض الناس يا فلان صلاة، يقول لما يقول الإمام ومن الضالين سأقوم، قالها الإمام ولا يزال يأكل، ركع الإمام الركعة الأولى والثانية وهو لا يزال كذلك. بعضهم لا يدرك إلا الركعة الأخيرة، بل بعضهم لا يدرك إلا التشهد الأخير لصلاة المغرب. فإذا صلى المغرب وقد جاء متأخرا ما أن يكملها إلا ويسرع إلى الباب. إلى أين؟ قال من أجل أن أكمل الإفطار. أو ما قد أكملت؟ لسان حاله لا، بقيت أشياء، بقيت الشربة واللبنية والمخلم، أين تريد؟ بقيت أمور، فيذهب إليها ويأكلها، يسرف على نفسه بالأكل حتى تنغلق عوامة بطنه، ثم يأخذ ريموت الدش وإذ به يقلب القنوات الفضائية من قناة إلى أخرى، يبحث له عن فوازير أو عن مسابقات أو عن طاش ما طاش، قالوا هذه حلقة فيها مهازل يبحث عنها ليتفرج عليها في هذا الوقت. يؤذن لصلاة العشاء وهو قابع على شاشة التلفاز ينظر إلى تلكم المهازل، تقام الصلاة فيقوم متثاقلا يدخل إلى دورة المياه فيتأخر فيها، ربما أدرك من صلاة العشاء ركعة أو ركعتين. بعضهم وهذا من حمقه يقول الحمد لله صليت صلاة التراويح من أولها إلى آخرها، وهو جاء مسبوقا في صلاة العشاء فاتته ركعة أو ركعتين، يهتم بالنافلة التي هي التراويح ولا يهتم بالفريضة التي هي صلاة العشاء. نأتي إلى صلاة التراويح، بعضهم يصليها وبعضهم لا يصليها البتة، وإن صلاها هؤلاء فأي صلاة يصلونها؟ هم متخمون من الأكل، مهمومون مغمومون بالذي في بطونهم، فأي راحة وأي طمأنينة يجدونها حال الصلاة. إذا صلى الواحد منهم فأطال الإمام يوشك أن يضربه أو أن يعنفه تعنيفا عظيما بسبب الإطالة. يخرج من صلاة التراويح إن صلاها إلى أين؟ من أجل وجبة العشاء، فوق ذلك كله عشاء. نعم عشاء، بعضهم يؤخر العشاء إلى وقت متأخر. طيب إلى أين يذهب هؤلاء؟ جلهم إن لم أقل كلهم سهرات سمرات. على ماذا؟ على ما حرم الله. منهم من يسمر ويسهر على التلفاز وينظر فيه إلى المسلسلات وإلى النساء، ومنهم من يسهر على مضغ القاف، ومنهم من يسهر على لعب البطة، ومنهم من يسهر في الأسواق يخيطها طولا وعرضا. ثم إنه إذا جاء وقت السحور ذهب يتسحر، وهكذا هو جدوله اليومي والليلي طيلة شهر رمضان، بل يشتد سوءا إذا بدأت العشر الأخيرة من رمضان. يا فلان أينك؟ لم نرك في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد. قال أنا أذهب إلى السوق أبحث عن حق، عن حقم عيد، حقم كسوة. أنت مجنون؟ تريدني أبقى هنا وصلي معك؟ أذهب أبحث لي عن الكسوة وحق العيد. يذهب إلى الأسواق ويشتغل، ربما يندرج هنا وهنا ويفوت عليه صلاة التهجد إلى غير ذلك، ولربما يذهب إلى عدن أو إلى الأسواق المختلطة فيزاحم النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا كان آخر يوم من رمضان أهمل إخراج زكاة الفطر، ربما يخرجها عنه أهله وهو لا يبالي بإخراجها. حتى إذا كانت آخر ليلة من ليالي هذا الشهر إذ به يفرح ويسر وكأنه سيفك من غله وسيفتح من الأغلال والسلاسل التي كان مربوطا بها. هذا هو جدول المحروم، هذا هو جدول من لم يوفقه الله عز وجل لاستغلال هذا الشهر. وفي الأخير لا أنسى النساء، لا أنسى النساء، فإن بعضهن تجعل شهر رمضان للطبخ والنفخ والطهي والتفنن في الأكلات والأطباق. الواحدة منهن إذا صلت الظهر عملت حالة استنفار وحالة طوارئ، صرفت الأولاد ودخلت المطبخ، فهي فيه من ذلك الوقت إلى قبيل المغرب وهي تتفنن في الأكلات والأطباق. أين حظها من قراءة القرآن؟ أين حظها من ذكر الله؟ أين حظها من العبادات؟ فنعم أيها الناس، يا عباد الله، أحببت أن أورد هذان الجدولان حتى نختر أصلحهما، جدول الموفقين، جدول من أراد الله بهم خيرا في هذا الشهر، ولكي نحذر من الجدول الثاني. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يبلغنا رمضان ونحن على أتم الصحة والعافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تبلغنا رمضان وأن تعيننا على صيامه وقيامه. اللهم أعنا على صيامه وقيامه وعلى سائر الأعمال الصالحة فيه. اللهم اجعلنا من المقبولين عندك فيه. اللهم اجعلنا ممن غفرت له ما تقدم من ذنبه فيه. اللهم اجعلنا فيه من المعتقين من النار. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بمنك وكرمك ألا يأتي علينا هذا الشهر إلا وقد حققت لنا نصرا على الحوثيين المعتدين. اللهم نسألك ألا يأتي هذا الشهر إلا والأمة تركن في ثوب العز والنصر والتمكين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن تنصرهم في لودر، وأن تنصرهم في المنياسة، وأن تنصرهم في عتد، وأن تنصرهم في عدن، وأن تنصرهم في كل الجبهات التي قامت ضد الحوثيين المعتدين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وقوي حجتهم ووحد كلمتهم واجمع صفهم. اللهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم ولا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، وأغري العداوة والبغضاء بينهم، وخالف بين قلوبهم، واخذف الرعب في قلوبهم. اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم، اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم. اللهم عليك بهم وبالدول الكافرة التي تقف وراءهم. اللهم عليك بإيران، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بكل ظالم غاشم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. شكر الله لكم جلوسكم وحسن استماعكم وإصغائكم، وسامحونا إن حصلت الإطالة عليكم، وشهركم مبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البشارة في الفتوح. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد، قال حدثنا قيس ابن أبي حازم، قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا فيه خثعم، سيأتي في رواية أخرى في خثعم، لكن كذا كان يقول محمد ابن المثنى العنزي. قال: وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جرير لرسول الله: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. فبارك على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال مسدد: بيت في خثعم. أي مسدد يروي عن يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان بيت في خثعم خلاف ما قاله محمد المثنى بيت فيه خثعم، ورواية مسدد هي الصواب. قال الحافظ وهذه الرواية أي رواية مسدد هي الصواب، وقد رواه أحمد في مسنده عن يحيى فقال بيتا لخثعم، وهي موافقة لرواية مسدد. وقال رحمه الله باب ما يعطى البشير، وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. هذان بابان، الباب الأول البشارة في الفتوح، أي أن أمير الجيش يبعث إلى الإمام من يبشره ويبشر المسلمين إذا حصل لهم فتح، فتحت عليهم بعض بلاد الكفار، فهذا مما يفرحهم. فمن السنة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث أمير ذلك الجيش الذي فتح له من يبشر الإمام والمسلمين أنه حصل لهم فتح. والشاهد من الحديث ظاهر أن جريرا لما كسر هذا الصنم وحرقه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يبشره، والبشارة هي الإعلام بما يسر، والإعلام بالفتح مما يسر المؤمن أن تفتح بعض البلاد وتصير للمؤمنين، وهي كانت تحت وطأة الكافرين. والباب الثاني ما يعطى البشير، أي أن من السنة أن المبشر يعطي الذي بشره إذا استجدت له نعمة ظاهرة فبشره إنسان بها وأنه حصل له كذا وكذا، فإنه يشرع أن يعطي هذا الذي بشر شيئا مكافأة له على بشارته. واستدل البخاري رحمه الله بقصة كعب بن مالك أنه أعطى الذي بشره وهو سلمة بن الأكوع سعى ساع من أسلم، وهو سلمة رضي الله عنه أعطاه ثوبين، ولم يكن له يومئذ غير هذين الثوبين، فاستعار ثوبين ولبسهما. ثم ذكر في الباب الأول حديث جرير ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان صنم يعبد من دون الله تعالى يقال له كعبة اليمانية، فانطلق إليها جرير في 150 من قومه فكسروها وحرقوها. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في أيامنا هذه وفي ختام هذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الذكر والقرآن، شهر الجهاد والنصر في سبيل الله، شهر العز والتمكين. إننا وفي ختام هذا الشهر العظيم المبارك، منا من قد قدم فيه فأحسن، من قد قدم فيه فأحسن من صيام وقيام ورباط في سبيل الله جل وعلا، فهنيئا له ذلك، وليسأل الله تعالى أن يثبته على ذلك وأن يزيده من فضله. ومن كان قد أساء وفرط كما هو حال بعض الناس، فالاجتهاد في القيام والذكر والقراءة، والاجتهاد في الرباط في سبيل الله ومعونة المجاهدين والوقوف بجانبهم، فهذا قد خسر وفاته الخير الكثير. فليستدرك ما فات في هذا الشهر العظيم المبارك، هذا الشهر العظيم المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر عز وتمكين للمسلمين، شهر غزو وفتوحات. كان المسلمون يتأهبون في كل عام في مثل هذه الأيام للاعتكاف ولاستقبال هذا العشر، هذه العشر، بكثرة الصلاة والقيام والذكر لله جل وعلا. وفي هذا العام يتأهب المسلمون للمزيد من الرباط في سبيل الله جل وعلا، ولكل وقت عبادته التي تناسبه. فليس من المناسب أن يرجع الناس إلى المساجد ليعتكفوا فيها وأن يتركوا الثغور في سبيل الله. وأي شيء يعدل الرباط في سبيل الله جل وعلا؟ فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. بل جاء في صحيح ابن حبان وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله عز وجل خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فساعة يقفها المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. فلكل وقت عبادته التي تناسبه والتي تليق به. فنوصي إخواننا المسلمين ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله، فهذا شهر النصر والعز والتمكين، وما قد يسر الله تعالى به من الخير شيء كثير. فلنسأل الله تعالى مزيدا من فضله، ولنبذل الأسباب
2: التي تبلغنا ذلك. شهر رمضان جرت عادة الناس أن يقبلوا فيه على عبادة الله في المساجد، صلاة وصيام وذكر وقرآن وتسبيح، ولكن الله تعالى اختار لهم شيئا عظيما ليس بالأمر السهل. اختار لهم الجهاد في سبيل الله، اختار لهم الرباط في سبيل الله الذي قد كان يفوت المسلمين. فقد جاء في الحديث في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو في سبيل الله ولم يحدث نفسه بغزو، لم يحدث نفسه بالجهاد بالرباط ولم يفعل ذلك، مات والعياذ بالله على شعبة من النفاق. فهذا الفعل يزيح النفاق ويبعد النفاق من القلوب، يربي فيها الإيمان، يربي فيها الصدق. قال الله سبحانه: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر منكم والمجاهدون في سبيل الله. ما يستوون أبدا والله، لا يستوي من هو نائم في بيته من غير ما ضرر بمن هو مرابط في سبيل الله. لا يستوي القاعدون منكم غير أولي الضرر، استثنى الله من هو من أهل الضرر من كبر أو مرض، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أما من كان غير ذلك فلا يستوي مع من هو في سبيل الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين القاعدين عظيما، فلا يستوي أبدا. فهذا العمل الذي هيأه الله ويسر به يخرج العبد من حيز النفاق ويبعد من قلبه ذلك. فمن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. قال الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح، إن أصابتكم جروح، سالت منكم دماء، أصابتكم شدة، فقد مس القوم قرح مثله، أي مس أعداءكم مثل ذلك بل وأشد. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه فوائد أن الله جل وعلا يظهر المؤمنين في مثل هذه المواقف. وليعلم الله الذين آمنوا، أن يعلمهم علما يظهره على واقع الناس، وإلا فعلم الله سابق لكل شيء. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أيضا هذا من منافع الجهاد وفوائده، أن يصطفي الله من الناس شهداء. فالشهادة هي اصطفاء، الشهادة هي اختيار، الشهادة هي اجتباء، يجتبي الله جل وعلا ويصطفي ويختار من يشاء من عباده. ويتخذ منكم شهداء، يتخذهم جل وعلا ليكونوا عنده، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص للمؤمنين، ليتبين الصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله الذين آمنوا، فالجهاد تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. الجهاد كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من منافع الجهاد في سبيل الله جل وعلا أيضًا أنه يؤلف القلوب، وأنه يجمع الكلمة، وأنه يوحد الصفوف، فكم ائتلفت من قلوب وكم توحدت من صفوف بالجهاد في سبيل الله. فكما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وإن هذه الأمة متى جاهدت عدوها ألف الله تعالى بين قلوبهم، فإذا تركوا الجهاد شغل بعضهم ببعض. وهذا والله واقع ملموس، قد كانت الفئات متقاتلة متناحرة، كل فئة تكيد للأخرى، كل فئة تعادي الفئة الأخرى في بلاد المسلمين وفي أوساط المسلمين. فيسر الله تعالى بالجهاد في سبيل الله الذي به اجتمعت القلوب، والذي به توحدت الصفوف، والذي به توجهت جميع الجهود إلى قتال هذا العدو الصائل، فهو فضل من الله تعالى على المسلمين، يجمع به كلمتهم، يؤلف به بين قلوبهم. وهذا والله من أعظم المنافع وأكبر الثمار، أن تجتمع كلمة المسلمين. وهكذا من فوائده ومنافعه الأجور العظيمة والدرجات العالية، فكم تعدد من درجات وأجور وحسنات الجهاد والرباط. جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعه. قال: يا رسول الله، ما يعدله؟ قال: أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تصوم دائما ولا تفطر، وأن تقوم دائما ولا تفتر حتى يرجع المجاهد من سبيل الله؟ قال: لا. قال: إذن لا تستطيعونه، لا تستطيعونه. ذروة سنام الإسلام، أعلى أعمال الإسلام، به يعز الله الإسلام ويرفع به الإسلام. أيها الناس، لا بد من الصبر، والله إنها حرب عقائدية، إما أن يثبت الإسلام وإما أن يمحى الإسلام. إنها حرب ليست سياسية، ليست مناطقية، ليست لمسؤولية، إنها حرب لأجل الدين. إما أن يثبت الإسلام وأن يدافع عنه المسلمون، وإما أن يمحى الإسلام وأن يستبدل بملة الرفض الاثني عشرية التي لا تعترف بقرآننا، بل تعتقد أنه ناقص مغير مبدل، والتي لا تعترف بسنة نبينا بل يعتقدون أنها مكذوبة، والذين لا يعترفون بصحابة نبينا ولا بأمهات المؤمنين ولا بخير القرون من السلف الصالحين، بل هم عندهم كفرة مرتدون خارجون عن ملة الإسلام. أي أمر يبقى للمسلمين مع مثل هذه الطائفة؟ إنها حرب لمحو الدين، إنها حرب لاستبدال الإسلام بملة المجوس التي يريدون تثبيتها بين المسلمين. فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض الاثني عشرية. هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم. فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم. فهم خدم لليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم، أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير، حتى يقول العلماء الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود. ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد إلا ركبوا على الرافضة. من مئات السنين، وليس من اليوم، ولا يخفى على المسلمين ما صنعه ابن العلقمي الرافضي وزير الدولة العباسية في أيام التتر، وكيف أدخلهم إلى بلاد المسلمين حتى قتل أكثر من 1000 مسلم، أي نحو 1,000,000 مسلم، بسبب تعاون الرافضة مع اليهود على المسلمين. فاستعينوا بالله جل وعلا على الجهاد في سبيل الله والرباط، فهو بلاء، بلاء نزل بالمسلمين، لا بد من الصبر عليه، لا بد من احتساب الأجر. ابتلي المسلمون بهؤلاء الأعداء، لم يقر لهم قرار ولم يهدى لهم بال من نحو 15 عاما، وهم يقتلون المسلمين، يفتكون بهم، يزحفون على البلاد من بلد إلى بلد. كل ذلك والله لأجل تغيير الدين، لأجل تثبيت ملة الرفض الاثني عشرية في أوساط المسلمين. فلا قرآن ولا سنة ولا صحابة ولا تابعين مع هؤلاء الناس، كل هؤلاء لا مقام لهم ولا بقاء لهم، وإن كذبوا وإن ادعوا وإن أظهروا في إعلامهم أنهم مع القرآن، فكل هذا من التقية التي هي أصل أصيل في الملة الرافضية. فبناء دينهم على التقية وعلى التستر، حتى يتسنى لهم الأمر فيسعوا في تثبيت دينهم وملة التي يدعون إليها. وانظروا بلاد الرافضة التي سيطروا عليها، انمحى منها اسم الإسلام بعد أن كانت بلادا إسلامية إلا بالنزر اليسير، بالنزر اليسير الذي لا يكاد يفرق في ذلك بين مثل هذه البقاع والدول وبقاع الكفر ودول الكفر. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا. فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجاهد، ابن 60 سنة وأكثر من 60 سنة وهو يغزو. ألم يغزو غزوة الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ ألم يغزو غزوة حنين بعد الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ أكثر من 60 عاما وهو في الجهاد وفي الغزو في سبيل الله حتى توفاه الله. فهذه الحياة حياة عقيدة وحياة جهاد. يموت المسلم على عقيدته وعلى الإسلام الذي فطره الله سبحانه وتعالى عليه. والحياة الحقيقية والموطن الحقيقي هو الدار الآخرة، هي دار الراحة، دار النعيم، دار السكون. أما الدنيا فليست والله بدار سكون. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقي المسلمين من شره، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اخذلهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم فشل مخططاتهم، اللهم انصر إخواننا المرابطين في سبيله، اللهم أيدهم بتأييده، اللهم أعنهم وارزقهم صبرا يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم وسلمهم وغنمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس. الخروج أي للسفر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب رضي الله عنه، وكان قائد كعب من بنيه، قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو كثير فجلى للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد وعن يونس هو معطوف على الإسناد الأول أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس وعن يونس أي بالإسناد السابق ليس معلقا وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس قال حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. هذا الباب تضمن مسألتين. المسألة الأولى إذا أراد غزوة ورى بغيرها، والمسألة الثانية استحباب الخروج يوم الخميس. أما المسألة الأولى فهي من الحنكة في الحرب ومن التدبير الحسن ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فكان إذا يريد إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ومعنى ورى أي أوهم أنه يريد أن يغزو مكانا آخر لينتشر الخبر أنه يريد أن يغزو جهة كذا وكذا فيستعد أهل تلك الجهة ويتهيئون وهو لا يريدهم بل يغزو مكانا آخر يأتيهم وهم غافلون. فكان هذا من حسن سياسته صلى الله عليه وسلم في حروبه للمشركين. قال الحافظ قوله ورى أي سترى، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها أي ستر تلك الغزوة وأظهر أنه يريد غيرها، وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره، وأصله من الوري وهو ما يجعل وراء الإنسان، لأن من ورى بشيء كأنه جعله وراءه. وقيل هو في الحرب أخذ العدو على غرة أي غفلة. الحاصل أنه كان يشعر ويوهم أنه يريد أن يغزو مكان كذا وكذا، وفي الحقيقة لا يغزو ذلك المكان بل يغزو مكانا آخر، فيظهر شيئا وهو يريد شيئا غيره. وهذا من العمل بالأسباب، لأن العدو إذا علم أن الغزو إلى جهته تهيأ واستعد، فقد يحصل للمسلمين في قتال شدة لأنهم يأتون عدوا متهيئا. فمن حسن التدبير كان لا يصرح بالمكان الذي يريد غزوه إلا في غزوة تبوك، لأن السفر بعيد والحر شديد والعدو الذي سيواجه عدو كبير، فوضح للمسلمين أمرهم وأخبرهم بوضوح أين المكان الذي يريد غزوه لأجل يتهيأوا ويتأهبوا أهبة صحيحة. والباب الثاني في الخروج يوم الخميس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يسافر يوم الخميس. قد جاء في بعض الأحاديث أنه بركة وأن السفر يوم الخميس فيه بركة، ولكن الحديث ضعيف. فمن تيسر له السفر في يوم الخميس عملا بالسنة فذاك، وإلا فما تحتاج الإنسان إلى سفر جاز أن يسافر. هذا ما تضمنه هذا الباب. أخوني، يقول رجل توضأ وهو على وضوء، أي كان على وضوء فجدد الوضوء، ففي هذا الوضوء الذي هو التجديد نسي أن يغسل رجليه ثم صلى، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، لأنه لا يزال على وضوء، وهذا الذي فعله يكون تبرد به تبردا أو نظف بعض أعضائه إن كانت تحتاج تنظيف. ووضوء مرة ثانية لا ينقض الوضوء الأول، ليس معنى أن الوضوء الأول ينتقض، إنما ينتقض بشيء من النواقض المعلومة. وليس من نواقض الوضوء أن الإنسان يتوضأ وضوءا ثانيا، يدخل وضوء على وضوء، فصلاته صحيحة. بقي تجديد الوضوء أو كون الإنسان يتوضأ وهو على وضوء، هل يستحب ذلك؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن كان قد صلى بذلك الوضوء بعض الصلوات من فرض أو نفل فيستحب له أن يجدد الوضوء، أن يتوضأ وهو لا يزال على وضوء. إن كان قد صلى بالوضوء الأول فيتوضأ، وإن كان لم يصلي به قال فالأفضل أن يصلي بذلك الوضوء، فليس هناك دليل على تحري الوضوء والإنسان لا يزال على وضوء ولم يصلي به شيئا. بقي إذا أراد الحر شديد، أراد يتبرد، أو أراد تنظيف بعض أعضائه له ذلك. أخونا يقول الخروج دعوة، هل يستحب أن يكون يوم الخميس؟ أي سفر، إذا كان سفر سواء لدعوة أو لتجارة أو لزيارة، أي سفر أو لغزو. ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.

أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب

يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون

خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم.

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها

عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن

يزيدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به

من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن

من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا

وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله

طائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.

وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة

0: والله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون استبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.

0: الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
1: هذا أخ ذكر فائدة ترجمت من يسمى بفارس الإسلام وهو أحمد بن إسحاق السرماري منقول قال من سير النبلاء، وأظن قرأناها قبل أو لا، أظن قرأناها قبل ترجمة السرماري فارس الإسلام. فنقرأ ما ذكره، هي ترجمته ممتعة، كان شجاعا مجاهدا. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هو الإمام الزاهد العابد المجاهد، فارس الإسلام، أبو إسحاق أحمد ابن إسحاق، من أهل سرمارة من قرى بخارى. أدري بس فتح السين أو ضمها، سرماري. قال: كان أحد الثقات، وبشجاعته يضرب المثل. وذكر أنه حدث عنه البخاري في صحيحه. قال إبراهيم بن عفان البزاز: كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر بإسحاق السرماري، فقال: ما نعلم في الإسلام مثله. فخرجت فإذا أحيد رئيس المطوعة فأخبرته، فغضب ودخل على البخاري وسأله، فقال: ما كذا قلت؟ بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية مثله. وقال أبو صفوان أحد أولاده: دخلت على أبي يوما وهو يأكل وحده، فرأيت مائدة في مائدته عصفورا يأكل معه، فلما رآني طار. وقال أحمد بن إسحاق أي السرماري هذا الإمام: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال، ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، أي لا يتواضع أثناء القتال، يستحب أن يتفاخر وأن يظهر في مشيته القوة ونحو ذلك. مشى رجل متبخترا بين الصفوف في بعض الغزوات من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع، أي أمام الأعداء، أي فهي محبوبة إلى الله. قال: ينبغي أن يكون في عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها، وفي حملة الخنزير لا يولي دبره، وفي غارة الذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه آخر، وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي الثبات كالصخر، وفي الصبر كالحمار، يصبر يتحمل، وفي الوقاحة كالكلب لو دخل صيده النار لدخل خلفه، وفي التماس الفرصة كالديك. يعني جمع خصال القوة كلها. وقال إبراهيم بن شماس: كنت أكاتب أحمد بن إسحاق السرماري فكتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى فاكتب إلي. فكتبت إليه فقدم سمرقند فخرجنا، فلما علم جعبوي استقبلنا في عدة من جيوشه، فأقمنا عنده فعرض يوما جيشه، فمر رجل فعظمه وخلى عليه أي عظم هذا القائد من جيوشه. فسألني عنه السرماري فقلت هذا رجل مبارز يعد بألف فارس. قال أنا أبارز. فسكت. فقال جعبوي ما يقول هذا؟ قلت يقول كذا وكذا. قال لعله سكران لا يشعر، أي كيف يبارز هذا البطل. ولكن غدا نركب. فلما كان الغد ركبوا، فركب السرماري معه عمود في كمه، فقام بإزاء المبارز أي مقابله، فقصده فهرب أحمد أي السرماري حتى باعد من الجيش، ثم كر وضربه بالعمود قتله. وتبع إبراهيم بن شماس أنه كان سبق فلحق، وعلم جعبوي فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوه انتقاهم فأدركوه، فثبت تحت تل مختفيا حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد، وجعل يضرب بعموده من ورائه إلى أن قتل 49. وأمسك واحدا فقطع أنفه وأذني وأطلقه ليخبر. ثم بعد عامين توفي أحمد، وذهب ابن شماس في الفداء. فقال جعبويه من ذاك الذي قتل فرساننا؟ قال ذاك أحمد السرماري. قال فلم لم تحمله معك؟ قلت توفي. فصك في وجهي وقال لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيه 500 بردون. بردون هو نوع من الخيول العجمية ليست العربية. 10,000 شاه. وعن بكر بن منير قال رأيت السرماري أبيض الرأس واللحية ضخما، مات بقريتي فبلغ كراء الدابة إليها 10 دراهم، وخلف ديونا كثيرة إلى آخره. وقال عبيد بن واصل سمعت أحمد السرماري يقول وأخرج سيفه فقال أعلم يقينا أني قتلت به 1,000 تركي، وإن عشت قتلت به 1,000 أخرى، ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. وعن محمود بن سهل الكاتب قال كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكانا ورئيس العدو قاعد على صفة، فرمى السرماري سهما فغرزه في الصفة فأومأ الرئيس لينزعه، فرماه بسهم آخر خاط يده أي ثبت يده في الأرض، فتطاول الكافر لينزعه من يده فرماه بسهم ثالث في نحره فانهزم العدو وكان الفتح. قال الذهبي أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم، فإنه كان مع فرط شجاعته من العلماء العاملين العباد. قال ولده أبو صفوان وهب المأمون لأبي 30,000 10 أفراس وجارية فلم يقبلها رحمه الله. فارس الإسلام كان يلقب أحمد ابن إسحاق السرماري. أيضا يذكرون الشجاعة الكثيرة عن إمام آخر من الأئمة هو الدمياطي صاحب كتاب مشارع الأشواق الذي كنا نقرأ فيه في الدرس بنور عشاء قبل 2 سنين وأكثر، مشارع الأشواق ومصارع العشاق في الجهاد وفضائله. قالوا ألف هذا الكتاب فلما جاء بعض الغزاة على بلاد مصر خرج وأبلى بلاء عظيما وقتل شهيدا في تلك المعركة. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عنه ابن القيم شيئا عجبا في حرب التتار الذين أفسدوا في الأرض، وكان شيخ الإسلام رحمه الله أشد الناس ثباتا، فلما دخلوا إلى دمشق جاءوا إلى دمشق يريدون الدخول إليها، جاء شيخ الإسلام إلى الوالي وقال انظر أخطر مكان في الجيش فضعني فيه. قال ضعني موضع الموت. قال فأتى به إلى موضع الموت فقال له هذا موضع الموت. فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه يدعو، ثم كبر ورفع صوته بالتكبير وقوى عزائم الناس، وكان يحلف بالله لا يستثني أنهم منصورون. قال: قوى قلب الخليفة يحلف بالله ولا يستثني أنهم منصورون. قال: فتقدم وهو يكبر فهزم الله تعالى العدو، وقتل منهم أعداد كثيرة في بلاد الشام. ذكر هذا ليس ابن القيم، ذكره ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله، كتاب المفرد له. وكثير من العلماء، ابن المبارك كان يغزو عاما يرابط في الثغور وعاما يحج. الإمام المقدسي صاحب عمدة الأحكام وصاحب كتاب الاقتصاد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كان من المرابطين، تقرأ عليه الأجزاء وهو مرابط في الثغر، أجزاء العلمية والكتب. وكثير من الأئمة، فنقول نسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. فنسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. وإن حصل شيء من ذلك وقدر الله تعالى شيء من ذلك، فوالله إن الإنسان لا يموت قبل أجله، سواء تشجع أو جبن، أقدم وكر أو تأخر، هو أجل كتبه الله له، لا يمكن تتقدم عن هذا الأجل ولا ساعة واحدة، ولا يمكن تتأخر عنه ولا ساعة واحدة. إذن فلا داعي للإنسان أنه يخاف من شيء في هذه الدنيا، لا، لا يخاف ولا يجبن ولا يرهب من شيء، ما يكون إلا ما قدر الله. يكون من أشجع الناس وأكرم الناس وأسخى الناس وأقوى الناس وأشد الناس استبسالا، والأمر بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإنسان حياته وموته بيد الله. فنسأل الله تعالى العافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما

الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, اعلموا أن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أيها الناس, يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا عباده المؤمنين

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بردة أخذها من الغنيمة. وفي صحيح مسلم عن عدي بن عميرة قال: خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، من استعملناه على عمل، من وكلناه بمهمة ومن وكلناه بعمل، فكتمنا مخيط، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل أسود من الأنصار قال: يا رسول الله، هذا عملك الذي وكلتني به، اعفني عنه واتركني منه. قال: ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فيا خيبة الله ويا حسرة الله، من سرق ومن كتم ومن غل مما لغيره فيه حق، يسرق الحديد، يكتم حديد، يكتم سلاح، يكتم ذخيرة وباروتا يحرق بها يوم القيامة والعياذ بالله. احذر أخي المسلم أن يكون نيتك في هذا الأمر، وأن يكون همك في هذا المقصد، فإنه ذنب عظيم. اعمل لله وابذل لله، فإن أعطيت شيئا بطيبة من نفسه من نفس المعطي أخذته، وإن لم تعط شيئا كان عمله وبذلك واجتهادك في سبيل الله جل وعلا لا يضيع عنك منه شيء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، وإن مما ينبه عليه أن من كان موسرًا أو كان تاجرًا أو كان ذا سعة أن يتقي الله جل وعلا في المعسرين وفي المحتاجين، فإن كثيرًا من الناس ربما مع ضيق الحرب وشدة القتال انقطعت أعمالهم وتعطلت أشغالهم، ومن الناس من قطعت مرتباتهم وغير ذلك من الأمور، وعلى من بسط الله جل وعلا له في أمره أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، فإن هذه الكربات من نفسها عن المؤمنين نفس الله عنه في كربات يوم القيامة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينجيه الله جل وعلا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وبنحوه عن حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان موسرا وكان يداين الناس وكان يقول لغلمانه وعماله: إذا أتيتم على معسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. وفي بعض الروايات أنه حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له كبير خير إلا أنه كان يداين الناس وكان يتجاوز عن المعسرين، فإذا لقيه الله يوم القيامة قال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي، تجاوز عن عبدي. وبعض الناس ربما قد سبقت له معاملة وكان وفيا أمينا ثقة، فربما ضاق عليه الحال واشتد به الأمر مع هذه الفتن، فوالله أن من سوء الخلق ومن عدم المعروف أن يرد مثل هذا الذي قد جرب وفاؤه وأمانته وصدقه ومعاملته الحسنة ثم يترك وتترك معاملته لضيق نزل به أو شدة أو عسر أصابه. يتقي الله جل وعلا من بسط الله له في أمره ويعامل الناس بالتجاوز عنهم وبالتيسير على معسرهم، لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه يوم القيامة. وهكذا على المسلمين أن يتعاونوا وأن تتضافر جهودهم، من كان عنده سلاح واستطاع أن يكف شرا عن المسلمين كف الشر عنهم، ومن لم يستطع بجسده بذله لمن كان مستطيعا وجهز من كان قادرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. من جهز غازيا يجهز لسلاحه ومؤنته وما يحتاجه كتب له أجر الغازي، ومن خلف غازيا في أهله، رب غاز في الثغور ومرابط في الجبهات، وربما أهله في حاجة أو في ضيق، فمن خلفه في أهله بخير كأنما غزا وكأنما فعل الغزو. وهكذا تتكاتف جهود الناس، هذا بماله وهذا بسلاحه وهذا بالطعام لمن كان غريبا. كم من الغرباء والله ربما قل طعامهم وربما جاعوا وهم في سبيل الله محتسبون للأجر من الله جل وعلا، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. عباد الله، علينا جميعا أن نتضافر نتعاون تتكاتف الجهود، عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأبشروا بالخير وأبشروا بالفرج ما دامت القلوب مع الله، وما دامت الكلمة مجتمعة، وما دامت القلوب متآلفة، وما دام الصف واحدا، بإذن الله جل وعلا أن كل شر سيزول وكل فتنة ستنطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، الله لا يحبهم ولا يعينهم ولا يوفقهم، بل هم في القهر، بل هم في الإذلال، بل هم في الإبعاد، بل هم في الهزيمة. أهم شيء أن نصلح أنفسنا وأن نصلح نياتنا، وأن تتضافر جهودنا، وأن تتحد كلمتنا، وأن يستقيم صفنا. هدفنا واحد ومقصدنا واحد وإرادتنا واحدة، دفع هذا العدو الذي يريد فساد الدين وفساد الوطن وفساد التجارات وفساد الأموال وانتهاك الأعراض، الذي يريد زرع الأحقاد والشقاق والعداوة بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والمنطقة الواحدة، فعلى الناس أن تتكاتف جهودهم، وما هي إلا أيام بإذن الله جل وعلا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، وحتى يرد الله جل وعلا كيد هؤلاء الأشرار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كف شر هؤلاء الأرفاض، اللهم كف شرهم وبأسهم عن المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم وبمن ناصرهم، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم، اللهم عليك بهم وبمن تجسس لهم، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيله، اللهم أيدهم بنصرك وتوفيقه، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم مكنهم من رقاب عدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.

ربكم واسألوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية، وقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله. الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ويذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات، أي في قول الله فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، سرايا متفرقين. ويقال واحد الثبات ثبه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا الباب في وجوب النفير في سبيل الله. والنفير معناه الخروج إلى قتال الكفار، وقد أمر الله تعالى به في هذه الآيات وفي هذا الحديث، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب من لم يحصل منهم نفير في سبيل الله، والذين يتثاقلون إلى الأرض. وما يجب منه الجهاد والنية، أي الجهاد في سبيل الله والنية في ذلك، في الهجرة وفي الجهاد. قال الحافظ رحمه الله: وقوله وما يجب من الجهاد والنية، أي بيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في ذلك. وللناس في الجهاد حالان، أي للمسلمين في الجهاد حالان. الحال الأولى: الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والحال الثانية: بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مأمورا به كل من أسلم أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليجاهد معه لينصر الإسلام. وعاتب الله تعالى المتخلفين عن الهجرة إلى رسوله، في ذلك الحال الذي كان يحتاج فيه إلى النصرة وإلى المساندة. قال الحافظ رحمه الله قال فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء وهما في مذهب الشافعي، وقال الماوردي كان عينا على المهاجرين دون غيرهم. قال الحافظ ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام. وقال السهيلي كان عينا على الأنصار دون غيرهم، ويؤيده مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على أن يؤوا رسول الله وينصروه. فخرج إذن من هذين القولين أنه كان واجبا على المهاجرين والأنصار عينيا، وفي حق غيرهم كان واجبا كفائيا. ثم نبه الحافظ أنه لم يكن عينيا في حق الجميع. قال ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، أي باغتها عدو، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء، لأن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤوه وينصروا في بلدهم. ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكر ابن إسحاق، فإنه كالصريح في ذلك، أي حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، قال سعد كأنك تعنينا يا رسول الله، أي الأنصار، ثم بيّن أنه لو أمرهم أن يذهبوا معه في أي مكان لذهبوا. وقيل كان عينيا في الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها، والتحقيق أنه كان عينيا على من عينه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ولو لم يخرج، أي ولو لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحالة الأولى اختار الحافظ أنه فرض عين على من عينه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه. وأما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فأكثر أهل العلم أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض الكافي سقط هذا الفرض عن الباقين. ولكن هناك حالات يصير فيها الجهاد فرضا عينيا، مما ذكره أهل العلم ما بوب عليه البخاري بوجوب النفير، أي إذا استنفر الإمام الناس، إمام المسلمين استنفرهم للجهاد ودعاهم للقتال، وإذا استنفرتم فانفروا، يصير واجبا عينيا. وكذلك إذا دهم العدو بلدا من بلدان المسلمين فإنه يتعين على من كان حاضرا في ذلك البلد أن يقاتل حتى يدفع هذا العدو، فإن اندفع سقط ذلك الواجب عنه. أيضا يصير عينيا في حق من حضر الصف الذي قد حضر القتال وبدأ القتال والتحم الصفان، لا يجوز له أن يفر أو يتخلف، صار في حق واجبا عينيا. إذن هذه صور كما ذكر أهل العلم يكون فيها الجهاد واجبا عينيا، أي على كل فرد بعينه، وإلا الأصل أن الجهاد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام صار واجبا كفائيا. وما يدل عليه وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله الخلاف في كم يجب إذا كان واجبا كفائيا، في كم يجب، هل يجب في السنة مرة أو أكثر من مرة أو يجب كلما أمكن المسلمين أن يجاهدوا جاهدوا. وقد قوى الحافظ هذا القول وأنه يجب كلما أمكن وكلما احتيج إليه. وذكر البخاري رحمه الله في الباب آيتين وحديث ابن عباس: انفروا خفافا وثقالا. خفافا وثقالا أي متهيئين وغير متهيئين، نشيطين وغير نشيطين، عزابا ومتأهلين، أي في حال يكون النفير عليكم خفيفا وفي حال يكون النفير عليكم ثقيلا. وهذا هو الشاهد من الآية. والآية الثانية: يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وهذا عتاب ولوم لمن يتأخر عن النفير بعد أن يدعى إليه. ثم قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وحديث عبد الله بن عباس: لا هجرة بعد الفتح. والمراد لا هجرة أي من مكة، لأن مكة قد صارت دار إسلام فلا هجرة منها، لأنه لا يهاجر من دار الإسلام، إنما الهجرة من ديار الكفر. قال العلماء: وفي هذا فائدة، أن مكة تبقى دار إسلام إلى الأبد. مكة تبقى دار إسلام إلى الأبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يوجد هجرة بعد الفتح، فقال لا هجرة بعد الفتح، أي لأن مكة ستصير دار إسلام فلا يهاجر من مكة بعد فتحها في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن جهاد ونية. بقي الجهاد، بقية النية في هذه الأعمال. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفركم الإمام دعاكم إلى الجهاد فأجيبوا هذه الدعوة وانفروا في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أخني يقول: هل يجوز إحراق الروافض؟ فإن هذا الفعل يفعل علي يستدل به الخوارج على تحريق، أما أثر علي هذا فليس فيه دليل، لأن ابن عباس رضي الله عنه أنكر عليه، ولما بلغه قول عبد الله بن عباس أعجبه، بل جاء عن علي قال: لو كان ذلك قبل أن أحرقهم، أي كنت لا أحرقهم. فأثر علي ليس فيه دليل، لكن يستدل الخوارج بحديث أنس في الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم يتبعون ذود الإبل، ذود الصدقة، الإبل الصدقة، فيشربون من ألبانها وأبوالها حين مرضوا فشربوا، فلما صحوا قتلوا الراعي وسمروا عينيه. وسمر العينين تحريق حديد، مسمار أو حديد، ثم يوضع في العينين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم، قتلهم وسمر أعينهم. استدل به بعضهم على جواز تحريق العدو إذا أحرق المسلمين، أي مقابل عمله. ومن أهل العلم من جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار ناسخا، قالوا: ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين أو بعث رجالا من أصحابه فقال: إذا وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من المشركين فأحرقوهما، كان أمرهم بذلك أولا. ثم لما أرادوا الخروج قال إني كنت قلت لكم إن وجدتم فلانا وفلان فأحرقوهما وإنه لا يعذب بالنار إلا الله، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. فقالوا هذا الحديث فاقتلوهما ناسخ لما سواه، على أن حديث سمر العينين ليس فيه إحراق كامل أو فيه إحراق جزء، إنما فيه شبه الكي، تحمية شيء من الحديد ويوضع في العين، فليس إحراقا بمعنى إحراق الجسد ونحو، إنما هو شيء شبه الكي. وقد مرت معنا هذه الأبواب، الباب الأول والباب الثاني في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، بوب على باب تحريم التحريق بالنار، ثم ذكر بابا قال في من حرق العدو إذا حرقوا المسلمين، واستدل بحديث أنس في سمر النبي صلى الله عليه وسلم عينهم. وحديث النهي عن الإحراق أوضح، لأن السمر ليس في إحراق، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى بعد أن كان أذن في الإحراق نهى عنه. أخ يقول: من هم أئمة الرافضة الاثني عشر الذين يعتبرون بهم؟ قال: نسمع كثيرا بالاثني عشرية ولا نعلم من هم. أولهم علي، وبعد علي ابنه الحسين، وبعد الحسين ابنه علي بن الحسين الذي يلقب بزين العابدين، وبعد محمد بن علي الذي يلقب بالباقر، وبعده جعفر بن محمد الذي يلقب بالصادق، وبعده أئمة آخرون الكاظم والباقر، ذكرهم ابن كثير في البداية والنهاية لمن أحب مراجعة، وآخرهم هو من محمد بن الحسن العسكري. ومنهم كثير منهم أئمة هدى وعلماء ضد ما يعتقده الرافضة ومخالفون للرافضة ومبغضون للرافضة، كما قال علي بن الحسين حين أتوه أو زيد بن علي فقالوا له أرفض أبا بكر وعمر وتبر منهم، قال: لا أرفضهم، هما وزيرا جدي ولا أتبر منهم. وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. فلئم هؤلاء مخالفون للرافضة وليسوا على طريقتهم ولا على بدعهم وكفرياتهم، فلا يظن أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر هم موافقون للرافضة، لا، بل كثير منهم من ذم الرافضة وقدح فيهم وعاداهم، حتى كان زين العابدين علي بن الحسين يقول: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. وعلي رضي الله عنه الذي أحرق الذين غلوا فيه في زمنه، أحرقهم بالنار وتبرأ منهم الأئمة. فالأئمة الاثني عشر كما سبق كثير منهم أئمة، فيهم صحابة وفيهم أئمة وعلماء تقاه هداه، بريئون من دين الرافضة وعقيدتهم، مع أن الرافضة يرون أن كلام هؤلاء الاثني عشر تستنبط منه الأحكام كما تستنبط من آيات القرآن، بل يهابون كلام بعض أئمتهم أكثر من كلام الله، كما قاله الخميني، قال: وإن لنصوص الأئمة قداسة، ونهاب بعض نصوص الأئمة بما لا نهاب به القرآن. وهذا من الكفر والردة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الباب في تحري أوقات معينة للقتال. الوقت الأول، وهو الذي جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القتال أول النهار لما في ذلك من التبكير ومن البركة التي ترجى في التبكير، وأيضا لأنه يحتمل أن يطول القتال فيبدأ فيه في أول النهار، حتى ولو طال القتال لا يزال النهار مستمرا، حتى لو طال القتال فإن النهار لا يزال مستمرا فيقاتل فيه. أيضا لما فيه من لطافة الجو وبرودته، ولا يكون فيه حر أو شمس تؤذي المقاتلين وتتعبهم. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى القتال أول النهار في مواطن كثيرة، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال إلى بعد الزوال. والسبب في ذلك أن بعد الزوال وقت صلاة، صلاة الظهر، فكانوا يطمعون أن يدعوا ثم يقومون بعد صلاتهم ودعائهم إلى القتال، فيكون قتالهم بعد القيام بطاعة وعبادة عظيمة وهي الصلاة، أيضا بعد دعائهم لله جل وعلا. إضافة إلى ذلك أن الجو يتلطف بعد الزوال ويبرد وتهب الريح كما جاء في حديث سنقرأه، أن ينتظر حتى تهب الرياح، وكان يتفاءل أن يحصل له نصر بالريح كما نصر بها أنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وهي الريح، وأهلكت عاد بالدبور وهي ريح أيضا. فإهلاك العدو أيضا نصر، نصره الله تعالى في يوم الأحزاب بالريح: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود
2: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهكذا في غزوات نصره الله تعالى بالريح. فإذن هذه أوقات مباركة للغزو وفيها فائدة عظيمة. قد ذكر الحافظ روايات تبين ذلك، نقرأ ما ذكره. قال رحمه الله: قوله باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال: أي لأن الرياح تهب غالبا بعد الزوال، فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط. أورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى ما ترجم به، لكن ليس فيه إذا لم يقاتل أول النهار، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه. فعند أحمد من وجه آخر عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. ولسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه. وللمصنف في الجزية من حديث النعمان بن مقرن قال: كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، أي الرياح، وتحضر الصلوات. الصلاة عبادة، والغزو بعد عبادة نصر. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من وجه آخر وفي روايتهم: حتى تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر. والمراد بالنصر أي بعد الطاعة والعبادة، أو ينزل النصر أي يستنزل النصر بالدعاء في الصلاة، فيحصل دعاء وإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء فينزل هنالك النصر. ويبين هذا حديث: إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. إذن الصلاة والدعاء نصر. إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فقوله حتى ينزل النصر أي حتى يصلوا، حتى يصلوا وحتى يدعو الله جل وعلا، وهذا هو النصر، الدعاء والصلاة. قال: فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء، وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك، والله أعلم. وقد أخرج الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه، لكن فيه انقطاع، ولفظه يوافق ما قلته. قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل، فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل. وكان يقال عند ذلك: تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. وإذا كان كثير من الأمراء يفضل الغزو بعد صلاة الجمعة مباشرة، يقول لأنهم يدعون، وأيضا المسلمون في مساجدهم وبلدانهم يدعون لجيوش المسلمين فيرجون بذلك النصر، كان عندهم تعلق بالله جل وعلا، وكان عندهم التماس النصر من الله سبحانه وتعالى، ويلتمسون النصر بطاعة الله، بالعبادة، بالدعاء. وإن فعلوا الأسباب المادية واتخذوها، إنما يفعلونها من باب أخذ الأسباب، وإلا فاعتمادهم أولا وآخرا على الله جل وعلا. أخ يقول: هل هناك دليل على عقد الكفن بثلاث عقد؟ أي الجنازة عند ساقه وعند رأسه وبطنه، إنما يعقد في هذه المواضع لأجل أن يلتم جسده، يوضع بقدمه لأجل أن تلتم قدمه، وعند بطنه لأجل أن يلم يديه، وعند رأسه كذلك، فهو يفعل للحاجة، لأنه يتحرى هذا بأنه عبادة أو بأنه بذاته لا بد منه، لكن يفعل هذا للحاجة، الحاجة داعية. فلو فعل 3 أو 4 أو 5 للحاجة فلا بأس. وأخ يقول: امرأة قتل زوجها وأولادها في يوم واحد في خصومة، أحد أبنائها الذين قتلوا له ولد وبنت، بعد موته تزوجت زوجته، فهل لأم هذا الزوج الذي قتل الحق في حضانة الولد والبنت؟ عمر البنت 4 سنوات والولد 5 سنوات، نعم لها الحق فيها، فالمرأة أمهم، أم هذا الولد والبنت، قد تزوجت وهي أحق بحضانة أولادها ما داموا في سن الحضانة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت تنتقل الحضانة من هذه المرأة التي هي أم هؤلاء الأولاد إلى أم الأب، ولها الحق في تربيتهم وحضانتهم، وهي مقدمة على أم الأم، أم الأب مقدمة في الحضانة على أم الأم، إلا إذا كان وجود الأطفال في عند بعض الحاضنين في فساد لدينهم أو أخلاقهم أو عقيدتهم أو صلاحهم واستقامتهم، فهذا تنتقل الحضانة إلى من يصون عليهم دينهم وأخلاقهم واستقامتهم. لكن من حيث الترتيب إذا تزوجت الأم فأم الأب أولى بالحضانة بعد ذلك، فتنتقل الحضانة إلى هذه الأم التي تسأل، أم المقتول، ولها الحق في ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وقال يوسف ابن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف، وقال شعبة أمية أو أبي، والصحيح أمية لأن أبي بن خلف قد ذكر، فالسابع أمية بن خلف. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، ولعنتهم. فقال: ما لك؟ قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت وعليكم. هذا الحديث في هذا الباب في الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. والزلزلة تنتج عنها الهزيمة، إذا حصلت لهم زلزلة رجفت قلوبهم وتزلزلت نفوسهم ينهزمون. ينبه البخاري رحمه الله بهذا الأمر وبهذا الباب على أنه من المشروع للمقاتلين ألا يغفلوا عن الدعاء بهزيمة المشركين وزلزلتهم، وأن يجعلوا هذا الأمر من الأمور المهمة عندهم، فإن الله تعالى يزلزل المشركين ويهزمهم بدعاء المؤمنين. هزمهم يوم بدر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل هؤلاء القتلى الذين سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائهم. وهكذا هزم الله المشركين يوم حنين حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاستنصر الله ودعا، وهكذا يوم ضاق عليهم الحال في غزوة الأحزاب وفي كل غزواته عليه الصلاة والسلام يستنصر الله، وكان إذا غزا يقول: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحاول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. فأمر دعاء المؤمنين على المشركين بالهزيمة والزلزلة من أهم الأمور في قتالهم، وينصر الله جل وعلا به المؤمنين. ذكر عدة أحاديث: ملأ الله بيوتهم وقبور النار، شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال الحافظ: وفيه الدعاء عليهم بأن يملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، وليس في الدعاء عليهم بالهزيمة، لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة، لأن في إحراق بيوتهم غاية التزلزل لنفوسهم. يعني في الدعاء بقول ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا يدعو أن يزلزلهم الله، وهذا بعده الهزيمة. والحديث الذي يليه: اللهم اشدد وطأتك على مضار، وهذا دعاء عليهم أن يهزمهم الله. وشدة الوطأة يدخل فيها الهزيمة لهم والزلزلة. قال الحافظ: فإن المراد بقال اشدد وطأتك أي اشدد عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد. اشدد عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد، ومن ذلك أن يهزموا ويزلزلوا. والحديث الذي يليه ثالث صريح: اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهكذا الذي يلي: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، أي أن يعاقبهم وأن ينتقم منهم. والحديث الذي يليه في قوله عليه الصلاة والسلام: وعليكم، في قول اليهود السام. ثم قال في بعض الطرق: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فيستجاب للمؤمنين فيهم، فيكون الموت عليهم ولا يستجاب دعاهم في المؤمنين. وقد مضى معنا في الأدب المفرد التنبيه على أن قوله وعليكم من الرواة من كان يرويها بدون واو عليكم، كما كان يرويها سفيان بن عيينة إذا حدث به يقول عليكم، لأنه كما سبق أن وعليكم إذا أثبتنا الواو السام عليكم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، أي يقتضي المشاركة علينا وعليكم. لكن لو قال عليكم أي عليكم وحدكم وليس علينا. وإذا كثير من شراح الحديث يقولون: وإن كانت ثابتة في الرواية إلا أن من حيث المعنى زائدة، أكثر الرواية يروونها بإثباتها وبعض الرواية روية بدون واو كرواية سفيان ابن عيينة رحمه الله، ولكن أكثرهم على أن من حيث المعنى زائدة لئلا يقتضي ذلك المشاركة، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم هم بالهلاك والموت ويرد هذا الأمر عليهم، وليس معنى يقول علينا وعليكم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: أنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

لا تمر عليه فترة إلا وفيها حروب، فيه حروب حتى كرهه كثير من الناس وتركوه وسافروا بلدان أخرى، ولا يزال فيه خير، لكن الحق أنه فيه البلوى كثير. والله المستعان، بعض الأوقات تقرأ في تاريخ اليمن وفي عام كذا حرب بين كذا وفي عام كذا حرب بين كذا وفي عام كذا، سائر الأعوام قل لا أن تجد 10 أعوام تخلو من الحروب، 20 عاما تخلو من الحروب هكذا. والله المستعان. ويعود السبب في ذلك والله أعلم إلى أمور. الأمر الأول قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الثاني نفاسة البلد، فإنه بلد نفيس ومنفوس، ويتنافس عليه كثير من الناس من الدول، وقد وقع في الاستعمار عدة مرات، بعضه استعمر من أجل نفاسته يحاولون السيطرة عليه. أجواءه خيراته فيه خير، خير دنيوي، بحاره أشجاره أنهاره، نعم، وخير أخروي من حيث أنه إيمان وحكمة، فيه إيمان، أهله فيهم إيمان فيهم حكمة، فيتنافس عليه بهذه الأمور لوجود الخير فيه الدنيوي والثناء الأخروي عليه. الأمر الذي يليه الفقر، في أزمنة يحصل فيها الفقر

لما فيه من الاختلاف. والله يقول لا تنازعوا وتفشلوا ذهب ريحكم، فإن التنازع يسبب الفشل ويذهب الريح، والريح والقوة. فمن مذهبات النعمة والقوة التنازع، ومن أشد ما يحصل التنازع بين الفرق. الآن مثلا تكون 50 فرقة، 20 فرقة، 100 فرقة، كل فرقة تنازع الأخرى، ولا يمكن لملمتها بما يسمى بالتعايش وهكذا، ما يمكن. إنما الذي يجمع العباد هو ربهم وكتابهم ودينهم سنة نبيهم والصراط المستقيم. فإذا ضبطوا هذا الجانب بإذن الله، وضبط لهم هذا الجانب، ضبط لهم خير الدنيا والآخرة. وإذا افتلتوا على هذا الجانب، والله لا ديمقراطية تجمعهم، ولا تعددية تجمعهم، ولا تحالف يجمعهم، ولا كذلك أيضا دول تجمعهم مهما كانت، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكونون طيب نحن مثلا نجتمع في كذا وسنفعل كذا واتفقنا في كذا، لكن الفكر يختلف مع الفكر، فيحصل من وراء ذلك التخذيل، وكل يترصد خذلان صاحبه. هيهات أن تجتمع القلوب مع اختلاف العقائد، ما يمكن، إنها عقيدة مغروسة في القلب. مهما كان، مهما قالوا مثلا أنت أسكت وهذا يسكت وتعايش وما إلى ذلك، لكن هذا يرى منكر في نظره، وهذا يرى ما يخالف عقيدته في نظره، وهذا فيكون مدعاة إلى خلخلة الأمور، وكل يتحيز إلى فئته. ومن هذه الأمور أيضا، هذه أشدها، تعتبر أشدها، وهي وجود الفرق، التشبه بالكافرين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم معروفة، التمزق والتشرذ على باطل. قال الله عز وجل لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريحون. فضرب التشبه بالكفار بأطنابه في أوساط اليمنيين للتغريب الحاصل فيه، يخرج من المدرسة، يخرج كذا، يعني تجد ربما كثير من الناس ما يرجع موظفا هنا إلا بعد أن يأخذ يعني دورة هناك وأعمال هناك، هذا أضر بكثير من الناس. على مستوى مدرس في الإنجليزية أو كذا، يأخذ دورة هناك وأعمال هناك ويرجع يدرس هنا، وهكذا طبيب، وهكذا أيضا بعض القيادات، وهكذا وهكذا أمور كثيرة. فأدى ذلك إلى شر على نظير الشر الذي هو حاصل هناك، اقتبس هنا. مما يليه وهو جانب مهم، جانب ضعف التوحيد بين جانب، بين كثير من الجوانب الأخرى التي لن تعتني بالتوحيد. في كل ربما مثلا الشرك موجود في القبور والأضرحة، والبدع موجودة، والشر حاصل ودون نكير، خلوهم. هذا يؤدي إلى عدم أمن الدنيا والآخرة، ولا يكون أمنا أبدا إلا بإقامة توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق توحيد الله يعني وعده الله بخير كثير في هذه الآيات وغيرها. ومن أخل بتوحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلت أموره كلها، خلخلت شؤونه كلها، فحصل ضعف في التوحيد. هذا الواقع لا ينكر. نعم، يقول لا إله إلا الله، يصلون، يصومون، كثير منهم الأصل البلد مسلم والله الحمد، إلا أنه يحصل من الشركيات ما يسبب النقمات. الشركية حصل، يحصل شركيات عند ابن العجيل، ابن علوان، فلان فلان، هود وما إلى ذلك، والصراخ حاصل، هذا لا يجوز، نحو هذا، ابعدوا هذا، ومن هنا يخاف الضرر. جانب آخر وهو جانب يعني مما

0: سبب البلاء في البلاد إضافة إلى ما تقدم وجود الجهل. والله الجهل شر كثير على الدنيا والآخرة. وجود الجهل قلة العلماء، إن وجد عالم هذا صوفي هذا شيعي هذا كذا هذا كذا، ما يعتنون بالمجتمعات. والله لا تطمع أن هذه الأصناف تربي المجتمعات تربية علمية صحيحة نافعة تخرجهم من الظلمات إلى النور وتبصرهم بدينهم وبحق ربهم ولي أمرهم، وتبصرهم كذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى في سائر الشؤون والجوانب.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة هيا للفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استو استو. استو استو.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين،

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: هذا الحديث أن موسى فقأ عين ملك الموت، قالوا هذا ليس من أخلاق الأنبياء، فمن رد عليهم؟ أولا، الروافض يكذبون بالسنة، فليسوا حول هذا الحديث فقط، بل هم ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون بها إلا ما وافق أهواءهم. وثانيا، هذا الحديث لا إشكال فيه، بل معناه واضح جدا، وأن ملك الموت دخل إلى موسى إلى بيته في صورة رجل، فموسى ظنه رجلا يعتدي عليه يريد أن يصل إليه بسوء، فدافع عن نفسه. فلما جاءه المرة الثانية بالبينة من الله تعالى وعلم أنه ملك الموت سلم له، فلا إشكال في الحديث. فلو أن إنسانا في بيته فدخل إليه رجل يقول سلم روحك أو اعطني روحك ولم يعلم أنه ملك الموت، لا شك أنه سيدافع عن نفسه. فلذا لما جاء المرة الثانية قال جئتك بالبينة من الله، ضع يدك على متن ثور تعيش كذا وكذا، فعلم أنه ملك الموت، قال فالآن إذن. فلا إشكال في هذا الحديث.
1: هلك هلك قوم هلك، إيرانهم وعراقهم ويمنهم وشامهم أينما كانوا قوم هلك. أي والله، نسأل الله أن يقطع دابرهم. الذي يظن أنهم يعني سيتركونه بعيد. قال بعض كبار المسؤولين والله يعني عندنا أخبار مؤكدة أنها لا تدخل كل قرية بعز عزيز أو ذل ذليل، يعني أنها ستدخل رافضة كل قرية، إما أن يقفوا أمامهم موقف الصمود والرجال ويهينوا الرافضة، والحمد لله يروحوا خلاص، الذين يرون أمام مثل الشيطان إذا استعدت منه خنس، وإما أن يتركوا لهم البلاد وشردوا بقوا يعبثون يفسدون، وإما أن يصير عندهم مثل أهل الذمة، يقتلون من شاءوا، يأسرون من شاءوا، يضربون من شاءوا، ويأخذون مال من شاءوا، ويسلبون من شاءوا. فهذا هو، ما هم تاركي خاصة بلاد صعدة كأن معهم عليها صكهم، كأن معهم عليها صك من إيران، ما هم تاركين أحد فيها إلا إما معهم وإلا عليهم هكذا. فليس إلا خياران، يعني إما أن يعيش الإنسان بعز وقوف أمام هؤلاء غير مبالي بهم ولا لهم شأن فعلا والله، وإما أنه يعني استدلهم على المراتب التي تقدم ذكرها. الحمد لله قد خمدوا والله الحمد، يعني الواقع أنهم يريدون أن يتغدوا بالقبائل، لكن القبائل تصبعوا بهم، يعني معناه أنهم ما نفذ نفوذهم على القبائل ولا حتى الدولة أيضا، يريدون أن يجعلوهم غدا، ولكن هم قالوا نحن ما زلت تريدون غدا، نخلكم صبوح، ما سيأتي وقت غداكم لما أتبقي منكم أحد. ثم لا تنسوا أن إيران جبانة، والله جبانة جبانة، أي والله، يعني إنما يتسللون لواذن الرافضة هكذا، بس خيانات ولا كذا، أما من حيث أنها تصادم وتهاجم وكذا للدول هي جبانة، يعني رعددة ومن هنا ومحاولة الدفع بأناس من جهة كذا، سواء بنصر الله من هنا، أحمدنا يعني حسن نصر الله من هناك أو الرافضة من هنا أو كذا، أما أنها يعني تصادم دول إسلامية وكذا جبانة، الآن تدفدف أو تشجع ولا هي جبانة جبانة.
2: كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل دماج في اليمن على ما يدفع عنهم كيد الكائدين وإذلال الرافضة المجرمين، وأن يوفق القبائل اليمنية لأنهم في دولة واحدة، لا حرج عليهم أن ينتصروا وينصروا المظلومين، والأمة العربية في السابق في الجاهلية ربما يتحالفون على نصرة المظلوم وقمع الظالم، كما في حلف الفجار الذي يقول النبي دعيت إلى مثله في الإسلام لفعلت. فأرجو من قبائل اليمن الذين يرون ما يحصل من الحوثيين الرافضة أن يهبوا لينصروا المظلومين ويرفعوا الظلم عنهم ويذلوا الظالمين. ثم هؤلاء الحوثيون ما الذي جعلهم يريدون أن يكونوا موضع قدم لعمائم طهران حتى فيدنسوا جزيرة العرب بضلالات مجوس فارس والشيعة التي هناك؟ فنسأل الله جل وعلا أن يحبط كيدهم ويحبط كيد من كل من يريد للأمة الإسلامية شرا، إنه جل وعلا مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه كتب على المؤمنين القتال، أي فرضه وأوجبه، فهو من فرائض الدين وواجباته، وقد يكون واجبا كفائيا، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وقد يكون واجبا عينيا على كل مسلم في أحوال يذكرها أهل العلم. فهو أمر مكتوب فرضه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. قال الله: وهو كره لكم، النفوس تكرهه لما فيه من مشقة، فيه ذهاب الأرواح، فيه سفك الدماء والجراح، فيه إنفاق الأموال، فيه الجهد الكبير، التعب والسهر والمشقة والجوع والعطش، فالنفوس تكرهه. ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم،
3: عسى أن تكرهوا شيئا من الأشياء وهو الخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا يعلم ما ينفعكم وما هو الخير لكم وما هو الذي فيه صلاحكم، فشرع لكم ما ينفعكم وما هو خير لكم في الدنيا والآخرة. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم أمر الله تعالى عباده المؤمنين في كتابه الكريم بالجهاد في سبيله والقتال للمشركين، كم حرضهم رب العالمين وحفزهم إلى ذلك وأمر بتحريضهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. في آيات كثيرة يحرض الله عباده على ذلك: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. حفزهم رب العالمين وحرضهم واستنفرهم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بعض الصحابة لما قرأ هذه الآية قال: أرى ربنا عز وجل يستنفرنا خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا أي شيوخا وشبانا، أقوياء وغير أقوياء. انفروا خفافا وثقالا في كتاب الزهد للإمام أحمد وعند ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن أنس قال: قرأ أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه سورة التوبة فلما أتى هذه الآية انفروا خفافا وثقالا قال: إني أرى ربنا عز وجل يستنفرنا شيوخا وشبانا ولم أسمعه عذر أحدا، أي بني جهزوني. فقال له بنوه: قد قاتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، وقاتلت مع أبي بكر حتى مات، وقاتلت مع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. قال: فأبى إلا أن يجهزوه، فجهزوه وغزوا في البحر فمات على السفينة ولم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام ولم يتغير جسده. رضي الله عن أبي طلحة الأنصاري في شيخوخته وكبر سنه سمع هذه الآية فلم يرضى بالجلوس. وكم من الآيات في كتاب الله يحفز الله تعالى عباده على هذه العبادة العظيمة لما فيها من المصالح لما فيها من المنافع. أخبر الله أنه لا يستوي القاعد والمجاهد إلا إذا كان القاعد قعد عن ضرر كعمى أو عرج أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار. قال الله سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منهم ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. لا يمكن أن يستوي من هو قاعد بدون عذر ومن هو مجاهد في سبيل الله. افتخر أناس بخدمتهم للبيت الحرام وسقايتهم للحجاج وقيامهم على الشعائر، فذكرهم الله أن الفضل الحقيقي في الجهاد في سبيل الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منهم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. لا يمكن أن يستوي من بذل نفسه وروحه ومهجته وبذل جهده ووقته وحياته في سبيل الله بمن هو خلاف ذلك. القرآن مليء بمثل ذلك من الحث والتحريض لما في الجهاد من المصالح، لما فيه من المنافع العظيمة. فالدين أغلى ما عندنا، الدين أغلى ما نملك، أغلى نعمة أنعم الله علينا به، فشرع الجهاد لحمايته وصيانته، وهذه من أعظم فوائده أن الجهاد لحفظ الدين. ولولا الجهاد في سبيل الله لتسلط الكفار والمشركون ولضاع دين المسلمين. الجهاد شرع لحفظ الإسلام وصيانته. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا ما شرعه الله من الجهاد والناس يدفع الله بعضهم ببعض لفسدت الأرض وامتلأت بالشرك بالله والكفر. وقال الله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا الجهاد لخرب الدين. فالجهاد قتل لحفظ الدين ونفي الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا الشرك، حتى لا يقع شرك في الأرض. قاتلوهم لصيانة الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إذن الجهاد لحفظ الدين، لدفع الشرك عن الأرض. ولذا كان المجاهد في سبيل الله الذي يستحق الفضائل هو الذي يقاتل لأجل الدين. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري وجاء عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر ويقاتل غضبا لقومه ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ منهم من يقاتل شجاعة، عنده شجاعة، عنده حب للحروب لا لأجل الله. منهم من يقاتل حمية لقومه وغضبا لأرضه ووطنه كما يزعم، ليس له هم في الدين. منهم من يقاتل للمغنم يريد المال، منهم من يقاتل ليذكر ليقول الناس إنه شجاع، منهم من يقاتل ليرى مكانه وينظر الناس إليه. من من هؤلاء في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الله أكبر. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ليعلو الإسلام ولا يعلو عليه شيء من الأديان، ليبقى الإسلام رافعا، ليبقى الإسلام مرتفعا شامخا. من قاتل كذلك فهو في سبيل الله، وأما من ليس كذلك فليس في سبيل الله. من فضائل الجهاد في سبيل الله أنه طريق العزة والكرامة للمسلمين، وأن عدم الجهاد في سبيل الله طريق الذل والهوان وطريق الهلكة. كلما جاهدوا في سبيل الله كلما أعزهم الله، كلما سلموا. إذا جاهدوا في سبيل الله سلموا، سلمت أرواحهم وأموالهم وبلدانهم وديارهم وأعراضهم. الجهاد سلامة. إذا تركوا الجهاد ذلوا وهانوا، وتسلط الكفار على أموالهم وأرواحهم وبلدانهم فهلكوا. ألم يقل الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ إن التهلكة في هذه الآية هي ترك الجهاد. جاء في سنن أبي داود والترمذي عن أسلم أبي عمران التجيبي رحمه الله قال: كنا في القسطنطينية غزاة في سبيل الله، فحمل رجل من المسلمين على صفوف الروم فدخل في أوساطهم، فقال بعض الناس: مهما ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، فينا نزلت هذه الآية. إنا معشر الأنصار لما نصر الله الإسلام وكثر أهله قال بعضنا لبعض: إننا قد جاهدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أموالنا ومزارعنا قد تلفت، فلو رجعنا وبقينا في أهلينا وأصلحنا أموالنا فقد جاء الله بالمسلمين وجاء بمن ينصر الدين. قال: فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فالتهلكة هي أن نبقى في أهالينا ونقبل على أموالنا فنصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. هذا والله الهلكة. لما؟ لأن الناس إذا لم يجاهدوا، إذا لم يعدوا في سبيل الله، أتاهم الكفار وهم ضعفاء فتسلطوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم وأذلوهم. لكن لو كانوا مجاهدين ومعدين في سبيل الله، وكان أولياء الأمور يعرفون عظمة هذا الأمر، لكانوا أعزة أقوياء يهابهم الأعداء وتساق إليهم الأموال من الكفار. انظر في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وأتباع التابعين لما كانوا أهل جهاد، سيق تاج كسرى وكنوز كسرى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الخراج أي الغلات من الأراضي والثمار تساق للمسلمين من أنحاء الأرض، من بلاد فارس والروم وما وراء النهر ومن السند والهند، تجلب الخيرات والأموال إلى المسلمين. عزة الجهاد. لما ترك المسلمون الجهاد ذلوا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذن الذل والهوان والضعف والفقر والقتل بترك الجهاد، والسلامة والرفعة والعز والغنى وكثرة المال بالجهاد في سبيل الله. كان عمر رضي الله عنه يعطي كل المسلمين عطاء، أي راتب بدون مقابل عمل، حتى الطفل أول ما تفطمه أمه من الرضاع يجعل له عمر عطاء في بيت المال. كل الأسرة حتى الأطفال يساق إليهم العطاء من بيت مال المسلمين. امتلأت بيوت أموال المسلمين بالكنوز والأموال حين جاهدوا في سبيل الله. اليوم انظر حال المسلمين: مستضعفين، ذليلين، تسلط عليهم الكفار، تحكموا في بلدانهم وأراضيهم وثرواتهم وخيراتهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله. فطريق العز الجهاد في سبيل الله، به أعز الله سلفنا، ولا عز لنا إلا بذلك. ولذا يرى أهل العلم أن من واجبات ولي الأمر أن يغزو بلاد الكفار أقل شيء مرة أو مرتين في السنة، يغزو يطلب الجهاد، يذهب إليها ولا يترك الجهاد. من فوائد الجهاد وفضائله أنه براءة من النفاق. لا يجتمع جهاد في سبيل الله بنية خالصة ونفاق أبدا، إنما يكون مع عدم الجهاد. قد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن المنافقين يخذلون عن الجهاد ويقعدون الناس عنه: قد يعلم الله المعوقين منكم، أي المثبطين للمؤمنين، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. لا يأتون البأس ولا يحضرون القتال، ومع ذلك يكسلون غيرهم ويعوقونهم عن الجهاد في سبيل الله. المنافق إذا خرج حياء من الناس كان مهموما، ظل يهم نفسه. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو لنا من الأمر شيء لم نخرج. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لخرجوا من بيوتهم ولبرزوا إلى المضاجع التي يقتلون فيها. وقال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. من كتب عليه الموت سيأتيه، وليس من خرج إلى الجهاد يموت، فلن يموت أحد إلا بأجله. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا، وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هؤلاء الذين يعوقون عن الجهاد ويقولون لا تنفروا في الحر، ذكرهم الله بعذاب الآخرة وأنه أشد حرا. إذن هذا شأن المنافقين. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو فعلا ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. فالجهاد في سبيل الله براءة من النفاق. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، من فضائل الجهاد وفوائده العظيمة أنه من أعظم الأعمال لاكتساب الحسنات الكثيرة. فالجهاد باب الأجر العظيم، باب الدرجات العالية، باب الحسنات العظيمة. ألم يقل الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. انظر إلى هذه الفوائد العظيمة. تجارة، سماه الله جل وعلا تجارة، وأخبر أنه سبيل النصر والتمكين والفتوحات، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال في رواية: لا أجده. ثم قال: أتستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر؟ وفي رواية قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانث بآيات الله، لا يفتر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. أجر عظيم. من الذي يستطيع يواصل الصيام والقيام؟ فالمجاهد في سبيل الله أعظم أجرا. في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن رجلا من المسلمين مر بشعب من الشعاب فوجد فيه عين ماء، فقال: لو اعتزلت في هذا الشعب وبقيت أعبد الله ولكن لا أفعل حتى أستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه، قال: لا تفعل، والله إن مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادته في بيته 70 عاما. مقام الواحد الذي يقوم في سبيل الله خير من عبادة 70 عاما. وعند ابن حبان والبياقي في الشعب بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في الرباط فسمعوا بفزعة فخرجوا إلى الساحل فلم يجدوا شيئا فقيل لهم ارجعوا فرجع الناس ووقف أبو هريرة مكانه. قال له بعض الناس ما لك واقف؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله عز وجل ولو سلم ولو لم يصبه شيء لكن وقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله، أو الروحة الغدوة الذهاب في أول النهار، والروحة الذهاب في آخر النهار خير من الدنيا وما فيها. إذن أجور عظيمة، حسنات كثيرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سواء قتل أو انتصر له الأجر العظيم. الجهاد في سبيل الله طريق الجنة والنجاة من النار، من أعظم الطرق للوصول إلى جنة الله والنجاة من النار الجهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي أن أرده إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. هذا ضمان من الله، تضمن الله جل وعلا بذلك لمن خرج بنية صحيحة لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، إحدى الحسنيين، إما نصر أو شهادة، أن أرده إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. وفي سنن أبي داود والترمذي عن معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة هذا وقت، تحلب الناقة ثم تترك وقتا يسيرا ثم تحلب مرة ثانية، فالوقت الذي بين الحلبتين هو الفواق، أي من قاتل في سبيل الله ولو هذا المقدار من الوقت ورجع إلى بيته سالما لم يصبه شيء وجبت له الجنة. إذن طريق الجنة في سبيل الله ولو لم يصبه شيء في الغزو، ولو لم يقتل، ولو لم يجرح، هكذا هو سبيل النجاة من النار. جاء في صحيح البخاري عن أبي جبر عبد الرحمن بن عبس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. لا يمكن لإنسان اغبرت قدماه في سبيل الله أن تمسه النار. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. لا يجتمع على العبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نجاة من النار وضمان بالجنة بهذه العبادة العظيمة لمن أخلص النية لله جل وعلا فيها. فكيف لا يتحفز مؤمن لذلك لهذا الأمر العظيم الذي فيه النصر.

0: جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فمن جهز غازيا أعطاه عدته وعتاده وما يجاهد به وما ينفقه على نفسه كتب الله له الغزو. ومن خلف غازيا في أهله بخير، خرج الغازي لنصرة الدين وآخر خلفه في أهله يرعاهم ويعطيهم ما يحتاجون فقد غزا. جاهد، لا يقوم الجهاد إلا بالتعاون. من استطاع بنفسه، ومن استطاع بماله، من استطاع بكلمته ولسانه، والله لو لم يجاهد المسلمون هذه الفئة الباغية الرافضة الزنادقة لأصابهم الضرر في الدين والدنيا. انظر إلى من سكتوا على الرافضة في بلاد اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الروافض، تضرروا في دينهم وفي دنياهم. دينهم ضيق عليه فيه، ضيق عليهم فيه، غيرت العقائد، بثت الشبهات، منعوا من المساجد، منعوا من العبادة، منعوا من حلق العلم، هكذا تضرروا في دنياهم، أخذت الأموال، والله سلبت أموال كثير من التجار وبكوا على أموالهم ولم يجدوا من ينصفهم، أخذت النساء من البيوت واعتدي عليهن، جند الأطفال الذين في المدارس وأدخلوا إلى الجبهات وأحرقوهم فيها. تضرر دينهم ودنياهم. لو لم يجاهد المسلمون هذه الفئة الباقية لخسروا الدين والدنيا، ولكن إذا جاهدوا في سبيل الله سلم لهم دينهم وسلمت لهم دنياهم مع ما يكتب الله لهم من الأجور والخيرات والحسنات العظيمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين على الرافضة المعتدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم قو عزائمهم، واكتب لهم النصر، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم، وكف شرهم وبأسهم عن الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: كان آخر ما قرأنا مسألة الخلافة وقول أهل السنة والجماعة في خلافة الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. جورة أي ظلمة، الجور هو الظلم. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. وإن رأوا منهم الميل عن العدل إلى الظلم والحيف. ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. وهذا أيضا من ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها. وهذه العقيدة وهذه المسألة من مسائل الاعتقاد

0: عامة أهل البدع يخالفون في هذه المسألة. من الخوارج والمعتزلة والروافض والجهمية بل والمبتدعة في أزمنتنا ومن أحزاب سياسية كلهم يخالفون أهل السنة والجماعة في هذا الأصل. فهذا الأصل تكاد تجزم أنه من أشهر أصول أهل السنة والجماعة في هذه الأزمنة وفي غيرها. وأول ما يزل الزال ممن يكون مع أهل السنة أو ينتمي إليهم في غالب الأحوال يزل في مثل هذه المسائل. فاسمع ما قال الإمام الصابوني رحمه الله إلى عقيدة السلف وأهل الحديث وأهل السنة في هذا الباب. قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. هذه المسألة الأولى، الصلاة خلف الأئمة. جاء في صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر دخل عليه عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: يا أمير المؤمنين، إنك إمام عامة، وقد نزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة. حاصر عثمان وصار بعض أولئك الخوارج يصلي بالناس، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. يسأل عثمان: كيف نصنع؟ قال: يا ابن أخي، الصلاة خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. أي صلي معهم ولا تترك الصلاة معهم. جاء أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أيضا في البخاري: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. بل قال الإمام أحمد وغيره من السلف قالوا: من ترك صلاة الجمعة والعيدين خلف الأئمة فهو مبتدع مخالف للسلف. فابن عمر كان يصلي وراء الحجاج، وأنس بن مالك كان يصلي وراء الحجاج، وغير من الصحابة كانوا يصلون وراء أئمة الظلم والجور ولا يعيدون الصلاة. بل جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح أنه كان يصلي الجمعة ثم ينصرف مباشرة. أو يقوم فيصلي في مكانه السنة مباشرة. فلمزه بعض الناس قالوا: عمران يعيد الصلاة، يرى الصلاة وراء هؤلاء باطلة، فيقوم أو يرجع إلى بيته ليعيد الصلاة. فبلغ ذلك عمران، فلما كان في الجمعة الآتية صلى الجمعة ثم احتبى بثوبه إلى أن أذن المؤذن للعصر ولم يقم من مكانه. بل إعادة الصلاة في هذا الحال يعتبر بدعة كما قاله الإمام أحمد وغيره من السلف. فالصلاة خلف الأئمة الجمعة والعيدين، وخص الجمعة والعيدين لأن هاتين الصلاتين كان يقوم بهما الأئمة، والمراد بالأئمة الخلفاء الأمراء، هم كانوا يقيمون الجمعة في البلد جمعة واحدة وعيد واحد، فيقوم به الأمير أو الخليفة فيصلي الناس وراء. فكان بعضهم يترك الصلاة خلف أولئك الأئمة فأنكر عليهم السلف. أنكر سفيان الثوري رحمه الله على الحسن ابن حي حين بلغه أنه يترك صلاة الجمعة خلف الإمام، وكان الإمام ظالما جائرا، فأنكر عليه سفيان. بل الإمام أحمد رحمه الله بدع من ترك ذلك كما في أصول السنة له، ونقرأ إن شاء الله بعض كلامه. بقي قوله وغيرهما من الصلوات، سائر الصلوات ليست كالجمعة والعيدين، بل جاء في عقيدة سفيان الثوري قال صلي حيث شئت خلف من ترضاه. إذا كانت هناك مساجد متعددة الإمام يقيم في مسجد أو من كلفه الإمام في مسجد وبقية الأئمة في مساجد أخرى في سائر الصلوات الخمس، صلي حيث شئت إلا إذا ترتب على الصلاة في مكان آخر مفسدة فإن صلاته وراء الإمام ولو الصلوات الخمس في هذا الحال أولى. والأئمة كلام كثير، ونقرأ بعض من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. نقل نقولا عن السلف كثيرة في الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، ذكر آثار كثيرة في الباب، ومما ذكر في ذلك ما جاء عن الإمام أحمد أنه سأله عبدوس ابن مالك العطار وروى عنه أنه قال صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى خلف من ولاه من الأمراء جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع وتدين بأنهما تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شك. قال وحكى حرب إجماع أهل العلم على ذلك في مسائله المشهورة، إجماع أهل العلم، وجاء فيها قال هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلا فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وهكذا في عقيدة سفيان الثوري التي أخرجها عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن شعيب بن حرب سأله عن العقيدة فذكرها له ثم قال يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، أي من الأئمة. قال شعيب قلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة، إلا قلنا إذا ترتب على هذا مفسدة. بأن يكون الإمام هو أمير الناس أو الخليفة فيرى تخلف فلان ممن له منزلة أو شهرة فيسيء به الظن فهنا يصلي وراءه، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الأمراء وهم يؤخرون الصلاة عن وقتها إلى آخر وقتها، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال صلوا معهم، قال صلوا الصلاة لوقتها. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها بحيث تكون كصلاة المنافقين قبل غروب الشمس العصر ويخشى عليه من البطلان. قالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال صلوا معهم، أو قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. والسبب في ذلك أنه خشي أن تحصل فتنة إذا تخلف الإنسان عن الصلاة وراءهم، لا سيما وأن الأئمة في ذلك الزمان كانوا هم أئمة الناس في الصلوات، في خطب الجمعة، في العيدين. ثم قال: ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. هذه المسألة الثانية، أنه إذا كان أمير الجهاد هو الإمام وإن كان فاجرا يجاهد تحت رايته، فمتى دعا الإمام إلى الجهاد فالجهاد شرعي صحيح تحت رايته وإن كان فاجرا ولم يكن برا طائعا ما دام أنه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه في منهاج السنة، قال: وذلك أن هذه طاعات وعبادات، الصلاة والجهاد طاعات، وإذا أراد الفاجر أو العاصي المقصر القيام بالطاعة فإنه يعان. قال: فلو أراد الفاجر إخراج زكاته نعينه في إخراج زكاته، ولو أراد الفاجر حج بيت الله نعينه في حج بيت الله. قال: فكذلك الأئمة إن دعت إلى الصلاة أو دعت إلى الجهاد أو الحج، قال: فإننا نقوم بذلك معهم، وهذا من عونهم على طاعة الله، فيجاهد معهم. بل الجهاد الذي يدعو إليه الإمام ويستنفر الناس إليه هو الجهاد الذي تنشرح به الصدور وتطيب به النفوس، ولا يكون في أي إشكال إذا كان في قتال الكفرة أو البغاة كما سيأتي. قال: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يدعون للولاة وللأئمة بالصلاح والتوفيق والإصلاح، وأن يوفقهم الله لبسط العدل في الرعية. وأيضا ذكر في هذا الكتاب جملة من الآثار عن السلف، منها عن الفضيل بن عياض عند أبي نعيم في الحلية بسند صحيح، أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام، لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ أي لماذا إذا علمت أن لك دعوة مستجابة تدعو بها للإمام؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، أي لم تجاوزني، يعود نفعها علي أنا فقط، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد، أي تعم صلاحه يعم الناس. فقام ابن المبارك فقبل جبهته وقال: يا معلم الخير، من يحسن هذا غيرك. وذكر أيضا عن الإمام أحمد، أخرجه الخلال في السنة، أنه قال: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي، وأرى ذلك واجبا علي. وقال أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. وهكذا نقل عن كثير من السلف، وهو إجماع، ونقل الإجماع في هذا الأمر. وذكر عن من عند البيهقي بإسناد صحيح في السنن عن القاسم بن مخيمرة قال: إنما زمانكم سلطانكم، إنما زمانكم سلطانكم، فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم، وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم. ونعم والله، فالدعاء له بالصلاح مهم، فإنه إذا صلح صلح البلاد والعباد، وإذا فسد فسدت البلاد والعباد. وأهل السنة يعتبرون هذا دينا وعقيدة ورثوها عن سلفهم، مع أن غير أهل السنة يرميهم في هذا بالنفاق، يقول: هؤلاء ينافقون الأئمة أو يداهنون، يرميهم بالمجاملة، وقد رمي بهذا السلف فلا تضرهم، وإلا فهذه عقيدة السلف، الصلاة خلف الأئمة وإقامة الجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والإصلاح، وأن يعينهم الله في بسط العدل في الرعية. قال: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن رأوا الأئمة مالوا إلى الظلم وتركوا العدل لا يرون الخروج عليهم بالسيف. لماذا؟ لأن المفسد من الخروج عليه بالسيف أكبر من المفسدة إن صبر على ظلمه. نعم، الصبر على ظلمه مفسدة، لكن هناك مفسدة أكبر منها إذا خرج الناس عليه وهو لا يزال مسلما، والدين كما هو معلوم مبني على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها مهما أمكن. وإذا تعارضت مفسدتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى ارتكبت المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى. فليس أهل السنة يقولون هذا باعتبار أنهم يجاملون الإمام أو يداهنونه أو جبنا أو خوفا، بل ينظرون إلى الواقع وإلى مصلحة الناس. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن خروج على بعض الأئمة نهى عن ذلك، قالوا: ظالم يظلم الناس. قال: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أي وإن كان يظلم الناس. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن أبي أوفى أنه دخل عليه بعض التابعين ابن جمهان فسأله فأمر بطاعة الأمير أو نحو ذلك، قال: إن السلطان يظلم الناس وإنه يفعل ويفعل. أو ذكر الحرورية قال: ما فعلت الحرورية قاتل الله الحرورية. كذا قال عبد الله بن أبي أوفى، قال: إن السلطان يفعل ويفعل ويظلم الناس. قال: يا ابن أخي، إن كان عندك نصح أو كلام فأته في بيته، فإن
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

لكن حال المسلمين في ذلك اليوم والله خير من حال المسلمين اليوم بمرات في الدين والدنيا. في الدنيا كان الناس في نعمة وكان باب الأعمال مفتوحة وكانت أمور الناس متيسرة، وفي الدين كان الخير فاشيا، كان العلم منتشرا. الآن دب الخوف، دب الفقر، دبت الحروب في بلدان المسلمين، فالواقع خير شاهد. فلذا أهل السنة يرون هذا عقيدة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يصعب حصرها، أحاديث جاوزت 50 حديثا في هذا الموضوع، من حثي عليه الصلاة والسلام على الصبر وتحذيره من الخروج على الأئمة لما يترتب على ذلك من الفساد. ثم قال: ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل. الفئة الباغية وإن لم يكونوا خوارج، فالخوارج يخرجون بأفكار وعقائد ويقاتلون الإمام، البغاة يخرجون للقتال والخروج على الإمام وشق عصا المسلمين، وإن لم يكن عندهم أفكار الخوارج ولا عقائد الخوارج. قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المسلمين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى أي بعد الصلح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا إذا كانت طائفة من المسلمين، كيف لو كان البغي على إمام المسلمين أو من يلي إمام المسلمين ومن ينتسب إليه؟ وهذا الأمر كما هو معلوم بضوابطه عند أهل العلم. فالشاهد أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة: ولعلك لا تكاد تجد أحدا يسلم في هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة إلا من تربى على يد أهل السنة والجماعة في هذا. والسنة والجماعة أن تدخلهم مثل هذه الدخائل، طريق الواقع أو التأثر بما حولهم، لا يضرون إلا هم يتكلمون بكلام الخوارج أو ينشرون ويرددون كلامهم،

0: أخي سأل الصلاة خلف الرافضة، لأن الصلاة خلف الرافضة لا تجوز، الرافضة كفار فلا يجوز الصلاة خلفهم. نتكلم في أئمة المسلمين، من؟ في أئمة الذين هم على الإسلام، كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. أما الرافضي فلا يجوز الصلاة خلفه.
1: أخ يقول هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل، فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاته يسبح ويحمد ويهلل هذا أفضل من أن يقرأ القرآن. ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها، فكل شيء في وقته. فالعلم عبادة عظيمة، والجهاد عبادة عظيمة، فإذا احتاج إلى المسلم إلى طالب أن يجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل، أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه الدين، فهذا أفضل، بدل أن يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا يقوم غيره بهذا المقام، تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون إلى متى نبقى نطلب العلم، فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول اطلب العلم واترك هذا الأمر لا تشغل نفسك به، سبحان الله سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط، ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرة من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان، المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين، كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف، فكل شيء في وقته هو الأفضل. والإنسان يقدر الأمور قدرها، فكيف
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا استووا.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سبحانه وتعالى ومن خلف عن هذه العبادة. فالله عز وجل أعلم بأمور عباده وبأحوالهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يجاهد يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى ببعثه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قدم الله جل وعلا في هذه الآية الأنفس على الأموال، وكثيرا ما يقدم المال على النفس في كتابه العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فإن الذين يبيعون أنفسهم لله عز وجل بذلك الثمن الباهظ الغالي الذي يسعى إليه أهل الإيمان، وهو جنة الرضوان ودار الخلد والكرامة، يبيع ذلك يشتري ذلك من الله عز وجل بالدفاع عن دينه والدفاع عن سنة نبيه وعن أولياء الله عز وجل. أيها المؤمنون عباد الله، لا ينبغي لنا أن نتغافل ولا أن نتأخر، ولو حتى إلى يوم السبت لا ينبغي لنا أن نتأخر ولا أن نتغافل، فإن الضر حاصل على الجميع، وإن الضر حاصل على أهل السنة في كل مكان. ولا تظن يا عبد الله أن هذا محصور على الروافض، فإن وراء ذلك أعداء الإسلام، فهم الذين يباركون ذلك، وهم الذين يشجعون ذلك، وهم الذين يدفعون ذلك من وراء وراء. أو ما سمعت الله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأنبه نفسي وإخواني ألا ننسى أمرا عظيما وأمرا جليلا، هو من أعظم أسباب النصر والتمكين، هو التضرع إلى الله ودعاؤه سبحانه في السراء والضراء والشدة والرخاء والليل والنهار، أن ينصر الله جل وعلا أهل دينه وعباده الموحدين وعباده المؤمنين أينما كانوا، وأن ينصر إخواننا طلاب العلم في دار الحديث بدمج، وأن يمكن لهم من رقاب الرافضة الأرجاس الأنجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد. فادعوا الله واجتهد عبد الله وتفرغ لعبادة الله عز وجل ودعائه، فهو القائل في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ويقول سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فاجتهد في الدعاء، فرب دعوة مظلوم يكشف الله عز وجل بها الغمة وينصر بها أولياء سبحانه وتعالى ويقهر بها أعداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقهر أعداء الإسلام من يهود ونصارى ورافضة، أن يقهرهم وأن يكسر شوكتهم وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يمكن لأوليائه وأن يعز أنصار دينه وأن يمكن لهم، وأن يحفظ إخواننا في دار الحديث بدمج، وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

لهو فليملل أو لا يستطيع أن يمل لهو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا

0: أنا أسأل الله أن يكسر شوكة الحوثي، أشغل الناس، لكن شغل في عبادة، والله إنه في عبادة. كسرة الحوثي إن شاء الله قريب سينكسر معه ذاك وذاك، سينكسرون معه من يدافعون عنه ولا يتمنون ذهابه، سينكسرون بإذن الله سبحانه وتعالى، سيفرحنا ربنا وسيجمع الله كلمة المسلمين في هذا الجهاد بإذن الله، ويكونون تحت قيادة واحدة وتحت ألفة وراية الألفة مظلة الألفة بإذن الله جل وعلا. من القائل؟ وقد أفادنا بعض إخواننا بها وهي فائدة جميلة. ومتى جاهدت الأمة عدوها ألف الله بين قلوبها، وإن تركت الجهاد شغل بعضها ببعض أو شغل بعضهم ببعض. ما عندك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومتى جاهدت الأمة عدوها ألف الله بين قلوبها وإن تركت الجهاد عدوها شغل بعضهم ببعض أو شغل بعضهم ببعض. هذا الواقع يا أخوان، والله هذا هو الواقع. فإن الأمة إذا تركت الجهاد تجد كل أحد مشغول بالثاني، وفتن والعياذ بالله يشعلوها. وإذا اجتمعوا في صف واحد على جهاد العدو تجد الألفة بينهم والتقارب بينهم والمحبة بينهم، والمحبة بينهم ربما يبغضوا، كان قبل أيام بين إحن وحروب بينهم ومكر ببعضهم البعض، ولا سيما في جانب السياسيين. فإذا اجتمعوا على شعيرة الجهاد ألف الله بين قلوبهم وجمعهم على كلمة سواء، واتجهوا إلى عدو واحد، اتجهوا إلى عدو واحد، وإن تركوا الجهاد كل واحد بعد الآخر يتكلم في الثاني ربما بالباطن في الباطن، ويمكر به ليصل إلى الكرسي الذي هو عليه، وفتن كبيرة بينهم وقتل وقتال. فهذا كلام عظيم يا أخوان، سأل به خبيرة، الرجل مستقرن الحوادث والرجل عالم بكثير من الأحوال، فيخرج منه مثل هذا الكلام. هذه نتيجة استقراء ونتيجة معرفة بالأدلة واطلاع على الأدلة قوي وفهم وغوص في فهم الأدلة، فخرج بهذه الفائدة التي تفيدنا بإذن الله في حياتنا، وأنه متى اجتمعت الأمة على عدوها أو متى اجتمعت الأمة على الجهاد ألف الله بين قلوبها وإن تركوا الجهاد شغل بعضهم ببعض. وهذا الذي نلاحظه الآن، فتجتمع الأمة على شيء واحد وكلهم ما فيش عندهم خلاص عنصرية، عنصرية عند المتجدرة فيهم لا زالت، عند المتجدرة فيهم حتى في هذا الوقت لا زالت العنصرية، والله العظيم شيء غريب غريب جدا جدا. نسأل الله أن يهديهم وأن يشفيهم من هذا المرض، هذا مرض في وقت الناس ما يحتاجون العنصرية الآن لا في أي نفع، لكن الآن ينبغي أن تنبذ وأن يتركها الناس، لأن العدو ما سيرحم أحدا. وهم لا زالوا على هذا الخبر الذي كم تكلمنا فيه وحذرنا منه، والناس لله الحمد جنوب يعني جنوبيها وشماليها كلهم اتجاه واحد، وتكبير وصراخ بالتكبير وفتح بعد فتح وسيطرة بعد سيطرة وإهانة للعدو بعد إهانة وإذلال لهم، يصرخون الآن ينددون يريدوا أصحابهم يدخلوا ينقذونهم من هذا الذي هم فيه، يصيحون وأنهم سيعودون للحوار سيعودون لغير ذلك. سبق السيف العدل، الصيف ضيعت اللبن، وأصلا ما في صلح مع الرافضة من أصله، الصلح كما قال لهم بعضهم سلموا السلاح وتكونوا مواطنين مثل غيركم فقط، هذا باعتبار من أبناء اليمن. وإلا الله يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولا أفسد من الرافضة، لا أفسد من الرافضة، فحقهم هذا الحكم في دين الله، لأنهم قد فعلوا عظائم في البلاد اليمنية، أنهم يفعل بهم ما أراد الله سبحانه، يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، حكم الله حازم وهو الرحيم سبحانه وتعالى، لكن حكم في محله لهؤلاء المجرمين، والحدود حكم في محلها للمجرمين. ما أعظم هذه الشريعة لو يعتنى بالإقامة بها لحصل خير كثير. ما رأيت رافضيا يرفع رأسه. دعوة دعوة دعوة، من يوقف هذه الدعوة؟ ما يوقفها إلا السيف، إلى الرفض وإلى تبديل العقائد في الأولاد صغار نحو 15 سنة، 12 سنة صغار، 12 سنة، ونحو شباب أيضا وكبار، كلهم ندوات ودورات وإلى آخر ذلك، ويخرج رافضيا قحا يسب الصحابة، يتطاول على أمنا، من دورة سنة، من دورة 6 أشهر، وإذا به سباب لأصحاب رسول الله. فساد عريض يحدثه الرافضة في البلاد اليمنية، فلا يشفي الغليل فيهم إلا السيف. والحمد لله قد حصل، وإن شاء الله لا يرفع عنهم، لا يرفع عنهم إلى آخر واحد منهم، والجزاء من جنس العمل. فلله در اليمنيين، والله كلمة واحدة واجتماع القبائل في الجهات تلك، صلى الله أن يحفظهم وأن يثبتهم. كارين على الحوثي جدا، مذلين له ومهينين له كما أهانهم وأخرجهم من دورهم ومن أماكنهم وسلب أموالهم وغير ذلك ما قد علمتم عن الحوثي وماذا فعل فيهم. فمن حقهم، من حقهم أن يقاتلوه ظلمهم. الله أمر بقتال الحوثي وأمثال الحوثي، وإن لم تكن النصوص من حوثي، النصوص عامة في الكفار، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الآن حصل الحمد لله شفاء صدور قوم مؤمنين بالإهانات وبالقتل والتشريد لهم، الآن التشريد، وعلى الباغي تدور الدوائر، التشريد الآن لهم. ارجعوا جبال مران وسيلاحقونهم إلى جبال مران إن شاء الله، مثل ما كانوا أول تلاحقهم الدولة، وأتوا بحسين بدر الدين من جبال مران، والله كانت الدولة قوية، ويلاحقون هؤلاء الجردان من مكان إلى مكان. فهانوهم أذلوهم، لكن جاءت الخيانات والبيعات بعد، وحصل بتقدير الله ما حصل، ولما كانت الكلمة مجتمعة حصل النصر. كم نحن مسرورون بهذه الهزائم التي تلاحق الرافضة وبهذا التشريد وهذا القتل. كم المسلم مرتاح لهذا، والذي يغضب لهذا يراجع إسلامه، الذي في نفسه شيء من الانتصارات هذه يراجع إسلامه، والله يخشى عليه، يخشى عليه أنه يحزن الرافضة وذهاب الرافضة. الله يستر. سبحان الله يا أخوان، أهل السنة ما هم سهلون. فالحوثي ما يخاف إلا من أهل العقيدة الصحيحة، قل هؤلاء لا شيء، كلما حصل سقوط في مكان انطلق الأسود إلى المكان الذي سقط، قاتلوه بإذن الله، قاتلوه بحول الله وقوة الله. اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل وبك أحاول، فينصرهم الله. تسمع التكبير ودوي التكبير، وتسمع الفرح بالنصر، وتسمع الخير من أولئك، ربما بعضهم حليق تأثر بجلسائي وتأثر بأهل السنة، ويسمع تكبيرهم ويسمع ذكرهم وتسبيحهم، ويسمع أيضا كذلك تعظيمهم لربهم يتأثر، وشكرهم لله سبحانه وتعالى يتأثر بهم العامي. هذا الجهاد دعوة إلى السنة، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الخير، وسيخرج أهل اليمن من هذا الجهاد بإذن الله، أهل السنة وأهل خير وأهل صلاح إن شاء الله. والله جمعهم في المطرح ذاك لحكمة، أشهرهم في المطرح حتى أشفى غليلهم اليوم في الحوثي. هم صابرون على الشمس تلك وعلى الحر الشديد حتى أذن الله سبحانه وتعالى لهم القتال وذهبوا يقاتلوا. افرحوا يا أهل السنة من غير أشر ومن غير بطر، افرحوا بنصر الله سبحانه وتعالى. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهو نصر من ذاك كان؟ الروم على من؟ على فارس المجوس. ويعتبر نصر نسبيا، فإن هؤلاء أهون من أولئك. كيف وأهل الإسلام ينتصرون على الكفار؟ الفرح أعظم، الفرح أعظم، وذاك إنما هو فرح ويعني نصر أولئك الروم على المجوس، لأنهم أقرب من حيث الدين ومن حيث الاعتراف بالله، وأنهم يعبدوا الله، أولئك يعبدوا النار، يعبدوا النار والعياذ بالله المجوس، وهؤلاء عندهم لا بأس شيء من التوحيد. وأهون شرا مع اجتماعهم في الشر، لكنهم أهون الشرين وأخف الضررين، وإلا هم فجرة ومثلثة بعضهم وغير ذلك، لكن ما يعترفون بوجود رب أصلا، يعبدوا النار. وهو قسم في المعنى في اللفظ.
1: أخ يقول: نحن قادمون على يوم عاشوراء، فمن سبب ضرب الشيعة لأنفسهم؟ ومن الذي قتل الحسين؟ وما هو المشروع في يوم عاشوراء؟ وما هو المحظور في هذا اليوم؟ سبب ضرب الشيعة لأنفسهم يقولون حزنا على الحسين أنه قتل في هذا اليوم، كذا يزعمون، وهذا إنما هو في الظاهر، وإلا فقصدهم الأكبر من ذلك هو تجميع الناس وترسيخ العقائد الرافضية في أذهانهم، فإنهم يستغلون هذه المواسم لا لشيء فيها، وإنما هو تلبيس من كبرائهم، وإلا فقصدهم الأكبر هو بث عقائدهم في مثل هذه الاجتماعات وترسيخ الولاء لهم وتعصيبهم على المذهب الرافضي. وفي بعض كلام الخميني زعيم الرافضة الاثني عشرية في هذا الزمن، لما سئل أن بعض الناس يقلل من شأن هذه المآتم والاجتماعات والاحتفالات، فنصح أتباع قال: لا تقلل من شأن هذه الأمور، قال: فكم من امرأة جادت بأبنائها إلى الجهاد، أي الجهاد على الرفض، حين حضرت هذه الاجتماعات، وكم من إنسان كان قد بدأ يشك فترسخت العقيدة في قلبه حين حضر هذه الاجتماعات، وكم من إنسان كان قد بدأ يبتعد فقوي ولاؤه حين حضر هذه الاجتماعات، ولذا تراهم يعتنون بهذا جدا، ولهم مواسم يحتفلون فيها ويجتمعون، والقصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الباطلة، يجتمعون في يوم عاشوراء يزعمون أنهم يبكون على الحسين، يجتمعون في يوم غدير قم الثامن عشر من شهر ذي الحجة يزعمون أن هذا اليوم هو اليوم الذي أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وآل البيت بالولاية، وهكذا لهم اجتماعات كثيرة يحدثونها، يجتمعون في المولد الثاني عشر من ربيع، واجتماعات كبيرة كثيرة يدعون الناس إليها، يعقدون لها المآثم والأحزان، كل هذه لقصد بث العقيدة الرافضية وإرجاع روح الولاء والمودة إلى نفوس الناس. قالوا: من الذي قتل الحسين؟ الحسين قتل بأمر من عبيد الله بن زياد الذي كان واليا، وقد أنكر عليه من كان حاضرا من الصحابة، كان ظالما، دخل عليه بعض الصحابة فقالوا له: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، الذي يحطم الناس ويشق عليهم. لما قتل الحسين كان يعبث به ويدخل بعد أن قطع رأسه، يدخل العصا في فمه ومن خريه، فأنكر عليه أنس رضي الله عنه وقال: تفعل هذا؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الثغر، وكان ظالما جائرا. أنكر عليه السلف فعلته. وكان الحسين قد كاتبه أهل العراق أنهم يبايعونه، فخرج إليهم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم شيعة الحسين، فخرج إليهم حين كاتبوا أنهم يبايعونه، فلما خرج إليهم تخلوا عنه وتركوه. فالحقيقة أنهم هم الذين أسلموه للقتل، ثم يبكون عليه كذبا وزورا، ويقول: ما هو المشروع في هذا اليوم وما هو المحذور؟ المشروع هو صيامه، والمحذور أن يفعل كفعل الشيعة من هذه المآثم والأحزان، وهكذا أن يفعل كفعل من كان يعظم هذا اليوم وهم اليهود، فإن اليهود يعظمون هذا اليوم ويتخذونه عيدا، لأنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فاليهود يتخذونه عيدا ويذبحون فيه الذبائح ويلبسون نساءهم الحلي والثياب الحسنة، وكلها بدع. فلا فرحة اليهود ولا مأتم الرافضة، وإنما يصام كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم دون إحداث أي شيء من ذلك، لا حزن ولا فرح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
2: فاحذروا معشر المسلمين الشيعة رافضة أو زيدية أو ما كانوا، فإنهم الكذب فيهم والنفاق أصل أصيل، النفاق أصل فيهم كما نقل على ذلك شيخ الإسلام اتفاق المسلمين. وأيضا إذا تمكنوا في بلد أفسدوا أهله، يفسدون عقيدتهم ويفسدون أمنهم ويقلقلون وضعهم، وفي فساد العقيدة فساد الدنيا والدين، فساد العقيدة فساد للدنيا والدين. وليسوا هادئين ولا ساكنين عن الدعوة بلسان الحال والمال والمقال، على مستوى نسائهم وعلى مستوى صغارهم وكبارهم، لا يرون لأحد مقدارا ولا رتبة أن يتولى من شؤون المسلمين شيئا، إنما يرون أن الحق هو حقهم، وأن الناس عدوا عليهم، وهم ساعون لاستلاب جميع ما بأيدي المسلمين من شؤون قضاء وحكم وإمامة وخطابة وسائر ما هو من شؤون المسلمين إليهم فقط. سيرة الرافضة سيرة سيئة مظلمة موبقة مهلكة، محفوفة بكل شر وشرك وبلاء ودمار وضيق صدر، وهكذا أيضا حقد وحسد على الإسلام وأهله. اقرأوا في ذلك مشابهتهم لليهود هناك مجلدان بعنوان بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. أخذ عن شيخ الإسلام من كتاب منهاج السنة وزاد على ذلك ببراهينه وتوثيقاته من كتبهم، وهذا الكتاب وغيره من هذه الكتب المصنفة فيهم تبين لكم ما عند هؤلاء من البلاء والشر. منهاج السنة لشيخ الإسلام وما كان من هذه الكتب. فاحذروا وفقكم الله تلبيساتهم، لا أشد تلبيسا ولا كذبا على وجه الأرض من الرافضة. حتى اليهود والنصارى وسائر الذين يعني معروف كفرهم ليسوا في الكذب مثل الرافضة، ليسوا يعتبرونه دينا، يبيحون الفروج بما يتعلق بالمتعة، يبيحون يستبيحون ما حرم الله على صفة أنه متعة، وهكذا يبيحون الدماء على أنهم عدا عليهم الناس سلبوه الملك وهؤلاء بغاه، ف فواجب استلام الملك منهم ولو أدى إلى إزهاق الأرواح وتخويف الطرقات وسائر الشر. ولعلكم قد علمتم ولا شك كما علم العالم بما حصل في دماج بأي ذنب قتلت نساء رجال أطفال دعاة يقتلون ويحاصرون ويمنعون ما أحل الله لهم 70 يوما بلا أي ذنب جرى. هذا قليل من كثير مما عليه هؤلاء من الظلم والبغي والعدوان والعقائد الفاسدة، فهم زنادقة، احذروهم وحذروا منهم واهجروهم. ولا يجوز مجرد الولاء لهم يعتبر نفاق. قال الله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فالرافضة الحوثيون زنادقة بفتوى أهل العلم واتفاقهم جماهيرهم وعامتهم على هذا القول أنهم زنادقة. فإذا واليته ولاؤك له أسوأ حالا من ولائك النصراني أو اليهودي. وقد علمت من كتاب الله أيها المسلم ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحذر من ولاء الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأي محادة أعظم في هذا العصر من محادة الكفار ومن محادة هؤلاء المنافقين الذين ما من بلد عدا عليه أمريكا ودول الكفر إلا ومهد لهم الرافضة. وها هم الآن ساعون جادون في التمهيد لكل بلاء يصل إلى اليمن لكل شر. فنسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يكفي المسلمين شرهم. هذه نصيحة نكررها على إخواننا والسامعين لما نرى من ضرر هؤلاء الخمينيين الإيرانيين. نحن الآن هؤلاء عبارة عن عملاء الهادي نقل الرفض من الرس وتابه لليمن، وهؤلاء نقلوا مذهب إيران من إيران وتو نقلوه إلى اليمن، مذهب إيراني بحت الذي يقول لك إنه زيدي في هذه الآونة ملبس، فتجده زيدي في النهار ومع بعض الناس وفي الليل إذا في حرب ولده مع الرافضة قاتل وهو راضي عنه. هذا غالب أحوالهم سواء في يعني الذين يقولون زيدية أو الذين يقولون إلا في منهجهم جارودي من زمن الشوكاني إلى الآن. نتواصى بتقوى الله وبالجد والاجتهاد في طلب العلم والتمسك بالسنة ومزيد من الإقبال على عبادة الله وطاعته بشتى أنواعها إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإلى هنا بارك الله فيكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم.

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأن

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض

يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما

جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا

هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا.

أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن

0: إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: الرافضة يصبرون على تعليم الأولاد الرافض، وترى ربما في بعض دوراتهم كما يخبرنا بعض الأخوة من تلك الأماكن مئات، ويصبرون على تعليمهم عقيدة باطلة. وأنت صاحب حق تعلم كلام الله وكلام رسوله وعقيدة السلف، ينبغي أن تكون أنشط. تلك التربية من الرافضة على العقائد الفاسدة لا يمكن أن تواجهها إلا تربية صحيحة، وإلا فسد المجتمع، فسد الجيل. فالرافضة إذا كانوا يربون على الرفض، لابد أن يوجد من أهل السنة الغيرة أن يربوا المسلمين على العقيدة السلفية والصبر على ذلك، وهذا من الجهاد، والله إنه من الجهاد في سبيل الله، حفاظ على عقيدة أمة. إن لم يقم بهذا الواجب أهل السنة، لا سيما وقد ساق الله تعالى لك الناس إلى بين يديك، ساق الله لك الشباب وطلبة العلم متفرغين متعطشين مجتهدين إلى بين يديك، ثم يحصل تقصير، هذا ذنب الذي يضيع الطلاب في مثل هذا الظرف. أين الحرقة التي في قلبه؟ في بعض الدورات الرافضية قالوا تخرج منها 1500 شاب نحو شهر أو 40 يوم، 1500 شاب ما بين سن 12 إلى 15، 1500. هؤلاء 1500 يفسدون دولة، إذا رجع كل واحد منهم يلقي أفكاره أفسدوا المجتمع. فلا بد من الصبر على تعليم كتاب الله وتعليم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم العقيدة الصحيحة. لا يستهين الإنسان بهذه الجهود، رب طالب شاب يأتي إلى مركز من مراكز السنة شهر أو شهرين ينفعه الله بهذه العقيدة حتى يموت، ينفعه الله بهذه العقيدة التي تلقاها حتى يموت، وهو على عقيدة السلف، على كلام الله وكلام رسوله بفهم سلف الأمة. هذا خير عظيم، فالصبر على ذلك والاجتهاد فيه من الأمور المهمة، ويجب على الإنسان أن يشعر بهذه المسؤولية. يجب على المدرس، مدرس حلقة القرآن، مدرس الدروس الخاصة، مدرس الأولاد، يشعر بهذا الأمر، وأن قيامه بهذا الأمر من الجهاد، من المعاونة والسعي في حفظ عقيدة الأمة التي سار عليها المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين سيتعلم الناس العقيدة؟ تظن المدارس تعلم العقيدة؟ والله ضعف إلى الغاية في تعليم العقيدة الصحيحة. أين سيتعلم الناس؟ الأسواق، ما بقي إلا مثل هذه الأماكن، وما بقي إلا الجهود التي يبذلها أهل العلم وطلبة العلم حين يخرجون بين الناس، هذه يجعل الله تعالى فيها ثمرة. هذا الجهد فيه حفظ لعقيدة الأمة، فيه حفظ لمبادئ الأمة المسلمة التي ساروا عليها من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. هذه الجهود التي تبذل هي حفظ لهذا الأمر من عبث العابثين الذين يعبثون بعقيدة المسلمين. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق، وأن يكون كل إنسان حاملا لهذه المسؤولية شاعرا بذلك، لا يكون متساهلا همه كيف يمضي هذا الوقت، لا، بل هم كيف ينفع، كيف يرسخ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح في قلوب المسلمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخدمة في الغزو. في نسخة باب فضل الخدمة، وشرح الحافظ يدل على الأول، باب الخدمة. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجت مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم أشار بيده إلى المدينة، قال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. وقال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل ابن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، فقال النبي: قال: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. امتهنوا أي في الخدمة، امتهنوا أنفسهم وعالجوا الأمور، بمعنى اشتغلوا بها، نصبوا الخيام أو الظل، وسقوا الإبل وعلفوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا الباب في الخدمة في الغزو. قال الحافظ: أي فضلها، فضل الخدمة في الغزو. فلو لم يكن الإنسان مثلا يقاتل وعنده سلاح واستطاع الخدمة، فهذا من الإعانة على الخير وعلى الجهاد. أيضا حتى ولو كان مقاتلا ينبغي أن يتعاون الجميع في خدمة بعضهم بعضا. وأنواع الخدمة كثيرة في الغزو: الخدمة بتهيئة الطعام أو تقديم شراب أو حفر مكان أو بناء موضع يتقي به المقاتلون أو تعليم من لا يعلم القتال وتدريب على ذلك، وغير ذلك من أنواع الخدمة التي يقوم بها. قال الحافظ: قال ابن أبي صفرة: فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام. قال الحافظ: قلت: وليس ذلك على عمومه،
1: وفيه الحظ على المعاونة في الجهاد، وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام، وأن الصيام في السفر جائز خلافا لمن قال لا ينعقد. وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع. فهذه الأحاديث فيها الترغيب في الخدمة في الغزو، وذكر ثلاثة أحاديث: حديث جرير، حديث أنس، قال صحبت جرير ابن عبد الله البجلي وهو سيد قومه وكبيرهم، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال أنس: فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. احتمل أن هذا الكلام من كلام ثابت، لأنه قد جاء في رواية أخرى قال: وجرير أكبر من أنس. فقال له أنس كما في رواية أخرى قال له: لا تفعل، أي لا تفعل ذلك، لا تخدمني. فقال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا، والمراد يصنعون شيئا أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا عظيما من الإكرام والتبجيل، لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. جاء في رواية أنه حلف، قال: فآليت، أي حلفت ألا أجد ألا أصحب منهم إلا خدمته، ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. والشاهد من خدمة جرير لأنس، وليس في أن هذا كان في الغزو، محتمل أنه كان في الغزو في غير ذلك، بل الظاهر أنه في غير غزو، لأنه الظاهر أن أنس صحب جريرا فقط وليس معهم وناس آخرون. ولذا قال الحافظ: قالوا في هذا الحديث فضل الأنصار وفضل جرير وتواضع ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها المصنف في غير مظنتها، وأليق المواضع بها المناقب. الحديث الثاني في خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج معه إلى خيبر: خرجت مع رسول الله التعب والإرهاق، وبقي المفطرون، بعثوا الركاب أي الإبل لقصد سقيها وعلفها، وامتهنوا أي امتهنوا أنفسهم بالخدمة، وعالجوا الأمور، قاموا بها، هيئوا للصائمين أمورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي كان في فطرهم قوة فقاموا بهذه الأعمال مع أنهم شاركوا الصائمين في الغزو، فأجر الغزو هم يستوون فيه، والصائمون فازوا بفضيلة الصوم، والمفطرون فازوا بأجر الخدمة في سبيل الله عز وجل. قال الحافظ: قوله ذهب الصائمون اليوم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي بالأجر الوافر، وليس المراد نقص أجر الصوام، أي ليس معناهم أنهم أخذوا أجر الصائمين، بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام. فلذلك قال بالأجر كل لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم، وسيأتي أبواب بعده أيضا في من حمل متاع صاحبه، كل هذا داخل في الخدمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد جرت سنة الله جل وعلا في خلقه وفي أرضه من لدن خلق آدم وأرسل الرسل، ومنذ أن وجد الشرك والباطل في الأرض والحق والباطل في صراع، والحق والباطل في مقاومة وفي مخالفة، وهذه سنة الله سبحانه في جميع أنبيائه ورسله الذين بعثهم إلى الأرض، أن وجد من الكفار ومن المشركين ومن المنافقين من يقف في وجوههم ومن يخالفهم فيما جاءوا به ودعوا إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى على نفسه أن العاقبة للمتقين، وأن النصر والتمكين لهذا الدين مهما كثر الأعداء والمخالفون، ومهما اشتدت الظروف، ومهما صعبت الأزمات، فإن الله جل وعلا ناصر دينه، وناصر عباده المؤمنين، وناصر من نصر هذا الدين العظيم. وهذا حق أوجبه الله جل وعلا على نفسه، كما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحق على الله أن ينصر عباده المؤمنين في هذه الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه وعود من الله سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين، ووعد الله حق، ومن أوفى بعهده من الله؟ من هو الذي يكون أشد وفاء بالعهد من الله سبحانه وتعالى؟ وقد وعد الله المؤمنين بالنصر والتمكين في هذه الحياة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. واعلموا أن الله جل وعلا جعل للأشياء أسبابا، فجعل للنصر أسبابا، وللهزيمة والخذلان أسبابا، فمن أسباب النصر ومن أعظم ذلك نصرة دين الله ونصرة عباد الله المؤمنين. فمن كان قتاله لنصرة الدين ولنصرة الإسلام والمسلمين فقد تكفل الله بنصرته وإعزازه وإعلائه. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد من الله بنصر من نصره. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قسم من الله سبحانه، أقسم أنه سينصر من نصر دينه، ولينصرن الله من ينصره.

0: الله لقوي عزيز، ختم الآية بقوته وعزته. ومن أعظم عزة من الله؟ ومن أشد قوة من الله؟ فكل قوة بجانب قوة الله ضعف وخور، وكل عزة بجانب عزة الله ذل وهزيمة. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يظهره على الدين كله كي يعليه ويجعله هو العالي وهو المنصور على جميع الأديان. فليكن نيتنا وعملنا وجهادنا لنصرة دين الله، بذلك ينصرنا الله. مما ينصرنا الله جل وعلا به عدم الضعف وعدم الخور وعدم الوهن أمام العدو، بل تظهر له العزة والقوة والشجاعة والبطولة. فالضعف أمام الأعداء والوهن غير محمود، بل المحمود هو العزة والقوة والثبات والتماسك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما دمتم من أهل الإيمان فلا وهن ولا حزن، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم من أهل الإيمان فلكم العلو. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن أصابكم القتل والجروح والشدة فقد مس القوم مثل تلك القروح ومثل ذلك القتل ومثل تلك الشدة. وقال سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إياكم أن تضعفوا في طلبهم والجري وراءهم والسعي لقتلهم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن كان يصيبكم الألم والسهر والجوع والتعب والجروح والقتل فكذلك هم يصيبهم ذلك ويحصل لهم مثل ما يحصل لكم، ولكن أنتم امتزتم عنهم بأمر ليس عندهم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، ترجون المغفرة، ترجون النجاة، ترجون الشهادة أو النصر، وهم لا يرجون ذلك. هم يريدون الدنيا، يريدون المناصب، يريدون العلو، يريدون الفساد في الأرض. وأما أنتم فترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا، هذه وصية الله للمؤمنين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وقال سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ما دمتم على الإيمان وما دمتم على الحق. ولذا كان عمر رضي الله عنه يوم الحديبية يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا، على من أعطي الدنية في ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصبره لكونه لم يأذن الله له. فلا تهنوا وتبعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وما دام الله معك فمن الذي يقف بجانب الله؟ ومن الذي يتصدى لقوة الله؟ ومن الذي يقوم أمام عزته وجبروته ومعيته؟ والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إياك أيها المجاهد في سبيل الله، إياك والوهن، إياك والضعف، إياك والخور، بل كن في عزة وفي صلابة وفي ثبات. ولذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة يتبختر في مشيته في بعض الغزوات، والتبختر محرم بل من كبائر الذنوب، ولكنه في المعارك جائز بل أمر مطلوب. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا دجانة يتبختر في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية، إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، في موضع الحرب وأمام العدو الذي يكون المطلوب إظهار العزة وإظهار القوة وإظهار الشجاعة وعدم الوهن، وعدم الوهن وعدم الضعف وعدم الخور، مما يكون به النصر. ما أرشد الله إليه المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. تأمل هذه التوجيهات وهذه التوصيات من رب الأرض والسماوات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذه الوصية الأولى بالثبات، لا تتزحزح ولا تتحرك ولا تتقهقر. هو رجل وأنت رجل، عنده السلاح وعندك السلاح، وربما عندك الإيمان وليس عنده الإيمان، وعندك الثقة بالله والتوكل عليه ورجاء جنة الله ليس عنده ذلك. فعلى ما الضعف وعلى ما عدم الثبات اثبت في موقعك واصبر. إذا ثبت أرهبت العدو، إذا تزعزعت ضعف فرر، استغلها فرصة ونكل بك وعرف ضعفك وانهزامك وعدم قدرتك على اللقاء، ولكن ثباتك يضعفه، ولكن ثباتك يزيد في قوتك وإيمانك. كلما ثبت كلما ثبتك الله، وكلما ثبت أرهبت العدو، وكلما ثبت حققت النصر. فإياك أيها المجاهد وأيها المقاتل من الرجوع أو التقهقر أو الضعف وأنت قادر على المقاومة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الوصية الثانية: اذكروا الله كثيرا، أكثر من ذكر الله، من التكبير، من التهليل، من التسبيح، من قراءة القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل خيبر دخل وهو على بغلته وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يكبر ويعلو صوته بالتكبير حتى يرعب العدو، وحتى يفت في عضده، وحتى يدخل الهزيمة والرعب إلى قلبه ونفسه. واذكر الله كثيرا، اذكر الله كثيرا، فذكرك لله من عوامل الثبات، من عوامل الشجاعة، من عوامل النصر أن تكثر ذكر الله. وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، كن على طاعة لله، أدي الصلاة في وقتها، حافظ عليها بشروطها وأركانها وما شرعه الله فيها. هكذا كن على تناصح وخير وصبر، واعمل بطاعة الله بقدر ما تستطيع، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. إياكم الاختلاف، إياكم والتنازع، كونوا قلب رجل واحد. تحمل ما حصل من خطأ، تحمل ما حصل من إساءة، ما دام أنه لا يضر بالقوة ولا يضر بالقتال ولا يضر بالجيش المقاتلين، ما دمت تستطيع التحمل تحمل. وإياك أن تظهر النزاع والشقاق والضعف، فإنه خور وإنه وزيمة وإنه ذهاب للقوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبر واثبت وتحمل ما حصل لك سهر، اصبر. حصل لك جوع، اصبر، أنت في سبيل الله. هم يصبرون في سبيل الشيطان وأنت لا تصبر في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أيامه التي لقي العدو قام فخطب الناس وقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنى لقاء العدو. وأما ما دمت في معركة وفي أرض قتال وقد لقيت عدوك فالصبر الصبر، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كم والله من خذلان ومن هزيمة ومن ضعف وتقهقر بعدم الصبر، بعدم الصبر من جهة من الجهات. الناس على مأمن أن في هذه الجهة أناس مقاتلون وأنها مؤمنة، ثم لا يصبرون ولا يثبتون ولا يثبتون، فيجيء الضعف والخور والهزيمة والانكسار من قبلهم. ولكن الله يقول لعباده: واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا لم تصبر الله ليس معك، فإذا صبر وإن كان الظرف شديدا الله معك. واصبروا إن الله مع الصابرين، تصبر لحظات وتثبت فيها، تتنزل عليك معية الله وعونه وتثبيته وتسديده، لأن الله معك. وكما يقال: الشجاعة صبر ساعة، فالشجاعة كل الشجاعة هي في الصبر والثبات، ليست والله في كثرة ولا في غيرها من الأسباب، ولكنها في صبر وثبات وثقة بالله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر في نفسك وصابر عدوك ما استطعت إلى مصابرته سبيلا. كان الواحد من المؤمنين في أول الإسلام واجب عليه أن يصابر عشرة ويقف في وجوه عشرة، إن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. ثم خفف الله عنهم. وماذا كان التخفيف؟ كان الواحد يصابر اثنين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. الصابرون ولو كانوا قليلا هم المنصورون، هم الذين لهم معية الله وعونه وتوفيقه وتسديده. فاجعل نصب عينك الصبر والثبات حين لقاء الأعداء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، من أسباب النصر التي وعد الله جل وعلا بها التوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه. ثق بالله وتوكل عليه واعتمد على الله جل وعلا سبحانه الذي بيده الأمور، والذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما هددهم الناس ولما تجمعوا عليهم ماذا كان ردهم وماذا كان جوابهم؟ قال الله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أتتهم الإرجافات، أتاهم المنافقون، أتاهم الذين يريدون زعزعة الصفوف والإرجاف بين المقاتلين. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. جاءتكم القوة، جاءكم السلاح، جاءكم المدد، فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم هذا الوضع إيمانا، زادهم صلابة، زادهم ثباتا، وقالوا حسبنا الله هو كافينا، هو ناصرنا، هو مذهب عنا بأس الأعداء. قال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله ذو فضل عظيم، ما مسهم أي سوء ولا أي ضرر. ثم قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اتق بالله وتوكل عليه. ولذا تأمل صالوح لما كان مع نبي الله داود، ولما ذهب مع قومه لقتال جالوت وجنوده وكانوا قليل، ولما جاوزه أي جاوز النهر هو والذين آمنوا معه، قال المؤمنون: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا قدرة لنا على حرب جالوت وجنون جالوت. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، عندهم ثقة بالله وتوكل عليه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، برزوا لجالوت وجنودهم قليل العدد، التجأوا إلى الله وانصرفت قلوبهم إليه. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تأمل ثقتهم بالله والتجاههم إليه وتوكلهم عليه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله, هزموا أولئك العدو ومكنهم الله من كبيرهم وقائدهم وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فثق بالله وتوكل عليه واعتصم بالله جل وعلا سبحانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل يوما مع أصحابه وينقل الحجارة ويرتجز. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولاء أي الكفار قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويمد صوته أبينا أبينا. فنحن نقول كما قال نبينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا والله, إذا أرادوا فتنة أبينا. وعلينا أن نثق بالله وأن نلتجئ إليه وأن نثق بنصره وتمكينه وإعزازه. فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. ليكن أعمالنا وقتالنا كلها لله, ثقة بالله, اعتماد عليه, لجوءا إليه, دعاء, توكلا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم بدر هو الصحابة وهم نحو 317 رجلا ومعهم فرس أو فرسان, وجاء المشركون وعددهم 1000 ومعهم الفرسان ومعهم الرماح ومعهم الأتان والعدة. مكنهم الله من رقابهم. مات النبي ساترا يبكي ويرفع يديه ويناشد ربه, اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض, اللهم أناشدك نصرك, اللهم أنجز لي ما وعدتني. وأبو بكر يحتضن من ورائه ويقول يا رسول الله كفاك مناشدة لربك فإنه منجز لك ما وعده. فلما أصبح جعل يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر, هذا مقتل فلان وهذا مكان فيقتل فلان وهذا مصرع فلان. قال راوي الحديث والله والله ما جاوزوا تلك المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, قتلوا فيها وماتوا فيها. ثقة بالله واعتماد عليه وتوكل عليه. فلنكن كذلك ولنبشر بنصر الله وتمكينه. وعلينا بطاعة الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر, ولله عاقبة الأمور. فليشد بيننا في مواقعنا وفي جبهاتنا إقام الصلاة والمحافظة عليها وإيتاء الزكاة وبذل الصدقات والإيثار, ويحسن بعضنا إلى بعض وتزيد المحبة والتآلف والتقارب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأينا خطأ ننبه على الخطأ, إذا رأينا تقصيرا نبهنا على التقصير. نحن شيء واحد كلها جبهتنا في هذه المحافظة, مقصدنا واحد وعلونا واحد جمعنا هذا الدين، جمعنا الدفاع على ديننا وأعراضنا وبلدنا وما نحن فيه. فلنكن يدا واحدة كقلب رجل واحد في وجه هذا العدو الذي هو صائل على الدين وصائل على الأعراض وعلى الأموال وعلى البلدان. فوالله إن من الخطأ ومن الغفلة أن يأتي بعض المنافقين أو بعض المندسين يريد زعزعة الثقة ببعضنا البعض، أو يريد إثارة الفوضى وإثارة الفتن والمشاكل في أوساطنا ونحن صف واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تأمل للبناء، لا يمكن أن يكون بناء محكما إلا إذا ترابى. والله يحب من المؤمنين أن يكونوا كذلك في قتالهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بالنصر العاجل لنا على الروافض المعتدين. اللهم نناشدك نصرك العاجل، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا ويسر هدانا إلينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا، اللهم نصرك العاجل يا رب العالمين، اللهم عليك بالروافض المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم وأنصارهم وجواسيسهم، اللهم اقتلهم يا قوي يا عزيز، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن حصين، وهو ابن عبد الرحمن، عن حصين وابن أبي السفر، وابن أبي السفر عبد الله، عن الشعبي، عن عروة بن القعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة، سليمان بن حرب، عن عروة بن أبي القعد، تابعه مسدد عن هشيم عن حصين عن الشعبي عن عروة بن أبي القعد. إن اختلف هل هو عروة ابن القعد أو عروة ابن أبي القعد، وأكثر الرواة على أنه عروة ابن أبي القعد، واسم أبيه سعد، وهو المشهور بعروة البارقي، وبارق جبل باليمن. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، ويحيى الذي يروي عنه مسدد هو القطان يحيى بن سعيد، وكان يجل مسدد ويقول: لو أتيته إلى بيته فحدثته ما كان ذلك كثيرا، وإذا سافر أعطاه كتبه ليحفظها، فكان يجله وهو تلميذه. مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري. قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. وقال رحمه الله: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر، زكريا بن أبي زائدة وعامر الشعبي كلاهما همداني من اليمن، زكريا بن أبي زائدة وادعي وعامر الشعبي همداني. قال: حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. هذان بابان بوبها البخاري رحمه الله على هذا الحديث الذي جاء عن جماعة من الصحابة، نحو 10 من الصحابة وأكثر روي عنهم هذا الحديث، أخرجه البخاري هنا عن 3: عبد الله بن عمر وعروة البارقي وأنس. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ونواصي الخير نواصي الخيل أي مقدم رؤوسها. قال الحافظ: والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. قال: وإنما خص نواصي الخيل لأن نواصيها هي التي تقبل بها على العدو وتتقدم بها. ففي الحديث إشارة أن المسلمين ما داموا مجاهدين ومقبلين على الأعداء، ليسوا مدبرين، أن الخير باق فيهم وأن الخير ثابت فيهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخير معقودا في نواصي الخيل وهي مقدم رؤوسها وما استرسل من الشعر على جبهتها. وفسر هذا الخير في الرواية التي ذكرها في الباب الثاني أنه الأجر والمغنم. الخيل معقود في نواصيها الخير، وهذا الخير هو الأجر الثواب والجزاء الأخروي، والمغنم أي ما يتحصلون عليه من الغنيمة في الدنيا. سماه الله تعالى خيرا، أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا في الحديث، وقد جاء تسمية المال في القرآن خيرا في آيات كثيرة: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وإنه لحب الخير لشديد، وهكذا في آيات كثيرة. فالخيل معقود في نواصيها الخير، الخير الدنيوي والخير الأخروي، أي ما دام المسلمون معدين لعدوهم مقاتلين له فالخير باق فيهم، خير الدنيا وخير الآخرة، خير المال والغنائم وخير الأجر والدرجات في الآخرة. فإذا ذهب الجهاد وتسلط الكفار على المسلمين ضعف الخير الدنيوي والخير الأخروي، تسلط الكفار على أموالهم وخيراتهم فأخذوها وفاتهم الأجر في الآخرة، أجر الجهاد. واستنبط البخاري رحمه الله من هذا الحديث كما في الباب الثاني أن الجهاد لا يزال باقيا إلى يوم القيامة، فما دام أن الخير معقود في نواصي الخير أي أن الجهاد باق ومستمر، وأنه ماض مع البر والفاجر، لأنه إذا كان القصد هو إعزاز الإسلام ونصرة الدين فلا يضر أن يكون الأمير فاجرا ما دام أن الأمر الذي يسعون له أمر عظيم وهو إعزاز الدين ونصرة أهله. فقد ينصر الله تعالى الدين بالرجل الفاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في ذلك الذي قاتل قتالا شديدا ثم قتل نفسه أمر من ينادي إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولفظ حديث أنس: البركة في نواصي الخيل، أي في ذلك بركة، بركة في الدنيا وبركة في الآخرة بالأجور والحسنات. قال الحافظ رحمه الله: قال الخطابي: وفيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها، ولذا قال أهل العلم قالوا أطيب الكسب هو الكسب الذي اختاره الله تعالى لنبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب، لأنه لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في شيء غيرها مثل هذا القول. وفي النساء عن أنس، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل. وفي شرح الباب الثاني في استنباط البخاري من هذا الحديث أن الجهاد باق وماض إلى يوم القيامة، قال: سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد، أي سبق البخاري، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفسره، أي فسر هذا الخير، بالأجر والمغنم. المغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا، فدل على ألا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر. قالوا في الحديث: الترغيب في الغزو على الخيل. وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون. فهذا الحديث فيه بشارة ببقاء الإسلام وبقاء من يجاهد على دين الله، وهو مثل الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، إلى آخر ما ذكر. فإذا الحديث هذا فيه حث على الجهاد، وأنه سبب لبقاء الخير في الأمة، خير الدنيا وخير الآخرة، وفيه بشارة ببقاء الإسلام، وفيه إثبات الجهاد مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، وبها وردت أحاديث. أخ يقول: كيف يقال في الحديث معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وفي هذا العصر قد تخلي عنها لكن بقي ما يقوم مقامها، كقوله صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، من جاء بعده استغنى عن الرمح، ولا يزال الرزق باقيا والغنيمة باقية ولو لم يجر الرمح. وأيضا ما جاء في أحاديث أن الناس يعودون إليها ويكون القتال على الخيل، فهي لا يزال الخير فيها. المراد إثبات الجهاد في الحديث، بقاء الجهاد، وأن بقاء الجهاد بقاء الخير، سواء كان الجهاد على الخيل أو على غير الخيل. أخوني يقول: ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أن عروة بن الجعد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان لو اشترى التراب ربح فيه. الحديث في الصحيح على قصته، هو ثابت صحيحا، وأنه كان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالربح. أخ يقول: بعض الناس يقتل في سبيل الله أو يموت في بلد لا يستطاع الوصول إليه، فهل يصلى عليه صلاة الغائب؟ أما إذا قتل في سبيل الله فلا يصلى عليه، ولو لم يستطع أخذه أو الوقوف عليه. فأكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على الشهيد. وأما من مات موتا وغاب، غرق في بحر أو فقد في غابة أو نحو ذلك بما غلب على الظن أنه قد مات، فيصلى عليه صلاة الغائب. وأخ يسأل يقول: ما حكم من يستدل بحديث ضعيف في خطبة الجمعة لما فيه من الفوائد؟ إذا كان المراد ضعيفا يعني بذاته لكنه حسن بشواهده فهذا لا بأس به. أما الضعيف الذي ليس له ما يشهد له فأي فوائد فيه؟ فوائد مبنية على سراب، فوائد لا يعتمد عليها. إذا كانت هذه الفوائد مستنبطة من حديث ضعيف معنى فوائد غير صحيحة لا يعتمد عليها ولا يؤخذ بها، فإنما تؤخذ الفوائد من الأحاديث الصحيحة. أما حديث ضعيف لا يستفاد منه علم، الضعيف ضعيف. وهذه ورقة كتبها أبو الزبير، قال: سيفتح الأخ حسين العمري درسا في القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي رحمه الله في المسجد الساعة 9:45 من يوم غد إن شاء الله، وسيحول درسه في الممتع إلى 10:15 في المسجد أيضا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فها نحن في خواتيم العشر الوسطى من شهر رمضان المبارك، فهنيئا لمن اغتنم الأيام التي مضت، هنيئا له يوم أن اغتنمها في طاعة الله عز وجل، محافظا فيها على ما رغبه فيه ربه سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الشهر كما تسمعون وسمعتم شهر خصه الله عز وجل وميزه بكثير من العبادات وكثير من الطاعات والقربات، فكما أنه شهر عبادة إلا أن من هذه العبادات التي قامت في هذا الشهر الكريم وقام بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام لهي شعيرة الجهاد في سبيل الله، فكما أنه شهر صيام وقيام وعبادة وذكر وقراءة للقرآن فهو شهر أقيم فيه علم الجهاد ونصبت فيه رايات الإسلام، فمن المواقع والمشاهد العظيمة التي وقعت في مثل هذا الشهر الكريم بل وفي مثل هذا اليوم العظيم بتاريخه ووقته لهي معركة بدر الكبرى، المعركة الفاصلة والحاسمة بين الإسلام والكفر وبين التوحيد والشرك. إن هذه المعركة كانت في شهر رمضان في يوم الجمعة فيه في اليوم 17، أي في مثل هذا اليوم تماما. ومما وقع فيه أيضا من المعارك والغزوات، ففتح مكة كان في شهر رمضان، ووقعة عين جالوت وغيرها من الغزوات والمعارك التي أقيمت في شهر رمضان المبارك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن غيرهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. أيها المسلمون عباد الله، كلامنا في هذا اليوم عن شيء وعن مقتطفات من هذه الوقعة العظيمة التي أعز الله عز وجل بها الإسلام ورفع بها رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك فقد تحدث عنها القرآن العظيم في عدة مواطن في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، فقال سبحانه: وإذا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، إلى آخر الآيات. وقال الله عز وجل في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الآيات. أيها المسلمون عباد الله، هذه المعركة وهذه الغزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله عليه وسلم ولم يكن قاصدا للقتال وللاصطدام مع المشركين، ولكنه أمر قد قدره الله عز وجل وقضاه. عير خرجت من قريش من مكة للمجيء بالأموال من أرض الشام بقيادة أبي سفيان صخر بن حرب. خرج أبو سفيان ومعه 1000 بعير عليها 40 حارسا، فانفلتت في ذهابها. فبلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل مجيئها أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما.

اقتصاد المشركين في مكة، خرج عليه الصلاة والسلام ولم يعزم على أحد بالخروج، بل جعل الأمر يرجع إلى رغبة من أراد الخروج، ولم يلزم أحدا بذلك. ولذلك تخلف الكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا قبل ذلك من البعوث والسرايا التي لم يحصل فيها قتال ولا نزال، فخرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال للناس: هذه عير قريش فيها أموالهم، 1000 بعير موقرة بالأموال، موقرة بالأموال الطائلة العظيمة لزعماء ورؤساء قريش بما يقدر 50,000 دينار ذهبي. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، أي تأخذوها بغير قتال. فخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتأهبوا ولم يتهيأوا تهيئة

النبي عليه الصلاة والسلام وسلك طريق مكة، وبينما هو ببعض الطريق عكس الطريق سياسة منه وخدعة للعدو حتى لا يعلم بمجيئه من خلال ما كان يرسله أبو سفيان من الجواسيس والعيون الذين يمسحون له الطريق والذين ينقلون له أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلا أن أبا سفيان ما زال حريا وما زال حذرا، لأن طريقه الذي سلكه طريق محفوف بالمخاطر لما مضى وسبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما كانوا يباشرونه ويقومون به بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجاه قوافل المشركين التي تمر في هذا الطريق. تحسس الأخبار فتيقن أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استنفر أصحابه وأخرجهم للقاء القافلة وأخذ ما فيها من الأموال، وحثهم ورغبهم في ذلك ليضرب المشركين في قعر دورهم وليفتك بقلوبهم إذا حظي بهذه الغنيمة العظيمة. أبو سفيان يرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري يستأجره ويرسله إلى مكة ليصيح في الناس أن يلحقوا ويدركوا أموالهم. فذهب ضمضم الغفاري حتى نزل بطن الوادي، ثم وقف على بعيره بعد أن جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه. هكذا دعاة النذارة قديما يصنعون هذه الأمور تعظيما لما يطلبونه ويدعونه ويدعون إليه. ثم صاح بأعلى صوته: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان عرض لها محمد وأصحابه ليأخذوها، وما أرى أن تدركوها، فالغوث الغوث. هذا الصوت أزعج قريشا وأقض مضاجعها. كيف والأموال التي تحمل في تلك القافلة؟

0: أموال زعمائهم ورؤسائهم وشرفائهم لا شك أنها ثمينة. فخرجوا جميعا، شدهم على الخروج وحرضهم وحثهم على ذلك، فلم يتخلف منهم أحد من ساداتهم خوفا على أموالهم إلا أو سوى أبي لهب، فقد تخلف وأرسل رجلا ينوبه ويقوم مقامه لدين كان له عليه، ومن تخلف منهم أرسل من ينوبه ويقوم مكانه في الخروج والرحيل مع الجيش. فانطلقوا وهم يحملون الكبر والخيلاء والتجبر والغطرسة، كما قال الله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. خرج الجيش المكي، جيش الكفر والشرك والكبر والعناد، بقيادة أبي جهل، بقيادة أبي جهل لعنه الله، خرج يقودهم ومعه 1300 رجل، معهم 60 فرسا، معهم 100 فرس و600 درع وإبل كثيرة فكانوا ينحرون في يومهم 9 إلى 10 من هذه الإبل، يدل على كثرتهم وما كانوا يحملونه من الغيظ والحنق والحقد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. خرج أبو جهل بهذا العدد الهائل بالنسبة إلى من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا 310 رجلا. أبو سفيان ما زال يتحرى الأخبار ويتحسس ويتلمس، فكل من وجده في الطريق سأله عن خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عثر على بعض العلامات في طريقه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هم في مقربة منه، عكس الطريق مباشرة لتنجو القافلة، وفعلا نجت، إلا أنه أرسل رسالة قال فيها، بعثها إلى الجيش الذي خرج من مكة وقال لهم فيها: إنما خرجتم لإحراز أموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. فاختلف الناس ما بين قائل بالرجوع وما بين قائل بالمكوث. فلما رآهم أميرهم المخدوع أبو جهل الذي كان يحمل الكبر والغطرسة، فخذله هذا الخلق، لأن الكبر مصيره الخذيلة ومصيره الانتكاسة ومصيره الإهانة والذل، قام فيهم فقال: والله لن نرجع حتى نرد ماء بدر، فنبقى 3 أيام ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتغني لنا القينات وتضرب المعازف، وحتى يسمع العرب بجمعنا ومسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما آل إليه خبر الجيش وأنهم سيبقون في ذلك المكان وأنهم يتوعدون ويظهرون مثل هذه الأمور احتقارا واستهانة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل وبالعرب. جمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس الصحابة الذين معه فاستشارهم، فتكلم أبو بكر فقال وأحسن، ثم تكلم عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد ابن عمرو الكندي اليماني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله امضي حيث أمرك الله، فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالبنا معك حتى تبلغه، حتى تبلغه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال خيرا ودعا له به، وما زال يقول عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، لأن منهم من طلب الرجوع بعد أن نجت القافلة كأنه يريد الأنصار. ففطن لهم سعد بن معاذ، وقد كان رضي الله عنه أميرا على كتيبة الأنصار وكتيبة المهاجرين، أميرها علي بن أبي طالب، وعلى الميمنة ميمنة الجيش الزبير بن العوام، وعلى ميسرتهم المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، وعلى الساقة قيس بن أبي صعصعة، واللواء العام مع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وقيادة المعركة العامة تحت يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون قائدا أعلى صلى الله عليه وسلم للمعركة. ثم بعدها فطن سعد لما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: أما إنا قد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا بالسمع والطاعة. هكذا يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: فامض حيث أمرك، حيث أردت يا رسول الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، وإنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا إذا لقينا عدونا ما تقر به عينك يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وشده كلام سعد ونشطه، فاستغاث ربه ودعا ربه صلى الله عليه وسلم بإنجاز ما وعده، فسار في الطريق صلى الله عليه وسلم للنزول بماء بدر، والقوم يفدون ويتحركون أيهم يصل إلى الماء قبل أن يصل إليه الآخر، حتى تراء الجمعان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما تراء الجمعان دعا ربه سبحانه وتعالى واستغاث بربه سبحانه وتعالى، فقال: يا رب، إن قريشا جاءت بخيلائها وكبريائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم احنهم الليلة. ثم قام أبو جهل يدعو ويقول: اللهم إنه أقطعنا رحما وأتانا بما لا نعرفه، فأحنه الغدا، اللهم أينا أحب وأرضى عندك، صرح اليوم، وفيها نزلت قول الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت الآية. نعم أيها المسلمون عباد الله، فلما اصطاف الصفان وكل يرى عدوه أمامه، برز ثلاثة من صناديد قريش ومن كبارهم وزعمائهم من أسرة واحدة: شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ثم طلبوا المبارزة، فبرز إليهم فتيان من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إنهم أجدادكم يا أيها اليمنيون، إنهم أجدادكم الذين ورثوا لكم هذا التاريخ في دك عروش الكفر وفي نصرة هذا الدين. لتعلم أيها اليمني أن هناك من أبناء جلدتنا من ينخر ويطعن في أمثال هؤلاء الرجال الذين نصروا رسول الله ونصروا دين الله وقدموا مهجهم وتركوا أوطانهم وقدموا أبناءهم وقدموا أموالهم وفتحوا بلدانهم نصرة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبرز إليهم عوف ومعاذ ابن الحارث ابن عفراء وعبد الله بن رواحة، فقال لهم المشركون: من أنتم؟ قالوا: نحن رهط من الأنصار. قالوا: كرام أكفاء، نريد من أبناء عمومتنا، ليس لنا بكم حاجة. ثم صاح صائحهم وقال: يا محمد، أخرج إلينا من بني عمومتنا من أكفائنا. انظروا الكبر أيها الناس، هذا مصير المتكبرين. فلتحذر الجيوش العربية وتحذر جيوش المسلمين من هذه الأفعال، ففيها عبرة واعظة. ما قاله أبو جهل بغطرسته وكبريائه وما يفعله هؤلاء. نعم أيها المسلمون عباد الله، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا عبيدة بن الحارث بن عمه، وقم يا حمزة عمه عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة، وقم يا علي، كلهم من بيت النبي عليه الصلاة والسلام يقابلون أولئك وأولئك من بيت واحد. فأما عبيدة فتبارز مع عتبة، وحمزة مع شيبة، وعلي مع الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرينيهما أن قتلاهما سريعا، وأما عبيدة فاختلف مع عتبة في ضربة فأدخن كل واحد منهما الآخر. ثم انقض حمزة وعلي على عتبة فقتلاه، ثم حمل عبيدة وقد قطعت رجله، فبقي 4 أو 5 أيام ثم مات بعدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المشركون ينظرون، وإذا بهؤلاء الصناديد العظام من صناديدهم قد سقطوا قتلى على الأرض، يجرون ذيول الإهانة والعار. هذا الأمر أغاظهم وزاد في حنقهم وغضبهم. ثم احتدم القتال والتحم الصفان، فبرزت مواقف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورسولنا يناشد ربه ويقول: يا رب، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها. يناشد ربه بإلحاح، لتعلم أن الدعاء أمره عظيم في جلب النصر وفي جلب العزة وفي جلب القوة وفي جلب الرفعة. إنه صلة برب العالمين سبحانه وتعالى. وأبو بكر يقول له: يا رسول الله، أكثرت مناشدتك ربك، إنه منجز لك ما وعدك. فيوحي ربك إلى الملائكة: أني معكم فثبت يثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ويوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا. فقام عليه الصلاة والسلام يحث الناس ويحرضهم على القتال والجلاد، فحمي وطيس المعركة فحمي وطيسها وبلغت الذروة في الشجاعة والبطولة وإظهارها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: من يقاتلهم اليوم منكم صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا كان من أهل الجنة. ثم يقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عمير بن الحمام: بخ بخ يا رسول الله. فيقول له صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: والله يا رسول الله رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها؟ فألقى تمرات كنا في قرنه وقال: والله إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ثم جاءه عوف بن الحارث فقال: يا رسول الله ما يضحك الرب سبحانه وتعالى من عبده؟ قال: أن يغمس يده في العدو حاسرا ليس عليه درع يمنعه من الضربات، فخلع درعه ثم ألقاه ثم انطلق حاسرا وهو ما زال شابا فتيا، فقاتل حتى خر قتيلا شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الرحمن بن عوف: وبينما أنا في الصف وإذا بشابين فتيين أرى أني في غير مأمن في مكانهما عن يمينه وشماله لأنهما صغيرين، فخشي أن يؤتى من ذلك المكان لصغر هذين اللذين بجانبهن. فقال أحدهما: يا عم أين أبا جهل؟ قال: وما تريد منه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فغمزني الآخر سرا عن أخيه وقال: يا عم أين أبا جهل؟ قال: وما تريد منه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنهم أبناء الأنصار، إنهم حماة الدين، إنهم أنصار دين الله الذين ربوا أبناءهم وترعرع أبناءهم وتشبعت قلوبهم بحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه: فلما ابتدأت المعركة وإذا بأبي جهل ظاهر في أوساط الناس قلت: ذاك صاحبكما. قال: فانقضى عليه كالسطرين فابتدراه ضربا بالسيوف غيرة على رسول الله. أين من يغار على عرض رسول الله اليوم؟ إن الطعن في عرضه سب له صلى الله عليه وسلم. ها هم الحوثة وها هم النصيريين في سوريا على مرأى ومسمع يقدحون ويطعنون في أصحاب رسول الله وفي أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم وعلى أصحاب رسول الله جميعا. قال: حتى خر صريعا على الأرض، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل منهم يقول: أنا قتلته يا رسول الله. فقال: هل مسحتا سيفيكما؟ قال: لا يا رسول الله. فنظر فقال: كلاكما قتله. قال عوف بن الحارث رضي الله عنه: وبينما أنا في المعركة وإذا بالقوم قد التفوا حول أبي جهل وقالوا: أبو الحكم لن يخلص إليه اليوم، فكانوا عليه كالحرجة أي كالشجرة الملتفة لكثرة الرماح والسيوف التي تحميه من جوانبهن. قال: فلما سمعت هذا الكلام جعلته قصدي، جعله قصده، أراد رضي الله عنه أن يخيب آمالهم، أراد أن يهينهم، أراد أن يخزيهم لتسعى في إخزاء سبابة أصحاب رسول الله بنشر ما يقولونه وتعليم الناس ما يبثونه في أوساط عباد الله. قال رضي الله تعالى عنه: فوقفت إليه وجعلته قصدي حتى تمكنت منه، فضربته ضربة برجله بقدمه، بنصف ساقه أطارت قدمه حتى شبهتها كالنواة يوم أن تضرب بالمطبخة. إنها ضربة رجل قد امتلي إيمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأدركني عكرمة ابنه فضربني على عاتقي حتى خلع يدي وبقيت معلقة بجلد بشيء من الجلد. قال: فمكثت طوال يومي وأنا أقاتل أسحب يدي خلف ظهري حتى تعالى النهار فأجهضني القتال، فوضعتها تحت قدمي ثم تمطيت حتى قطعتها وألقيتها. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إلا أنه بعد ذلك عاش إلى عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سقط أبو جهل الذي كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟ فذهبوا يبحثون له في أوساط القتلى، فوجده عبد الله بن مسعود فوضع رجله على عنقه، فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان عبد الله يرعى الغنم لأهل مكة، وكان مستضعفا رضي الله عنه فيها. ثم قال له عبد الله: لقد أخزاك الله يا عدو الله. قال: وكيف أخزاني؟ أي رجل قتلتموه؟ أي ما أنا إلا رجل من قومي؟ أعمد إلى رجل قتلتموه؟ أي رجل من الناس قتل؟ ثم حز رأسه بعد كلام دار بينهما، ثم سحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله الذي لا إله إلا هو ثلاثا، ثم قال: هذا فرعون هذه الأمة. انتهت المعركة بعد قتال طويل ومرير تجلت فيه بطولات وشجاعات، وظهر فيه نصر الله وتأييد الله لرسوله والمؤمنين. وانتهت المعركة بمقتل 14 من المسلمين و70 من المشركين قتلى و70 أسرى. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فتفرق المشركون وفروا ورجعوا يحملون ديول الحزيمة والخذيلة والعار إلى يوم القيامة. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذه وقعة سطرها التاريخ مفخرة لأهل الإسلام ولأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمحبي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وأما من أبغض أصحاب رسول الله أو قدح أو طعن فيهم فليس له من هذا شيء ولا كرامة. نعم أيها الناس، فلنعتز بهذا المجد ولنفخر بهم، إنه مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجد المهاجرين وأجدادنا الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يوم أن نذكر مثل هذه المواقف إنه يعطي الواحد منا الثقة بالله عز وجل وقوة الرجوع إليه سبحانه وتعالى والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. فلا تغتر يا عبد الله بما يقوم به النصيريون على أرض سوريا أو في غيرها من بلاد الإسلام، إن هذا كله مضمحل وزائل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أيها الناس، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام فنصره ربه، لا نبخل على ديننا ولا على أمتنا ولا على مشاعرنا ولا على إخواننا أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم في مثل هذه الأيام المباركة. كذلك أنت قادم على العشر الأخيرة من رمضان، إياك يا عبد الله أن تهمل فيها، فكثير من الناس يشغل أو يشغل نفسه بأمور كثيرة في إقباله على العيد فتفوته العشر المباركة التي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في حال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيها ليلة القدر خير من ألف شهر، يدعو المسلم فيها ويتحرى أوقاتها مع القائمين في بيوت الله ومع المعتكفين في بيوت الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في سوريا وفي العراق وفي الأفغان وفي كل بلاد ترفع فيها راية لا إله إلا الله. اللهم كن لهم يا قوي يا متين، اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح حال إخوان المسلمين في كل مكان، اجمع شمل المسلمين وحد صفهم على الحق المبين يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدوركم

آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين

أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا

في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون

انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية.

لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد

جاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على

إياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لعظيم وجهه وعظيم سلطانه الذي يسر لنا زيارة هذه القلعة الشامخة والدار العامرة، وزيارة شيخنا ووالدنا وحبيبنا أبي بلال. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن ينصر بنا وبه الإسلام والمسلمين، وزيارة مشايخنا وأحبتنا في هذه الدار التي عشنا فيها شهورا وأياما، وجدنا فيها لذة وارتياحا. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، إن الله تعالى جبل النفوس على حب السلم وعلى حب السلام وعلى حب الأمن وعلى حب الأمان. جبل الله عز وجل النفوس على حب الهدوء، على حب السكينة. جبل الله عز وجل النفوس على حب الراحة والدعة. جبل الله عز وجل النفوس على أنها لا تحب التعب ولا الخوف ولا النصب ولا الحرب ولا القتل ولا الدماء ولا الجراحة. هذه أشياء جبلت عليها النفوس. لذا ربنا جل جلاله يقول في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال. الذي قال كتب عليكم الصيام هو الذي قال كتب عليكم القتال، لكنه لم يقل في الصيام وهو كره لكم، وقال في القتال وهو كره لكم. فلا شك ولا ريب أن كل العبادات
لم يقل الله عز وجل فيها كتبت عليكم وهي كره لكم إلا الجهاد، لأن الجهاد من الجهد، لأن الجهاد من التعب، لأن الجهاد مشقة، لأن الجهاد ظمأ وعطش وجوع وخوف ومخمصة والشدائد، لأن الخوف يا أيها الناس يأتي على الإنسان مهما كانت شجاعته في تلك المعارك، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أيها الناس، اختار الله عز وجل لنبيه ما لم يختره لأكثر الأنبياء، اختار الله عز وجل لنبيه الجهاد في سبيل الله، أن يحمل سيفه بيمينه وأن يضع درعه على صدره وأن يخرج إلى منازلة أعدائه، فتارة يصيب منهم وتارة يصيبون منه. اختار الله عز وجل لنبيه النصر غالبا، النصر غالبا بأيديهم من الله عز وجل، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أو بأيدينا. اختار الله لنوح وهود وصالح ولوط وموسى وإبراهيم وعيسى النصر على أعدائهم بجنود من عنده، واختار الله عز وجل لمحمد أن يكون سيد المجاهدين وإمام المرابطين وقائد المقاتلين. اختار الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قائدا في أماكن الوقاء وفي منازلة الأعداء. اختار الله لمحمد أن يقاتل أعداءه فيقتلهم ويقتلون من أصحابه. ما أعظم فرحة النصر يوم بدر والنبي يعايش تلك السعادة، أبا لهب مجندلا وعقبة بن أبي معيط قتيلا وسبعين صنديدا قتلهم النبي والصحابة في بدر. واختار الله لنبيه أن يعايش حياة الفقد للأحبة والذهاب للأصحاب والأجلة، فقتل منهم يوم أحد سبعين قتيلا، منهم عم رسول الله سيد الشهداء أسد الله حمزة، ومنهم غسيل الملائكة حنظلة، ومنهم أول الدعاة وصولا إلى المدينة مصعب بن عمير، ومن أحب الناس إلى رسول الله. اختار الله أن يعايش النبي صلى الله عليه وسلم حياة المجاهد، حياة المرابط، تارة فرحا وتارة خوفا وتارة جوعا وتارة حزنا وتارة ألما وتارة نصرا وفتحا وتارة فقدا للأحبة وذهابا واقتلا. هكذا اختار الله لنبيه، لذا يقال عن سيد المرسلين عليه أفضل الصلوات والتسليم: وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مثلا في باب الجهاد، أشجع الناس وأقصر الناس إلى مواطن ومظنة الموت والقتل. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: إذا حمي الوطيس
احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اختار الله لنبيه هذا المقام العالي فنادى المهاجرين ونادى الأنصار قائلا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. من أهل المدينة؟ المهاجرون والأنصار. أن يتخلفوا عن رسول الله، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. النبي أعلم الناس، النبي أفقه الناس، النبي أعبد الناس، النبي أفضل الناس، النبي أحوج الناس ما يكونون إلى النبي. فليس أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بأفضل من رسول الله مع فضلهم. وهكذا العشرة المبشرين بالجنة، فمن ذا الذي يرغب بنفسه عن نفس رسول الله؟ ومن ذا الذي يرى أن الجهاد لم يفرض عليه وقد فرض على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله؟ يا أيها الناس، قال الله تعالى بعدها: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إخوة الإيمان، أحبة الإسلام، رسولنا صلى الله عليه وسلم يجرح في سبيل الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يدخل المغفر في رأسه وفي عظام جمجمته، ما استطاع الصحابة إبعادها بأيديهم حتى جاء الزبير فأدخل أسنانه وأضراسه وفمه لينتزع ذلك الحديد. من أين؟ من أين؟ من أفضل رأس خلقه الله حتى انكسر أضراس الزبير وهو ينزع ذلك الحديد الذي أدخله المشركون في رأس رسول الله. لا إله إلا الله. ضربه المشركون في فمه حتى كسروا رباعيته، ضربه المشركون في قدمه حتى سقط إلى الأرض، أحجم عليه المشركون من كل مكان. الله أكبر. هكذا اختار الله لنبيه هذه الحياة. إن جاء العلم فهو إمام العالمين، وإن جاءت الدعوة فهو أول الدعاة في هذه الأمة إلى الله رب العالمين، وإن جاءت الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم، وإن جاء الرباط والجهاد فهو أشجع المجاهدين وإمام المرابطين وقائد المقاتلين إلى ملاقاة الكفرة المشركين. هكذا اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يمشي عليه أهل السنة والجماعة.

على خطى واثقة، نقول كما قال الله: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فما نزل بنا فهو إحدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة؟ النصر ولا شك ولا ريب قادم على أهل الإيمان، مهما حصلت الزلزلة ومهما حصلت من الامتحانات والشدائد. قال هرقل لأبي سفيان: هل بينكم وبين محمد من حرب؟ قال: نعم. قال: لمن الغلبة؟ قال: يدال لنا ويدال علينا، والحرب بيننا وبينه سجال. قال: وهكذا الأنبياء تبتلى ثم تكون العاقبة لها، فالعاقبة للمتقين. وليس عندنا شك بالله رب العالمين أن يسلط علينا الرافضة الكافرة الحوثيين إلا إذا نحن تخاذلنا عن الجهاد وتركنا الشهادة والاستشهاد ومقارعة هؤلاء المفسدين في البلاد. إذا تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، اختار الله عز وجل لنبيه والصحابة بدرا وأحدا، واختار لهم الخندق، واختار لهم المعارك والغزوات، واختار لهم اللقاءات، واختار لهم حياة عظيمة، منهم الشهيد ومنهم الجريح ومنهم من لم يكتب الله له شيئا، جاهد في الله حق جهاده ودخل إلى أوساط المعارك، بل قادوها، قادوا المعارك. من قادها؟ من قائد معركة بدر؟ من قائد معركة أحد؟ من قائد معركة الخندق؟ من قائد كل المعارك؟ إنهم المهاجرون والأنصار، والقائد الأعلى هو محمد بن عبد الله. ما تخلفوا عن ملاقاة الأعداء ولا عن مواجهتهم، لأنه لا سلم أبدا. يا إخواني، إن لم نقف أمام الأعداء سيصلون إلى هذه المناطق كلها في 2015. إن لم يقم أهل عدن وتلك المناطق كلها في مواجهة الرافضة لم نعش 11 شهرا 11 عاما في مراكزنا إلى 2026. لم نعش في سلم وسلام وفي أمن وأمان وفي علم وقرآن، لكان حالنا كما قيل كحال من قبلنا. من قبلنا أكلت يوم أكل الثور الأبيض، سيكون هذا الحال، لكن نتعب شهر شهرين ثلاثة أشهر تعب، نفقد الأحبة، نفقد الأجلة، يذهب من يذهب، ولكن هؤلاء يذهبون يسقون بدمائهم شجرة التوحيد ويحمون بأرواحهم الإسلام، العقيدة، البلاد، العباد، الأعراض. إن تثبطنا سنعيش شهر شهرين فقطت هذه البلد، أنت في خوف، أنت في فزع، ما تستطيع تنام. سقطت المحافظة الثانية، وفي خلال شهرين ثلاثة أشهر إذا باليمن جنوبا وشمالا في يد الرافضة، وبعدها هل سترتاح؟ سيأتي الحوثي ويقول لك عش؟ لا، يدخلنا إلى قياهيب السجون، هذا يقتله وهذا يأسره وهذا يسجنه وهذا ينتهك عرضه. أحد طلبة العلم في المناطق المحتلة خرج قبل ثلاثة أشهر إلى صلاة الفجر، فما رجع إلى بيته إلا والحوثيون على زوجته ينتهكون عرضه. ماذا ننتظر يا أيها الناس؟ ماذا ننتظر؟ لما دخل الحوثيون إلى المخاء قتلوا بعض إخواننا مع زوجته مع ولده مع بنته وأسروا بنتها. إذن إن لم نقم وإن نحن قمنا فنحن سننال الأجر والعز والفلاح، وسننال الأمن والأمان بعد الحرب سنوات، وننال

0: أمرا عظيما جللا عبادة أجرا حسنات يتخذ الله من اتخذ شهيدا وما أعلى منازل الشهداء. وهذا يجرح في سبيل الله وهذا يسلم. هذه سنة الله في الحروب، منهم القتيل وهو بإذن الله شهيدا، ومنهم الجريح وهو بإذن الله كليما، ومنهم من يسلم وهو بإذن الله مغفورا مجاهدا. هذه سنة الله في خلقه. الحروب أبدا لا تقدم آجالا ولا تؤخرها، ومن جاءت ساعته جاءت. الذين آمنوا ماذا يقولون؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الذين آمنوا ماذا يقولون؟ هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ المنافقون ماذا يقولون؟ لو كنا هاهنا ما قتلنا، لو أطاعونا ما قتلوا. الكافرون ماذا يقولون؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا كانوا غزا أو ضربوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. أما أنا وأنت ما نقول هذا الكلام أبدا. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه من انتهت أيامه سيموت وستفارق روحه جسده، بالسلم أو بالأمن، بالحرب أو بالخوف، في المتارس الأمامية أو في بيته. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يا أيها الناس، يا معشر المسلمين، من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد وأعظم كرامة وأعلى منزلة في الموت هي موت الشهادة. ستخرج النفس ولا محالة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما أجمل وما أعظم لما أن تخرج نفسك بمقابل من مات على فراشه، من مات وهو يسوق سيارته، من مات في حادثه، من مات في مرضه، خرجت نفسه بدون بيع وشراء مع رب الأرض والسماء. أما الشهيد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أيها المسلمون، عباد الله، كلنا نحب حياة العلم وحياة الهدوء وحياة السكينة. إي والله كلنا نحب هذا. لا تظن يا عبد الله أن ذلك المجاهد الذي خرج لأنه ما يحب أن يعيش حياتك، لا والله، هو كلنا نحب أن نعيش هذه الحياة، لكن إن لم نقم لأعدائنا فسدت مساجدنا وتسلط عليها أداؤنا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ستهدم المساجد كما هدم مركز كتاب، ستعطل بل ستكون مأوى. أين مسجد الشيخ ومركز الشيخ علي الحجاجي يخطب فيه الحوثيون؟ أين مسجد التوحيد الذي كان مأوى لأهل الإسلام والسنة والمجاهدين المرابطين في البيضاء يخطب به الحوثيون؟ أين مساجد أهل الإسلام والسنة أغلبها؟ بل أين دماج، منبع الإسلام في زمانها ومنبع العلم والسنة في دهرها؟ أين؟ قاتل أهل دماج، ولما أرأوا أنه لابد من الخروج خرجوا بشرف وخرجوا بعز وخرجوا بتاريخ جميل. نعم، لا نستطيع أن نعيش مع الحوثيين أبدا. الأرض لنا أو لهم، البلاد لنا أو لهم. ونحن يا إخواني في هذه الأيام ولله الحمد يوجد تحالف وأشقاء، بل دولة التوحيد المملكة العربية السعودية تدعمنا وتقف إلى جانبنا بدون شرط ولا قيد ولا عسكرة ولا فندمة أبدا. دعم بسخاء بدون إيش؟ شرط أبدا. إنما قف قم دافعا بلادك وعن عقيدتك وعن مسجدك. قم إلى جانب دولتك. قم إلى جانب ولي أمرك. قم إلى جانب إخوانك. قم قم يا مسلم. فإن نحن قمنا فهذا الذي أراد الله منا، أننا لا نتخاذل عن ملاقاة الأعداء. فإننا إن تخاذلنا عن ملاقاة الأعداء لن نسلم، وإن لاقيناهم سنسلم. من يسلم ومن تقبله الله شهيدا، فما أجمل أن يصيب الله منك يا مسلم. ماذا أصاب الله منك؟ هل أخذ الله منك يدا في سبيله؟ هل أخذ الله منك قدما في سبيله؟ هل أخذ الله منك عينا في سبيله؟ هل أخذ الله منك دما في سبيله؟ هل قطعت لك أشلاء في سبيله؟ هل أخذ الله منك روحا في سبيله؟ هل أخذ الله منك حبيبا في سبيله؟ هل أخذ الله منك أبا في سبيله؟ هل أخذ الله منك ولدا في سبيله؟ هل أخذ الله منك يا مسلم شيئا في سبيله؟ ماذا قدمت في سبيل الله؟ ما أجمل. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في سبيل الله، جرح في سبيل الله، كسرت رباعيته في سبيل الله، كسر عظمه في سبيل الله، قتل أجمل وأحب الناس إليه في سبيله. هل تجد، هل تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحزن عليهم؟ لا، بكى، بكى على المنبر على فراق الأجلة والأحبة، بكى على حمزة. ولما أن أسلم قاتل حمزة وحشي رضي الله عنه، كان إذا رآه النبي ذكره بحزن فراق حمزة، فقال: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ لماذا يا إخواني؟ هكذا هي الحياة، هكذا هي سنة الله في خلقه. طلحة بن عبيد الله تشل يده في سبيل الله، معاذ بن جبل في معركة اليرموك، عالم من علماء المسلمين، عالم، تعلمون من معاذ؟ ومع ذلك هو قائد الميسرة، قائد الميسرة معاذ، وولده ابن 14 سنة بين يديه، قتل ولده في معركة اليرموك، مجاهد في سبيل الله، يفرح لولد هذه الخاتمة. الزبير حواري رسول الله ينطلق في الصفوف ودرعه عبد الله ولده، يشقون الصفوف إلى آخر معركة اليرموك، إلى آخر جيش النصارى، ثم يعود إلى أوله، وهكذا يصنع، وهكذا يصنع، وهكذا يجاول. هل قال الزبير يوم من الدهر: أنا حواري رسول الله، أنا عالم من علماء الأمة، أنا الذي قد جاهدت كثيرا؟ لا، جهاد، حتى أن خالد بن الوليد أشار إلى أبي عبيدة: وقف الزبير عن هذا الاستبسال، عن هذه الشجاعة، عن هذه الصرامة على الأعداء. الله أكبر. أبو سفيان في معركة اليرموك تذهب عين، ولم يكن معه إلا هذه العين، لأن العين الأولى قد ذهبت في حصار الطائف، وإذا به أعمى في تلك المعركة، ومن سحب؟ ما زال في المعركة يزأر بصوته كالأسد: اثبتوا يا أهل الإسلام. أعمى لا يرى شيئا، ومع ذلك هكذا كانوا، هكذا كانوا. لا يبنى العز يا إخواني بالذل، لا يبنى المجد بالهوان والصغار، لا، يبنى المجد بالشجاعة، بالثبات، بالإيمان، باليقين، بالصمود، بالتوكل على الله، بالثقة بالله، بالتضحية في سبيل الله. نعم نعم يا إخواني، فعلينا جميعا أن نقوم. أمامنا حرب مصيرية، أمامنا حرب مصيرية، إما أن نكون وإما أن لا نكون. نعم، الحرب يا إخواني حرب بإذن الله تعالى هي النهاية، وظننا بالله حسن أنها آخر معركة مع الحوثيين، بعدها تحرير صنعاء وما بعدها. قد يقول قائل: إننا نرى بعض المناطق تتساقط، شيء طبيعي في الحروب. سقط المناطق الجنوبية كلها في 2015 إلى عدن، ولم تبقى إلا حضرموت والمهرة، إلا سقط اليمن كله. ومع ذلك قام رجال الإسلام وأبطال السنة وعظماء حملة الملة
1: مع أهل الإسلام ومع الشعوب قاموا وقادوا الناس، حصل خير كبير، وحررت عدن وأبيا وشبوة، وحررت الضالع، وحررت الحديدة إلى أن وصلوا إلى قريب مينائها. هكذا الحرب، هكذا الحرب، يوم لك ويوم عليك. أهم شيء ارفع المعنوية، أهم شيء نخرج إلى أعدائنا، أهم شيء لا نترك الجهاد. نعم والله لا نترك الجهاد، لأن الجهاد يا إخواني ذروة سنام الإسلام. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأبقى في المدينة ما سأقاتل أحدا، ما فتحت مكة ولا فتحت فارس ولا فتحت الروم، ولا وصل المسلمون إلى أسوار الصين وإلى بلاد الهند وإلى بلاد السند، وما وصل المسلمون إلى فرنسا وإلى جانب باريس، ما وصل المسلمون إلى تلك المناطق إلا بقيام من؟ العلماء والفقهاء ورجال الدين وعامة المسلمين. هكذا نقوم جميعا، نقوم جميعا. شيخ الإسلام إن لم يقم في مقاتلة التتار لتسلط التتار على أهل الإسلام، ولكنه قام وكان يقول لقائد جيش المسلمين دلني على مكان الموت، على أشد مكان في الحرب، فدلوه فانطلق الأسد. يرفع المعنوية في أهل الإسلام. والله يا إخواني العساكر كثير، الألوية كثير، لكن يأتي واحد من أهل السنة يؤذن في معسكر، قالوا جاء الصادقون، جاء الأبطال، جاء من يهابهم الحوثي. إي والله هذه كرامة جعلها الله لكم يا أهل دماج، رفعة عظيمة، رفعة عظيمة، ألوية مدربة مرتبة مجهزة. لكن لما يأتي رجال العلم الذين يريدون بجهادهم الله والدار الآخرة، لا يريدون دنيا ولا يريدون أموالا ولا يريدون رتبا ولا يريدون مناصبا، يريدون حماية الإسلام وحماية العقيدة وحماية علمائهم وحماية مراكزهم وحماية دورهم وحماية أعراضهم وحماية بلادهم وحماية أوطانهم وحماية أمنهم وحماية أمانهم، هنا يأتي الخير. فنعم يا إخواني، عبد الله بن مبارك كان يجاهد عاما ويحج عاما، وهو من؟ هو الذي قال عنه القائل إذا ما سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها بدرها وهلالها. عالم مرو بل عالم خرسان، ومع ذلك يخرج، يخرج لماذا؟ لأننا إن لم نخرج إلى أعدائنا ما سيترك لنا حالنا، إن لم ننابذهم سيأتوننا إلى أماكننا، إن لم نغزوهم سيغزونا. إي والله يا إخواني ما في غير هذا الكلام، إما أن نذهب وإلا سيذهب إلينا، إما أن ننطلق وإلا سينطلق إلينا، إما أن نحرر وإما أن تتساقط بلادنا. نعم هذا هو الواقع، لا نتغافل ولا نتجاهل ولا نحاول أن نتناسى الحقيقة. نعم لا نتناسى الحقيقة ولا نتغافل عن القضية. القضية، القضية هو جهاد للفرقة الاثني عشرية والرافضية، ونحن يا إخواني ولله الحمد نقاتل. وأمدنا الله عز وجل بدول تقف إلى جانبك بطيرانها بسلاحها، النصر من عند الله، ولكن هذه تهيئة وهذا تيسير من الله تبارك وتعالى. فالله، الله يا إخواني ويا معشر أهل السنة والجماعة وأنتم كذلك، والله أن علماءنا يرفعون رؤوسنا، هم علماء النوازل، هم رجال الصدق. نعم من شيخنا يحيى إلى سائر مشايخنا وعلمائنا، هم الذين يقفون عند الملمات، هم الذين يثبتون الناس عند الإرجافات، هم الذين يفتون الناس عند النوازل، هم الذين يستنهضون الناس، يستنهضون الناس. إي والله إن لم يستنهض علماء السنة الناس فمن للناس؟ من للناس عند الشدة؟ أهل السنة وعلماء السنة. عبد الله المبارك في معركة من المعارك خرج ف وصل في جيش الإسلام إلى ملاقاة عباد الصلبان، فخرج أحد أعدائهم يدعو إلى المبارزة، فخرج له فارس من فرسان المسلمين فقتل هذا المسلم، ثم قتل الفارس الثاني، ثم قتل الفارس الثالث، فقتل هذا الكافر فرسان المسلمين العشرة، كان معهم عشرة فرسان، قتلهم جميعا. دخلت الهزيمة، بدأ الرعب يدب إلى قلوب المسلمين، بدأت كلمة لا طاقة لنا بقتالهم، واحد منهم قتل عشرة منا. انظر إلى عبد الله مبارك، كان ركيك الجسم ضعيف الجسد، زاهد مع كثرة ماله، ورع مع كثرة المغريات أمامه، ومع ذلك أخذ سيفا وتلثم واستعان بالله، ثم انطلق إلى هذا الكافر، إلى هذا المبارز، إلى هذا الفارس، إلى الذي قتل أمامه عشرة من فرسان المسلمين، فجالده مستعينا بالله فقتله عبد الله بن المبارك وهو ملثم، ثم خرج الفارس الثاني فقتله عبد الله بن المبارك، ثم قتل عشرة من فرسان المشركين، ثم صرخ المسلمون الله أكبر، فانطلق المسلمون على المشركين فقتلوهم واستباحوهم، وهكذا انتصروا عليهم واستباحوا بيضتهم. وجاء الأمير، وجاء القائد لهذه المعركة، من فارسنا في هذا اليوم؟ من الذي ثبت أهل الإسلام؟ من الذي أعاد إلينا روح الأمل؟ من هذا حتى أكرمه؟ سكت عبد الله بن المبارك، يريد أن يكون العمل بينه وبين الله، فقال هذا الأمير: بحق إمارتي عليك، بحق إمارتي علي ألا أخبرني عن نفسه. فقال عبد الله بن مبارك: أيها الأمير، لعل هذا الرجل يريد أن يكون العمل بينه وبين الله، إن كان ولابد فاعلا، وكنت لابد فاعلا وآمرا، فيأتيك إلى خيمتك ليلا. فقال كما قال عالمنا ابن المبارك: وفي الليل أتى عبد الله بن المبارك وأخذ عليه العهد أن يخبره عن الرجل، ولكن الرجل يشترط ألا يخبر بذلك في حال حياته، فقال ذلك له، فقال هو عبد الله بن المبارك وانصرف رحمه الله. هكذا علماؤنا، علماء السنة هم علماء دين وعقيدة، علماء النوازل، ليس كأولئك الذين يقولون نحن علماء علماء، فإذا جاء علماء اليمن علماء اليمن، فإذا جاء الحوثي صالحوه، وإذا جاء الحوثي آخوه، لا، نحن أبدا ما عندنا هذا الشيء، ولله الحمد. أهل السنة يتكلمون على الرافضة في أيام الحرب، وفي أيام السلم، في أيام هجوم الرافضة، وفي أيام عدم هجوم الرافضة، موقفنا واحد، ورأينا واحد، وفتوانا واحدة مستمدة من الكتاب والسنة، ونحن ندعو جميع الأمة إلى قتال الرافضة، ولا نقول لأمتنا اذهبوا فقاتلوا ونحن لن نقاتل، بل نقول لهم اذهبوا قاتلوا ونحن معكم سنقاتل، واذهبوا رابطوا ونحن معكم سنرابط، وكلنا في ميدان واحد حتى يحكم الله بيننا وبين الرافضة، وهو خير الحاكمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة أجمعين. شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم واجعل بأسهم بينهم شديدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اختار الغزو على الصوم. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا ثابت البناني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قهض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. باب من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصيام لأجل ألا يضعف عن القتال. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن من الناس من إذا صام أضعفه الصيام، ومنهم من يصوم ولا يضعفه. جاء في حديث عبد الله بن عمرو حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فأذن له أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال في الحديث: وكان لا يفر إذا لاقى. قال العلماء: والشاهد من أنه لم يضعفه الصيام، لم يضعفه الصيام، بل كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا زال قويا جلدا لم يضعف. والأصل أن الصيام يضعف الصائم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت رخصة. فلما كان بعد ذلك قال: إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال: فكانت عزيمة، أي حين لاقوا العدو. فالشاهد من هذا الحديث أن الفطر أقوى، وأن الصائم يضعفه الصيام، فمن علم من نفسه ذلك وكان في غزو في سبيل الله ورأى أنه يفطر ليتقوى على الغزو فهذا له وجهه، بل يجوز له أن يفطر ولو كان الصيام واجبا فريضة في رمضان، ولقي العدو جاز له أن يفطر ولو كان مقيما، كما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم لئلا يضعف عن القتال. فالمصلحة التي تكون في القتال أعظم من التي تكون في الصيام، الصيام يستطيع قضاءه، أما إذا ضعف في وجه العدو أضر العدو بالمسلمين. فلذا بوب البخاري: من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصوم لأجل يتقوى للغزو، لأنه يعلم أن الصيام يضعفه. قال أنس: كان أبو طلحة، وهو زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنها، لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. ومعنى لا يصوم أي يقلل الصيام، كما جاء في رواية: لا يكاد يصوم، وفي بعض الروايات: كان قلما يصوم. فالمراد نفي كثرة الصيام، وأنه إنسان صام قليلا نادرا، لا أنه لا يصوم إطلاقا. كل ذلك لأجل يغزو، لأجل يبقي على قوته فيجاهد في سبيل الله عز وجل. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. قال الحافظ وقوله والمراد بقول يوم أو أضحى أي ما تشرع فيه الأضحية فيدخل فيه أيام التشريق لأن أيام التشريق منهي عن صيامها. قال وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال مع أنه في آخر عمره رجع إلى الغزو. فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة قال أن أبا طلحة قرأ انفروا خفافا وثقالا فقال استنفرنا الله شيوخا وشبانا جهزوني. فقال له بنو نحن نغزو عنك فأبى فجهزوا فغزا في البحر فمات فدفنوا بعد 7 أيام ولم يتغير بقي معهم في السفينة 7 أيام. والشاهد من هذا أن الإنسان أعرف بنفسه وأنه المجاهد إذا كان يرى في الصيام إضعافا له أي في صيام التطوع فإنه يفطر لأجل يبقى قويا للقتال. بقي صيام الواجب هل له أن يتركه كما سبق؟ أما إذا كان مسافرا في غزو وهو في سفر فهذا واضح يفطر للسفر. بقي إذا كان في الحضر وكان هناك لقاء للعدو فقد سبقت معنى المسألة وأن شيخ الإسلام رحمه الله أفتى العساكر الإسلامية في زمنه أن يفطروا ليلاقوا العدو. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الفطر بالقوة إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم. قال والمسافر والمقيم كلاهما يحتاج إلى القوة في القتال فإذا كان الفطر أقوى فيجوز أن يفطر ليتقوى سواء كان في سفر أو في حضر وهذا في حال لقاء عدو. أما إذا لم يلاقي عدو أو كان فقط مجرد مرابط يستطيع الصيام بدون ضعف ولا مشقة فهذا يجب عليه الصيام الفريضة. فإن ضعف حتى ولو لم يلاقي العدو وكان في رباط وأصابه الضعف جاز له أن يفطر. أخن يقول لو كان الإنسان معتادا للصيام البيض فصادفت أيام التشريق أي كما في شهر ذي الحجة فكيف هل يصوم وهل إذا لم يصم يؤجر؟ لا لا يصوم أيام التشريق منهي عن صيامها ولم يرخص فيها لأحد إلا للحاج إذا لم يجد الهدي كما في حديث عائشة وابن عمر في صحيح البخاري أنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا للحاج إذا لم يجد الهدي وهو مأجور على ذلك إذا لم يصمها مأجور على صيامه الذي اعتاده. أخن يقول بعض المرابطين يفطر ولو لم يكن هناك لقاء العدو كمن يكون في النقاط هل يكون هذا مثل الذي يفطر متعمدا؟ أما إذا كان يفطر بدون لقاء عدو ليس عليه مشقة فهذا لا يجوز له الإفطار لا سيما الذي يكون في النقاط مثلا في مؤخرات الجبهات ومواقع القتال وليس عليه من ذلك مشقة ولا ضرر فهذا لا يجوز له الإفطار. لكن الذي يجوز له الإفطار إنسان سيلاقي العدو وإذا صام ضعف أو إنسان متوقع أن يحصل له هجوم من العدو ولقال العدو ويشعر بالضعف وربا باغته العدو في حال ضعفه وشعر بضعف فهذا له وجه إذا أفطر، وإلا الأصل أنه لا يفطر إلا من كان سيلاقي العدو. إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. أيضا يجب على الإنسان المجاهد إذا أفطر يراعي حال من هو صائم، قد يكون في مكان فيه قرى فيه سكان، فربما أفطر أمامهم، هذا يراعي الناس، وإذا أفطر يفطر بعيدا عنهم، ويكون فطره لحاجة لمصلحة راجحة وهي مصلحة التصدي للعدو حتى لا يحصل منه ضرر على المسلمين. أخي يسأل عن أول ساعات الجمعة التي يستحب أن يبكر فيها الإنسان. أول ساعة الجمعة، من العلماء من قال إنها من طلوع الفجر تبدأ الساعة الأولى، ومنهم من اختار أنها من طلوع الشمس، لأن هذا هو المعلوم أن يبكر له، أنه يصلي الفجر ثم يرجع يغتسل للجمعة ويبكر. وعلى كل إن سواء أتى لصلاة الفجر ونوى به تبكير إلى الجمعة أو أتى أول ما تطلع الشمس يكون أدرك الساعة الأولى، أدرك الساعة الأولى من يوم الجمعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: وأخني يقول أتتنا رسالة من شركة الاتصالات أن من شحن رصيدا بمناسبة المولد يتم الزيادة له، هل شحن الرصيد في هذه الأيام يكون مشاركة لهم؟ إذا احتاج الإنسان إلى شحن رصيد وشحن دون التفات إلى هذا الأمر وليس في نية هذا الأمر فلا حرج عليه، وأما أنه يتعمد أن يكون كذلك لأجل أن يزاد له بمناسبة إحيائهم لبدعة المولد فهذا فيه وجه مشاركة لهم فيجتنبه. وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز مشاركة الذين يحتفلون بمثل هذه البدع لا بالحضور معهم ولا بالأكل من طعامهم ولا بالبيع لهم ونحو ذلك حتى لا يكون مشاركا لهم في بدعتهم هذا.
2: أخوني يقول بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق اليوم في الحبج وما حولها من بلاد البيضاء نصر عظيم، وتحررت أماكن كثيرة كانت تتبع الرافضة، فنرجو دوام الدعاء لإخواننا أن الله تعالى يثبتهم، نسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يكتب أجرهم، نسأل الله تعالى أن يتقبل من قتل منهم في الشهداء وأن يعافي جرحاهم، ونوصيهم بالثبات والعزائم ومواصلة ما هم فيه فذلك خير كثير، وعسى الله أن يكتب تحرير بلاد اليمن من تلك الجهات فإنها في حروب قديمة في زوال الحكم الإمامي الشيعي كان التحرير من تلك الجهات من جهة يافع والبيضاء حتى وصلوا إلى صنعاء، وبإذن الله تعالى هؤلاء على هذا الطريق، فنوصيهم باحتساب الأجر والصبر فيما هم فيه، ولو احتسبوا ذلك الأجر لحصل لهم خير عظيم، ولحصل للمسلمين أيضا خير عظيم ونصر، ويدفع الله سبحانه وتعالى بذلك شرا وضررا كبيرا.
0: وأخ يقول نرجو التذكير لطلبة العلم والدعاء وأئمة المساجد وجميع الناس أن يجتهدوا بالدعاء على الروافض الحوثيين خاصة في هذا الشهر المبارك، والدعاء فيه مستجاب، وللصائم فيه دعوة مستجابة. نعم، وهذا تنبيه طيب ألا نغفل عن الدعاء، فرب دعوة يستجيبها الله تعالى يهلك الله جل وعلا بها أمة مجرمة. ألم يهلك الله أمم من أمم الأنبياء بدعوة واحدة من نبي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا له دعوة مستجابة دعا بها على قومه، وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الشاهد أن الله تعالى أهلك أمما بدعوة أنبيائه، فدعاء الصالحين لا سيما في هذا الشهر دعاء مستجاب، لا سيما وهم مظلومون، فإن أهل هذه البلدان مظلومون من الرافضة، ظلمهم الرافضة، اعتدوا عليهم إلى بيوتهم إلى قراهم، أتلفوا أموالهم، قتلوا من قتلوا من أطفالهم ونسائهم، واعتدوا على رجالهم، اضطروا الناس إلى البقاء بين الجبال وفي الشعاب في شهر الصيام والقيام، فمظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم مستجابة، فلا يغفل المسلمون عن دعاء الله، لا يغفل خطباء الجمعة في خطبة الجمعة أن يدعوا على الرافضة، لا يغفل أئمة المساجد أن يدعوا في قنوت الوتر على الرافضة. فهذا شأن الصحابة الذي أجمعوا عليه. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس كانوا يدعون للمسلمين ويلعنون الكافرين في قنوت الوتر. وهكذا لا يغفل المسلمون عن الدعاء في سجودهم بين الأذان والإقامة، فإن هؤلاء الناس قد طغوا، قد بغوا، قد أفسدوا في الأرض، قد ظلموا، قد انتهكوا، قد أمهلهم الله جل وعلا. فمن يدريك بدعوات صادقة تصادف وقت إجابة فيجيب الله جل وعلا الدعاء، فالدعاء في نفع عظيم. بعض الأمراء، قتيبة بن مسلم لما غزا بلاد الترك كان معه بعض العلماء ومحمد بن واسع، فجعل يرتب الجيش لقتال الترك، فلما صار في ترتيبهم سأل عن محمد بن واسع هذا الرجل العالم، قال: أين محمد بن واسع؟ فقيل له: هو ذاك، وأشاروا إلى جانب في الجيش بعيد وهو قاعد ورافع يديه إلى السماء يدعو. فقال أمير الجيش قتيبة بن مسلم: والله إن تلك الأصبع، أصبع محمد بن واسع المرفوع إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. تلك الأصبع التي تدعو أحب إلي من 100,000 سيف و100,000 شاب طرير، أي قوي جلد. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما قاتل التتار كما ذكر عنه ابن عبد الهادي في ترجمة في الدرر البهية، أتى إلى الأمير، أمير الجيش، فقال له شيخ الإسلام رحمه الله: ضعني في موضع الموت، ضعني في موضع الموت، أي اذهب بي إلى أخطر مكان في القتال. قال: فأخذه الأمير حتى أوصله إلى بين يدي التتار وهم كالسيل، فقال له: يا سيدي، هذا موضع الموت، قال فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء يدعو ويبكي ويناشد الله جل وعلا في الدعاء، حتى قام بعد ذلك من دعائه ويحلف للأمير ومن معه من الناس أنهم منصورون. فقال له الأمير على أي شيء تحلف؟ قل إن شاء الله. فجعل شيخ الإسلام يحلف أنهم منصورون، فقال له قل إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا استثناء أو تعليقا. ثم تقدموا وهزموا التتار ونكس الله تعالى رايتهم بعد أن عاثوا في الأرض بالفساد. قبل ذلك قول الله جل وعلا حين ذكر جالوت وجنوده، ولما برزوا لجالوت وجنوده أي من كان من قوم موسى طالوت ومعه داود، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم أحد 300، في يوم بدر 300 والمشركون 1000، ليس معهم إلا فرس والمشركون معهم الفرسان الكثير. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يبكي يرفع يديه، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنزل نصرك الذي وعدتني. حتى سقط الرداء من على منكبيه، فجاء أبو بكر فرد رداء على منكبيه وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وهزم المشركين شر هزيمة، حتى سمى الله تعالى ذلك اليوم بيوم الفرقان، بيوم الفرقان، قتل منهم 70 من كبارهم وصناديدهم. فلا تستهينوا بالدعاء، الرجل العاجز في بيته يدعو، المرأة في بيتها تدعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء، إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم، إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. فالضعفاء العجزة النساء يدعون الله جل وعلا، هكذا الأئمة الخطباء المصلون. لا يغفل الجميع عن دعاء الله جل وعلا أن يهلك الله تعالى هذه الأمة، أمة الرافضة التي هي رجس على المسلمين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بزوالهم. نسأل الله جل وعلا أن يطهر البلاد وأن يريح العباد من شرهم.
3: تاريخ أهل السنة أبيض أمام كل زائغ ومعتد وباغي، ولله الحمد والمنة، مقبلون على العلم، مقبلون على السنة، مقبلون على الخير، حريصون على الأمن، حريصون على طاعة أولياء الأمور المسلمين في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، حريصون كل الحرص على ما ينفع الإسلام والمسلمين، وحريصون كل الحرص على دفع ما يضر الإسلام والمسلمين. ومع هذا كله لا ندري إلا بالتوفيق والبغي والعدوان إن لم يكن اليوم فغدا على الرجال والنساء والأطفال. ومع هذا كله لله الحمد، ثبت الله شوكتهم وقبس الرعب في قلوبهم وأهانهم الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة، ولم يكن في قلوب أهل السنة أي زعزعة أو أي ضعف ولله الحمد من هؤلاء الفجرة الضائعين، إذ أن الضعف لا ينبغي ذلك. قال الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نعم سيحصل، ربما يحصل قتل، جراح، سخون، غير ذلك، لكن هذا شأن الأنبياء، فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ونهى الله عن الوهن والضعف أمام الأعداء، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما ينبغي الوهن ولا ينبغي الضعف ولا الزعزعة ولا التأرجح، بل لا ينبغي أيضا التفلت والشرود، هذا لا ينبغي. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. فالله عاتب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام قال: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الشاهد من هذا على أنه أمر مهم، أمر مهم بيان مثل ذلك، أن يعلم كل إنسان ما يسير عليه ويكون على بصيرة مما يمضي عليه حيا أو ميتا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ثبت من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع ساط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. يوم واحد في سبيل الله خير من هذه الدنيا، إذ أن الرباط هو الوقوف في الثغر الذي يقدم منه المعتدي، الذي يقدم منه العدو على المسلمين ويتضرر المسلمون من قبله، ينتظر ذلك المرابط قدوم العدو فيتصدى له، فإن لم يقدم العدو بقي في أجر عظيم ولو كان في موقعه لم يقدم عليه عدو. إن قدم العدو قاتله، وإن لم يقدم بقي في سبيل الله حارسا، كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومن أعظم الحراسة في سبيل الله الرباط الذي أمر الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنبه بذلك على أن الوقوف في ذلك، الوقوف في ذلك المترس أو في ذلك الموضع وأنت سهران والبرد يضربك، نعم، والنوم يرهقك، تجهد نفسك إلى صبيحة النهار إلى أن تصبح أو إلى الوقت المعلوم المطلوب منك، أن هذا من أعظم القربات. والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رجل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعه. هل تستطيع أن تقوم الليل فلا تفطر، وأن تصوم فلا تفطر؟ معنى ذلك أن هذا ليس يعدله صيام ولا صلاة، بل ولا عمارة المسجد الحرام. الله يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا سيقاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر إلا من كان عاجزا كالأعمى ونحوه من المرضى، والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. حتى وإن كان أعمى معذورا، لكن الذي هو واقف بذلك الشأن العظيم أعظم أجرا منه. وهكذا ثبت من حديث فضال بن عبيد ما يدل على أن ذلك ينمى له عمله. إذا مات الإنسان انقطع عمله لما ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. أمر آخر مستثنى في حق المرابط ويؤمن الفتان أيضا. ثبت عن فضال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله ينمى له عمله الذي كان يعمل، ويجرى عليه رزقه ويؤمن الفتان. وبنحوه في صحيح مسلم بزيادة رزقه: نعم، عند ربهم يرزقون. ما يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك إذا مات مرابطا، ما يسأل، يؤمن الفتان. السؤال ليس على المرابط وليس على الشهيد ولا على النبي ولا على الصديق. الأنبياء يسأل عنهم يوم القيامة، والشهداء كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، والمرابط في سبيل الله والصديقون من باب أولى، والمرابط في سبيل الله لحديث فضالة. ما يسأل في قبره هذه الأسئلة، وإنما يسأل غير هؤلاء المذكورين ويسمى فتنة القبر. هذا ما أردنا بيانه مما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقد دار في خلدي كثيرا أنه ربما حصل لهذه الدعوة الزكية النقية شيء من مساس الضرر، ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم، فلله الحمد لم يحصل بها سوء، وعسى الله عز وجل أن يحصل لها الخير الكثير. فإننا إنما ندفع شر هؤلاء كما قال الله: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ولله الحمد والمنة، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الحمد لله.

太阳光。

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم مذكرا لنبيه وللمؤمنين ببعض أخبار من سلف من الأولين السابقين: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لما أمر الله المؤمنين بالقتال في سبيله مهد لهم وقدم قبل الأمر بذلك قصة ملأ ممن سبق ليبين رب العالمين جل في علاه أن القتال في سبيله

هؤلاء الملأ، وذكر أنهم من بني إسرائيل، كان في أرضهم وباء، وحل في بلادهم الطاعون، فخرجوا فراراً من الطاعون وهرباً من الموت إلى أرضٍ لم ينزل فيها الطاعون ولم يقع فيها ذلك الوباء. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ قيل كانوا 12,000 حذر الموت، خرجوا من ديارهم وتركوا أراضيهم وأوطانهم فراراً من الموت وحذراً من الموت. فلما خرجوا قال الله لهم موتوا، فقال لهم الله موتوا، وأماتهم جميعاً في لحظة واحدة موت رجل واحد وهم ألوف، ثم أحياهم ليبين لهم جل وعلا أن الموت والحياة بيده. فهذه الأرض التي تركتموها حذراً من الموت وفررتم إلى أرضٍ زعمتم أنها سالمةٌ من الوباء، أماتكم الله جميعاً فيها في آنٍ واحدٍ ووقتٍ واحدٍ، ثم أحياهم ليأخذوا العبرة وليأخذوا العظة وليعلموا أن الأمور بيد الله جل وعلا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلما بين لهم ذلك ووعظهم بهذه القصة التي حلت بمن قبلهم، أمرهم بالقتال في سبيله، وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله، ولا يمنعكم من القتال في سبيل الله جل وعلا خوف الموت أو حذر فراق الحياة، فإن الأعمار بيد الله جل وعلا، يحيي ويميت ويعز ويذل ويغني ويفقر ويرفع ويخفض، كل ذلك تبع لحكمته سبحانه وتعالى. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. كم من الناس من يترك الوطن ويترك البلد أو يلجأ إلى بلد غير بلده أو يفر من ساحة القتال ومن أرض المعركة فرارا من الموت، ثم يلاقيه الموت في موضع لم يكن يظن أنه سيموت فيه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا. فلا ينفع الفرار، وإذا نزل قدر الله جل وعلا بالعبد لم يمنع منه مانع ولم يحجب عنه حائل. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، ولو فررت ولو ابتعدت لن ينفعك ذلك، وإذن إن فعلتم ذلك لا تمتعون إلا قليلا. وقال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالفرار لا ينفع العبد، والنفس ربما تاقت إلى الراحة، وربما تاقت إلى اللذة، وربما مالت إلى الهدوء، ولكن الأمر أولاً وآخراً لله. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا؟

لأجل قريب، هل أخرتنا في هذه الحياة إلى أجل قريب؟ قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا والحياة الدنيا ولذة الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة وما فيها من اللذات والنعيم والسرور خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو قد حان الأجل ولو قد حضرت الوفاة لأدركك الموت ولو كنت في البروج العالية، في البروج المشيدة، في الحصون المنيعة. فإذا نزل قدر الله جل وعلا فلا مانع منه. فلا تظن أن القتال في سبيل الله معه الموت أو يلازمه فراق الحياة، لا والله، ولكن الشهادة كرامة من الله يكرم الله جل وعلا بها من يشاء. وإنما هذا ظن المنافقين أن القتال في سبيل الله سبب للموت وللقتل وللنكال، كما قال الله سبحانه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فقال الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في البيوت وفي الحصون لخرج الذين كتب عليهم القتل منكم، لخرجوا من بيوتهم ولبرزوا للأعداء ولقتلوهم ولخرجوا إلى مضاجعهم بأرجلهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. هذه ظنون المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قعدوا في البيوت ونكلوا عن الجهاد، ثم أرادوا تثبيط المؤمنين وأرادوا إقعاد المؤمنين، فبعد أن قعدوا حرضوا على القعود. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا في البقاء، لو أطاعونا في عدم الخروج مع محمد إلى القتال، لو أطاعونا ما قتلوا. وهذه ظنونهم وهذه أفكارهم، بالله يظنون غير الحق، وبه سبحانه يظنون ظن الجاهلية. أما المؤمن فإن حياته وموته بيد الله، ولذا أراد الله تثبيت المؤمنين فقص عليهم قصة النفر من بني إسرائيل ثم أمرهم بالقتال ليعلموا أن حياتهم وموتهم بيد الله. وهذا خالد رضي الله عنه لما كان في سياق الموت جعل يخاطب من حوله وقال: لقد خضت كذا وكذا غزوة، وما موضع من جسدي إلا وفيه ضربة أو رمية أو طعنة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الذي ربما يرى إخوانه في شدة أو في تعب أو في عناء وسهر، وربما هو في بيته في مأمنه في ماكله ومشربه، لا نامت أعين الجبناء الذين يظنون أن من حضر القتال
مات أو قتل، فخالد رضي الله عنه

جل وعلا أن يموت على فراشه، أن يموت في بيته، ولا يموت في الغزو. في يوم موته كسرت في يده 9 أسياف، 9 أسياف في غزوة واحدة. وكم خاض من الحروب في جاهلية وإسلام ثم مات في بيته. فالأمر لله، فقو قلبك أيها المؤمن وجاهد في سبيل الله وقاتل لإعلاء دين الله، واعلم أن الأمر لله أولاً وآخراً، بيده سبحانه حياتك وموتك، وغناك وفقرك، وعزك وذلك، ورفعك وخفضك، كل ذلك بيد الله جل وعلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، ومع ذلك، وبما أن الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله لن يكون معه الموت دائماً ولا مصاحباً ملازماً، فكذلك أيضاً من مات في سبيل الله ومن قتل في سبيل الله جل وعلا فهنيئاً له ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون ويتسابقون لأن ينالوا الشهادة في سبيل الله، ولأن يحصلوا على ما يكون سبباً في الوصول إلى جنة الله جل وعلا. فهذا عمير بن الحمام خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، فقال عليه الصلاة والسلام حين رأى جيش المشركين: لا يتقدمن أحد منكم حتى أكون أنا دونه، وحتى أكون أنا الذي أؤذنه بذلك. فلما دنا المشركون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. قال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات كن في قرنه، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى بما معه من التمر، ثم تقدم رضي الله عنه وقاتل حتى قتل. استطال الحياة أن يبقى حتى ينتهي من أكل التمرات، فإن بقي حتى ينتهي منها رأى أنها حياة طويلة، طلباً لجنة عرضها السماوات والأرض التي قال لهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهكذا أنس بن النضر

0: عم أنس بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة بدر، لأن بدراً لم تكن غزوة مهيئة ولا مجهزة، إنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه يتلقون عير المشركين، فشاء الله وقوع القتال، فكان ممن غاب وممن تخلف أنس بن النضر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله جل وعلا ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف من انكشف من المسلمين، فقال أنس رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم نحو العدو، فاستقبله سعد بن معاذ، فقال له أنس بن النضر: يا سعد بن معاذ، الجنة، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد، إني أجد ريحها دون أحد. ثم تقدم رضي الله عنه فقاتل حتى قتل. قال أنس رضي الله عنه: والله لقد وجدنا به 84 ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووالله لقد تغير، فما عرفه منا أحد غير أخته عرفته ببنانه وأصبعه. قال أنس: كنا نظن أن قول الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كنا نظن هذه الآيات نزلت فيه وفي أمثاله، شوق إلى جنة الله، شوق إلى الشهادة في سبيل الله. يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد. وهكذا ذلك الأعرابي الذي أسلم ثم غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله يرعى الإبل، فكان يرعى الإبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام غنمه الله من عدوه، فجمع الغنائم وقسم نصيب ذلك الأعرابي، فجاءوا به إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك من الغنيمة، قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله ثم جاء به فوضعه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا نبي الله، ما هذا؟ قال: هذا قسم قسمناه لك من الغنيمة. قال: يا نبي الله، ما على هذا بايعتك، ولا على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى بسهم فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا، وأشار إلى موضع في حلقه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. فحضر القتال فقاتلوا، فلم يلبثوا أن جاء به محمولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد أصابه سهم في الموضع الذي أشار، فحملوه إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ أهو ذلك الرجل الذي كلمني؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله، فصدقه الله. ثم كفنه وأدخله في قبره، ثم كفنه وصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته ومن دعائه أنه قال: اللهم، هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك وقتل شهيدا، وأنا شهيد على ذلك. وأنا شهيد على ذلك. اشتاقون إلى لقاء الله وإلى جنة الله وإلى الشهادة في سبيل الله. جليبيب رضي الله عنه خرج وهو عروس إلى الجهاد في سبيل الله، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بجارية وامرأة من الأنصار، ثم فزع أهل المدينة فزعة، فخرج جليبيب رضي الله عنه معهم للقتال. فلما انتهت المعركة قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا. فجمعوا، ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: فلانا وفلانا. فجمعوا، ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيب، لكني أفقد جليبيب. فالتمسوه في القتلى، فالتمسوه فوجدوا إلى جنب سبعة من المشركين قد قتلهم ثم قتلوه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. خرج للشهادة في سبيل الله وللقاء الله. فكما أن القتال والجهاد في سبيل الله لا يكون الموت ملازما له، كذلك المؤمن يخرج إلى القتال في سبيل الله مشتاقا للقاء الله، مشتاقا للدرجات العلى، مشتاقا للشهادة في سبيل الله، مشتاقا للكرامة التي لا كرامة بعدها، وللعزة التي لا عزة بعدها. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بلغه الله تلك المنازل العاليات وتلك الدرجات الكريمات التي يرفع الله جل وعلا الشهداء فيها. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم انتقم منهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم وأنصارهم، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم لا ناصر لنا إلا أنت فانصرنا. اللهم نسألك شهادة في سبيلك، اللهم نسألك شهادة في سبيلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فما فرض الله جل وعلا على العباد من فريضة ولا أوجب عليهم أمرا من الأمور إلا لحكم عظيمة ولمصالح كثيرة تعود على العباد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة وكان من ضمن ذلك أن الله جل وعلا كتب القتال على الناس لحكم عظيمة أكثر الله جل وعلا من ذكرها في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته فمن ذلك أن يكف الله جل وعلا بأس الكفار وشدتهم وغيظهم على المسلمين فلولا ما كتبه الله جل وعلا من القتال والجهاد لتسلط الكفار على المسلمين ولعبثوا بهم وشقوا عليهم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الحياة ولما استقامت حياة الناس وقال سبحانه يا أيها النبي وقال الله جل وعلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بوقوف المؤمنين في وجوههم وقتالهم لهم وشرع الله القتال لتعذيب الكفار في الدنيا قبل الآخرة فإنهم في العذاب دائمون فأراد الله جل وعلا تعذيبهم في العاجلة قبل الآخرة قال الله سبحانه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم يحصل لهم الخزي والإهانة والعذاب بأيدي المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ثم يعذبهم الله جل وعلا في الآخرة ويشفي صدور قوم مؤمنين يشفي الصدور ويذهب ما فيها من الأسى ومن الألم مما يفعله الكفار بالمسلمين فإذا ظل الناس ينظرون ويتفرجون امتلأت قلوبهم أسى وأسف وندم، ولكن إذا قاتلوهم شفى الله جل وعلا صدور المؤمنين إذا قتلوا عدوهم وأبادوهم في هذه الحياة. وينصركم عليهم وعد بالنصر، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب ما في قلوبهم من الغيظ ومن الحقد ومن الحنق على المسلمين إذا وجدوا قوة تردعهم. وهكذا شرع الله القتال للاختبار والتمحيص وبيان المؤمنين من المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليعلم الله الذين آمنوا، ولأجل أن يمحص الله المؤمنين، ولأجل أن يمحق الكافرين. وهكذا شرع الله القتال ليتخذ من يحبه من عباده، وليتخذ عنده شهداء، فإن الشهيد يصطفيه الله اصطفاء من بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، فليس كل من قاتل في سبيل الله مات شهيدا، ولكن الله جل وعلا يتخذ من الشهداء من شاء من المقاتلين، يتخذهم إليه ويؤويهم إليه ويقربهم منه لحبه لهم وكرامتهم عنده، اتخذهم سبحانه من بين سائر الناس. ولذا أكرم الله الشهيد بالكرامات العظيمة وبالفضائل الكثيرة التي قلما توجد في عمل غير هذا العمل. فمن أعظم ذلك أن من مات شهيدا بنية صادقة وإخلاص العمل لله جل وعلا فهو من أهل الجنة، لا شك في ذلك ولا ريب ولا تردد، للنصوص الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشهيد في جنة الله، بل في أعلى الجنان، مرافقا للأنبياء والصديقين والصالحين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما قتل حارثة رضي الله عنه يوم بدر خرجت أمه فتلقت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا نبي الله، ألا تخبرني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت واحتسب. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة، وكل درجة بينها وبين التي تليها كما بين السماء والأرض،
0: وقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فالشهيد الذي يموت على شهادة في جنة الله جل وعلا بل في أعلى الجنان مرافقا للنبيين وللصديقين وللصالحين، الشهيد لا يفتن في قبره، كل الناس يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه إلا أصنافا من الناس ومنهم الشهيد، لأن تقديمه لرقبته في سبيل الله، تقديمه لروحه، سفكه لدمه، هذا أكبر شاهد على صدق إيمانه. ولذا استغرب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كانت سيوف والآن صارت أسلحة شديدة الفتك والقتل من الدبابات والمدافع وغيرها من آليات الحروب، وهو يقدم صدره لها ويقدم جسده إليها، يريد نصرة دين الله ويريد مرضاة الله. فكفى بذلك شاهدا ودليلا على صدق إيمانه وعلى صدق ما وقر في قلبه من محبة هذا الدين وإرادة نصرته. مما يكرم الله به الشهيد أنه حي، الشهيد ما مات. نهى الله المؤمنين أن يقولوا إن الشهيد مات، فلا يقال لمن قتل في سبيل الله إنه مات أو إنه ميت، ولكن يقال استشهد في سبيل الله. ولا تقولوا، هذا نهي من الله، نهي للمؤمنين أن يقولوا ما ذكر في الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله ما ماتوا بل هم في حياة وفي فرح وفي سرور وفي نعيم. نهى الله جل وعلا عن الظن، أن يظن إنسان أن الشهيد مات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إياك أن تظن أن من قتل في سبيل الله ميت بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إياك أن تظن أن من قتل في سبيل الله ميت. ولذا لما استشهد بعض الصحابة رضي الله جل وعلا عنهم أحبوا وتمنوا أن هناك مبلغ يبلغ أقوامهم أنهم أحياء. ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله جل وعلا أجوافهم في أرواحهم في جوف طير خضر ترد من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. أحياء في أجواف طير تشرب الماء وتأكل الثمر ولها بيوت من الذهب تهوي إليها. فلما رأوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت من يبلغ قومنا بما أعطانا الله حتى لا يفتروا عن الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا رسولكم إلى أقوامكم. فأنزل الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم منتظرون. من سيلحق بهم؟ من سيأتيهم يحيا معهم في الحياة الطيبة؟ ولذا كل من مات انقطع عمله إلا الشهيد، عمله مستمر إلى يوم القيامة لأنه حي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات فيه، إن مات وهو مرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. كل ما كان يعمل لا زال يكتب ويسجل. لماذا؟ وهو قد قتل في ظاهر الأمر وقد استشهد، ولكنه عند الله جل وعلا حي، فلا تزال أعماله متصلة ولا تزال طاعاته مكتوبة حتى تقوم الساعة وحتى يبعث الله جل وعلا من في القبور أحياء حي هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص ولمن رزقه الله احتساب الأجر والثواب من عند الله جل وعلا. فإنه بقتله واستشهاده لم يمت، ولكنه بدأ في الحياة الطيبة، بدأ في السرور، بدأ في النعيم، بدأ في اللذات، بدأ في كل كرامة ادخرها الله له. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مما يكرم الله به الشهيد أن هذا الجسد الذي قطع في سبيل الله والذي مزق في سبيل الله جل وعلا يبدله الله جل وعلا جسدا بأول قبض روحه. فأول ما تقبض الروح من هذا الجسد الذي قد أصيب والذي قد جرح والذي قد تمزق يبدله الله جل وعلا جسدا آخر. قال عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيقول الله جل وعلا لهم ذلك ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، لا بد أن يسألوا الله شيئا، فيقولون: يا رب، نريد أن نرجع في الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فهذه الأرواح يبدلها الله جل وعلا بأجساد خير من تلك الأجساد. هذه الأجساد التي قطعت في الدنيا جعل الله جل وعلا لها أجسادا بدل تلك الأجساد في الجنة، وجعلها تسرح وتمشي وتأكل من ثمار الجنة وترد مياه الجنة، ولها بيوت وقناديل من الذهب معلقة بالعرش تأوي إليها. ومما يكرم الله به الشهيد ما جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله جل وعلا خصالا، يغفر ذنبه عند أول دفعة من دمه، ويحلى حلية الإيمان، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته. للشهيد عند الله خصال: أول دفعة من دمه يغفر الله جل وعلا بها كل ذنب اقترفه، يغفر له كل ذنب ارتكبه عند أول دفعة من دمه إلا الدين وما كان من حقوق الناس فلا بد من أدائها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ثم قال: ويرى مقعده من الجنة، أول ما تقبض الروح يرى مقعده ويرى مكانه ويرى منزله في جنة الله. الناس يبكون عليه، الناس حزينون عليه، وهو في فرح في سرور، يتمنى أن يلحقوا به ويستبشروا أن يكونوا مثله وأن يعملوا مثل عمله. ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، منهما اثنتان تحملانه من الأرض، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدر زوجتاه من الحور العين كأنهما طيران أظلتا فصيليهما بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها، وما زال دمه طريا، وما زال دمه له الأثر على الأرض. لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدر زوجتاه من الحور العين كأنهما طيران بسرعة بالغة وعجلة شديدة يبتدرانه، وما زالت الأرض رطبة من دمه، وبيد كل واحدة من هاتين الزوجتين حلتان، كل واحدة من هاتين الحلتين خير من الدنيا وما فيها. هاتان اثنتان وقد أعد الله له ثنتين وسبعين امرأة من الحور العين، قال عليه الصلاة والسلام في وصف بعض ذلك: والذي نفسي بيده لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولملأ ما بينهما ريحها طيبا ولنصيفها ولخمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه واحدة تضيء ما بين المشرق والمغرب وتملأ ما بينهما ريحا ومسكا وطيبا. وهاتوا والشهيد أعد الله له 72 من الحور العين. وهكذا يؤمن من الفزع الأكبر يوم يفزع الناس ويخافون وهو في أمان من أمان الله جل وعلا، ويوضع على رأسه تاج الوقار إكراما له تعظيما له. الياقوتة الواحدة من هذا التاج خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته، 70 من أهل بيته يشفع لهم عند الله جل وعلا. الشهيد مكرم عند الله، شهداء المؤمنين هم خيارهم، هم عظماؤهم، هم فخرهم، هم مجدهم، هم من رفع لواء الدين، هم من سجل تاريخ هذه الأمة العظيم، هم من رفع أمة الإسلام وعظمها. لا والله، ما ماتوا كما قال الله جل وعلا، ولن ينساهم التاريخ ولن تفني ذكرهم الأيام، بل هم الأبطال وهم العظماء وهم أهل المجد، وهم من سيخلد لهم التاريخ ذكرا حسنا إلى يوم الدين بإذن الله جل وعلا. ويكرمهم الله ويكرم ذويهم وأهاليهم في الدنيا وفي الآخرة بما يجعله لهم من الشفاعات. الشهيد لا يتألم في الموت ولا يجد ألم القتل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الإنسان إذا صدم أو سقط أو جرح في غير ذلك تراه ربما يصيح ويبكي ويتألم، وكم والله ممن أصيب في سبيل الله إصابات بالغة لا تسمع منه ألما ولا صياحا ولا أنينا ولا شيئا من ذلك. كرامة من الله جل وعلا، إكرام وفضل ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الشهيد لما يرى أنه يقتل في سبيل الله يرى كرامة، يرى عزة، يرى شرفا، ولذا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا عدة مرات كل مرة يقتل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت له عند الله خير، أي له كرامة وثواب وخير، يحب أن يرجع إلى الدنيا، أي هذا لا يوجد أن هناك أحد يموت أو يقتل ويجد الخير والإكرام ثم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. قال: إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، أو قال لما يرى من فضل الشهادة، يريد أن يرجع. هل يرجع ليعيش؟ لا، يريد أن يرجع ليقتل. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لو وجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. يتمنى أن يقتل مرارا لما عنده عليه الصلاة والسلام من علم بكرامة من يموت في سبيل الله ومن يسقط في ساحات القتال وفي أرض النزال. وكرامات الشهيد وفضائله التي أعدها الله له أكثر وأكثر وأعظم وأعظم من أن